0: بتحكي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الأسانسير؟ هاي الأسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالبلد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي؟ 312 312 306 307.
1: أبو نبيل أنا هون. ليكني ليكني
0: أبو نبيل. نحلقتك أول شيء الله يخليكي. طمنيني كيف قبلنا؟
1: أشكر الله طمن كتير منيح. دكتور هلأ حكى معي وعمل صورة لراسه وجسمه. ما في كسور نشكر الله. كل الفحوصات منيحة.
0: شو هلأ بدي أشوفه طمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفة نايم. عطوه مهدئ مشان يرتاح. بس الضربة كانت كتير قوية وارتعب حبيب قلبي. بس الله يسامحها. كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ حكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا أم سحر. أنا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسيارة؟ مو قلتي لي على التليفون إنه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني أنا ما عم بفهم شي.
1: إيه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: إيه ما فهمت شي. شو دخل جارتنا أم سحر بالموضوع؟
1: إيه هي إلها كل الدخل. مو معقولة هالمرة. الصبح أخذ ابنك ورحت لعندها صبحية على أساس نشرب فنجان قهوة وريتها تشرب سم مو قهوة.
0: هلأ كملي شو صار؟
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان شو بده يطلع شب حلو بس يكبر وشو أمور وشو غندور. أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها. وكيف ركض على الشارع ما بعرف بسواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها تارك ابنك يروح على الشارع. بس شو بدي أقول؟ الله لطف وستار.
1: هلأ بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقضح نار وهي عم تطلع على ابنك. أكلته بلا ملح للولد.
0: يعني أنت ما رح تتغيري لتجيبي آخرتي؟ ها
1: أنت اللي لازم تتغير مو أنا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سيارة جديدة اشترينا سيارة جديدة. وأنا أنصحك وقلك قول للعالم إعارة من رفيقي رح أخذها شوي ورجعها وما ترد علي. لحتى ما في شهرين احترق موتور السيارة وهي السيارة بدها هداك المبلغ لتتصلح وراحت هالسيارة حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. كل الشغلة نسينا نغير لزيت. ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن. هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله. شفتي شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا لا ما في شي. هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هدي. شو بدك تجي؟ لا لا لا تعذبي حالك. أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا مبقى بطمنك. ماشي ماشي يلا باي باي. لا تشغلي بالك. باي باي سلمي أهلا.
0: شام تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
1: ما بوشي ابنك. أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة. بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه. ما بتعرف منين تجيك الضربة. مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي ليكي يا حرام. الدكاترة راح عند ذاك الزلمة الختيار اللي قاعد على ذاك التخت عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كأنه مات. ها
1: صدقني كنت عارفانة يا ابو نبيل. من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمة ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاد يا
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب هالافكار؟ ما بعرف. انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه. وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي عمل حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري. شو بدي احكي؟ بس الله يستر. فوتي فوتي نطمن على الولد. فوتي. ايه لا مو معقول. انا رح جن رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق ما بصدق. وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا نبيل بدي اعترف لك انت تفوقتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذي.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم واحدة وتفوقتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة؟
0: شو القصة؟ رح جن يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك؟
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي.
0: يا ستي مو الصبح اتصل في المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل، خدت السيارة من التصليح. صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بيفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا ايام يسير. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني، قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي. ها قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة، وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت، بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم؟
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم، على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر كتر المشاكل، حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحر؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه، بس هو بالفصحى بيقول: الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها، مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: تا طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نؤمن؟

0: الإنسان القديم. وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت، لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله. وهالخطية، خطية الحسد تبع قايين، أدته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح، إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية: لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم باراباس وصلبوا المسيح.
1: صحيح فراح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال أخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير، وصاروا أخواته بحاجة ليوسف ليخلصوا من الجوع. وفي كتير حقيقة أمثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس أنه الحاسد دائما كان خسران.
0: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع، بس نحن وقتنا خلص. خلينا نصلي أنه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
1: الرب معكم.

الفصح. الفصح هو أحد الأعياد اليهودية الرئيسية، وكلمة فصح في اللغة العبرية تعني العبور، وهي مأخوذة من قول الله: فأرى الدم وأعبر عنكم. وترجع قصة الفصح إلى الوقت الذي كان فيه شعب إسرائيل مستعبدا في أرض مصر، فصرخوا إلى الله وطلبوا نجدته، فأرسل الله نبيه موسى إلى الفرعون طالبا منه إخلاء الشعب، لكن فرعون مصر رفض بإصرار إطلاق الشعب، فأظهر الله قوته وأنزل ضربات على أرض مصر كان آخرها قتل أبكار مصر. فكان أمر الله إلى موسى أن يأخذ الشعب شاة أو حملا صحيحا ذكرا ابن سنة ويذبحونه في عشية اليوم الرابع عشر من الشهر الأول، ويرشون من دم الحمل على القائمتين والعتبة العليا للبيوت التي هم بداخلها، ويأكلون لحم الحمل مشويا مع فطير على أعشاب مرة، وما يتبقى من خروف الفصح إلى الصباح يحرق تماما بالنار. وكان في هذه الليلة أن ملاك الله المهلك جاز في الأرض، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم أن أبكاره قد قتلت، أما البيوت المرشوشة بالدم فنجت من الهلاك. وهكذا جاز الموت في بيوت المصريين إلى بيت فرعون نفسه الذي ارتعب وأطلق شعب إسرائيل حرا. ومن هنا حفظ هذا العيد تذكارا لنجاتهم إلى الأبد. ومن المهم أن نلاحظ أن الكثير من الرموز والصور والتشبيهات الموجودة في العهد القديم كانت ظلالا لما سيحدث

فيما بعد، وقد تحققت جميعها في شخص السيد المسيح الذي قال عنه الرسول بولس أنه فصحنا. فالمسيح هو حمل الله، المكتوب عنه أنه يحمل خطية العالم، وكان حمل الفصح هو رمزا للمسيح الذي مات، وكان الاحتماء في دمه سببا في عبور غضب الله المعلن على خطايا الناس. فلنتمسك إذن بالسيد المسيح ونحتمي في ذبيحته الكفارية التي عملها بنفسه لتطهير الخطايا، لقد أقسم الله لكل من احتمى في ذبيحة المسيح أنه سيرى الدم ويعبر عنا.

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: الثاني عشر.
2: وفي تلك الأيام مر يسوع في السبت وسط الحقول، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون السنبل ويأكلون. فلما رآهم الفريسيون قالوا ليسوع:
3: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل في السبت.
2: فأجابهم يسوع:
4: أما قرأتم ما عمل داود عندما جاع هو ورجاله؟ كيف دخل بيت الله وكيف أكلوا خبز القربان وأكله لا يحل لهم بل للكهنة وحدهم؟ أو ما قرأتم في شريعة موسى أن الكهنة في السبت ينتهكون حرمة السبت في الهيكل ولا لوم عليهم؟ أقول لكم هنا من هو أعظم من الهيكل. ولو فهمتم معنى هذه الآية أريد رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا لوم عليه، فابن الإنسان هو سيد السبت.
2: وذهب من هناك إلى مجمعهم فوجد رجلا يده يابسة، فسألوه ليتهموه:
5: أيحل الشفاء في السبت؟
2: فأجابهم يسوع:
4: من منكم له خروف واحد ووقع في حفرة يوم السبت لا يمسكه ويخرجه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ لذلك يحل عمل الخير في السبت.
2: وقال يسوع للرجل:
4: مد يدك.
2: فمدها فعادت صحيحة مثل اليد الأخرى. فخرج الفريسيون وتشاوروا ليقتلوا يسوع. فلما علم يسوع انصرف من هناك، وتبعه جمهور كبير، فشفى جميع مرضاهم وأمرهم أن لا يخبروا أحدا عنه، ليتم ما قال النبي إشعيا:
6: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي به رضيت، سأفيض روحي عليه فيعلن للشعوب إرادتي. لا يخاصم ولا يصيح، وفي الشوارع لا يسمع أحد صوته. قصبة مردودة لا يكسر، وشعلة ذابلة لا يطفئ، يثابر حتى تنتصر إرادتي وعلى اسمه رجاء الشعوب.
2: وجاء بعض الناس إلى يسوع برجل أعمى أخرس فيه شيطان، فشفى يسوع الرجل حتى تكلم وأبصر. فتعجب الجموع كلهم وتساءلوا:
0: أما هذا ابن داود؟
2: وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا:
7: هو يطرد الشياطين ببعل زابول رئيس الشياطين.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب، وكل مدينة أو عائلة تنقسم لا تثبت. وإن كان الشيطان يطرد الشيطان فيكون انقسم، فكيف تثبت مملكته؟ وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين، فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بروح الله أطرد الشياطين، فملكوت الله حل بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل بيت رجل قوي ويسرق أمتعته إلا إذا قيد هذا الرجل القوي أولا ثم أخذ ينهب بيته؟ من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر لهم. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. اجعلوا الشجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، واجعلوا الشجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا، فالشجرة يدل عليها ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن من فيض القلب ينطق اللسان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج ما هو صالح، والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج ما هو شرير. أقول لكم وكل كلمة فارغة يقولها الناس يحاسبون عليها يوم الدين، لأنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان.
2: وقال له بعض معلمي الشريعة والفريسيين:
5: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
2: فأجابهم:
4: جيل شرير فاسق يطلب آية، ولن يكون له سوى آية النبي يونان. فكما بقي يونان 3 أيام بلياليها في بطن الحوت، كذلك يبقى ابن الإنسان 3 أيام بلياليها في جوف الأرض. أهل نينوى سيقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. وملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا الآن أعظم من سليمان. إذا خرج الروح النجس من إنسان، هام في الصحارى يطلب الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه. فيرجع ويجده خاليا نظيفا مرتبا، فيذهب ويجيء بسبعة أرواح أخبث منه، فتدخل وتسكن فيه، فتكون حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها، وهكذا يكون مصير هذا الجيل الشرير.
2: وبينما يسوع يكلم الجموع، جاءت أمه وإخوته ووقفوا في خارج الدار يطلبون أن يكلموه. فقال له أحد الحاضرين:
1: أمك وأخوتك واقفون في خارج الدار يريدون أن يكلموك.
2: فأجابه يسوع:
4: من هي أمي ومن هم إخوتي؟
2: وأشار بيده إلى تلاميذه وقال:
4: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: بابا، بتذكر لما ايدك حملتني ورفعتني بالعالي فوق كل خوف وبعز الليالي؟ بتذكر لما ايدك مسحت دموع وقلبك انسحق مع قلبي الموجوع؟ بتذكر ايام الضحك والاوقات الحلوة؟ بتذكر الفرح والسلام؟ كلماتك كانت مي بتروي ودوا بيشفي من الألام. لما أول مرة ركعت وصليت، ولما سلمتك أسراري، من وقتها حضنك كان البيت وتوب البر ستر لي عاري. بتذكر لما العالم جرحني وروحي نزفت كتير، لما تقل الخطية طرحني وترك علي تأثير؟ ذكريات بتشهد للسما، والزمن رح يحكي عنا. هالكون بيعرف مين أنا، وكل عصفور بالعمر غنى. هالدنيا كلها بتعرف ورح تشهد للعمر الجاي، إنه بيي مصدر كل جمال وكل نجم مضواي. ملك الملوك اسمه، هو بطل الحكاية. ذكرياتنا بتحفر الريح ع أوراق الشجر، بتنقش المي ع كل شط وحجر. سنة ورا سنة كنا ورح نبقى سوا، وقصصنا بغردها الطير بينقلها الهوى. أنا طفلة بأحضان الله العظيم القدير، أنا بالصخر محمية ولو شو ما صار يصير. أنا للأبد هون، إيده بتمسك لي إيدي، بيحفظني بمشيني حده، كل أيامي سعيده.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: الإصحاح التاسع.
2: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
3: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
2: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
4: هذا الرجل يجدف.
2: وعرف يسوع أفكارهم فقال:
3: لماذا تظنون السوء في قلوبكم؟ أيما أسهل، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ سأريكم أن ابن الإنسان له سلطان على الأرض ليغفر الخطايا.
2: وقال للكسيح:
3: قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك.
2: فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. وسار يسوع من هناك فرأى رجلا جالسا في بيت الجباية اسمه متى، فقال له يسوع:
3: اتبعني.
2: فقام وتبعه. وبينما يسوع يأكل في بيت متى، جاء كثير من جباة الضرائب والخاطئين وجلسوا مع يسوع وتلاميذه. ورأى بعض الفريسيين ذلك فقالوا لتلاميذه:
4: لماذا يأكل معلمكم مع جباة الضرائب والخاطئين؟
2: فسمع يسوع كلامهم فأجاب:
3: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فاذهبوا وتعلموا معنى هذه الآية: أريد رحمة لا ذبيحة، وما جئت لأدعو الصالحين بل الخاطئين.
2: وجاء تلاميذ يوحنا المعمدان إلى يسوع وقالوا له:
5: لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وتلاميذك لا يصومون؟
2: فأجابهم يسوع:
3: أتنتظرون من أهل العريس أن يحزنوا والعريس بينهم؟ لكن يجيء وقت يرفع فيه العريس من بينهم فيصومون. ما من أحد يرقع ثوبا عتيقا برقعة من قماش جديد، لأنها تنكمش فتنتزع شيئا من الثوب العتيق فيتسع الخرق. وما من أحد يضع خمرا جديدة في أوعية جلد عتيقة، لئلا تنشق الأوعية فتسيل الخمر وتتلف الأوعية، بل توضع الخمر الجديدة في أوعية جديدة فتسلم الخمر والأوعية.
2: وبينما هو يتكلم دنا منه رئيس يهودي وسجد له وقال:
6: الآن ماتت ابنتي، تعال وضع يدك عليها فتحيا.
2: فقام يسوع وتبعه مع تلاميذه. وكانت هناك امرأة مصابة بنسف الدم من 12 سنة، فدنت من خلف يسوع ولمست طرف ثوبه، لأنها قالت في نفسها:
7: يكفي أن ألمس ثوبه لأشفى.
2: فالتفت يسوع فرآها وقال:
3: ثقي يا ابنتي، إيمانك شفاك.
2: فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما وصل يسوع إلى بيت الرئيس اليهودي رأى الندابين والناس في اضطراب، فقال:
3: اخرجوا، ما ماتت الصبية لكنها نائمة.
2: فضحكوا عليه. وبعدما أخرج الناس دخل وأخذ بيد الصبية فقامت. وانتشر الخبر في تلك الأنحاء كلها. وسار يسوع من هناك فتبعه أعميان يصيحان:
8: ارحمنا يا ابن داود.
2: ولما دخل البيت دنا منه الأعميان، فقال لهما يسوع:
3: أتؤمنان بأني قادر على ذلك؟
2: فأجابا:
8: نعم يا سيد.
2: فلمس يسوع أعينهما وقال:
3: فليكن لكما على قدر إيمانكما.
2: فانفتحت أعينهما، وأنذرهما يسوع فقال:
3: إياكما أن يعلم أحد.
2: ولكنهما خرجا ونشرا الخبر في تلك الأنحاء كلها. ولما خرج الأعميان جاءه بعض الناس بأخرس فيه شيطان. فلما طرد يسوع الشيطان تكلم الأخرس، فتعجب الجموع وقالوا:
9: ما رأينا مثل هذا في إسرائيل.
2: ولكن الفريسيين قالوا:
4: برئيس الشياطين يطرد الشياطين.
2: وطاف يسوع في جميع المدن والقرى يعلم في المجامع ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وداء. ولما رأى الجموع امتلأ قلبه بالشفقة عليهم، لأنهم كانوا بائسين مشتتين مثل غنم لا راعي لها، فقال لتلاميذه:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده.

فيبست وأقحلت. إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاة الذين أنا أولهم. يا إلهي آمين.

سأل الملك ابنتيه: ما مقدار محبتكما لي؟ قالت إحداهما: أحبك يا أبي أكثر من الذهب الذي في تاج الملك. وقالت الثانية: أحبك أكثر من الملح. غضب الملك وطرد ابنته الصغرى، فذهبت إلى المطبخ حيث يجهز الطباخ طعام الملك، وقالت له: لا تضع ملحا في طعام والدي. وبعد 3 أيام استشاط الملك غضبا وسأل الطباخ عن السبب، فقال له: ابنتك الصغرى أمرتني. عندها أدرك الملك حكمة ابنته.

0: راديو سما معنا وهدف كل يوم.
1: صباح 25.
2: ويشبه ملكوت السماوات 10 عذارى حملن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، وكان 5 منهن جاهلات و5 عاقلات، فحملت الجاهلات مصابيحهن وما أخذن معهن زيتا، وأما العاقلات فأخذن مع مصابيحهن زيتا في وعاء، وأبطأ العريس فنعسن جميعا ونمنا. وعند نصف الليل على الصياح جاء العريس فخرجن للقائه، فقامت العذارى 10 وهيأن مصابيحهن. فقالت الجاهلات للعاقلات: أعطيننا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت العاقلات: ربما لا يكفي لنا ولكن، فاذهبن إلى البياعين واشترين حاجتكن. وبينما هن ذاهبات ليشترين وصل العريس، فدخلت معه المستعدات إلى مكان العرس وأغلق الباب. وبعد حين رجعت العذارى الأخر فقلنا: يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجابهن العريس: الحق أقول لكن، أنا لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. ويشبه ملكوت السماوات رجلا أراد السفر، فدعا خدمه وسلم إليهم أمواله كل واحد منهم على قدر طاقته، فأعطى الأول 5 وزنات من الفضة، والثاني 2، والثالث 1، وسافر. فأسرع الذي أخذ الوزنات 5 إلى المتاجرة بها فربح 5 وزنات، وكذلك الذي أخذ 2 فربح 2، أما الذي أخذ 1 فذهب وحفر حفرة في الأرض ودفن مال سيده. وبعد مدة طويلة رجع سيد هؤلاء الخدم وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 فدفع 5 وزنات معها وقال: يا سيدي أعطيتني 5 وزنات، فخذ 5 وزنات ربحتها. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 2 فقال: يا سيدي أعطيتني 2 فخذ معهما 2 ربحتهما. فقال له سيده: أحسنت أيها الخادم الصالح الأمين، كنت أمينا على القليل فسأقيمك على الكثير، أدخل نعيم سيدك. وجاء الذي أخذ 1 فقال: يا سيد عرفتك رجلا قاسيا، تحصد حيث لا تزرع وتجمع حيث لا تبذر، فخفت فذهبت ودفنت مالك في الأرض وها هو مالك. فأجابه سيده: يا لك من خادم شرير كسلان، عرفتني أحصد حيث لا أزرع وأجمع حيث لا أبذر، فكان عليك أن تضع مالي عند الصيارفة، وكنت في عودتي أسترده مع الفائدة. وقال لخدمه: خذوا منه 1 وادفعوها إلى صاحب 10، لأن من كان له شيء يزاد فيفيض، ومن لا شيء له يؤخذ منه حتى الذي له. وهذا الخادم الذي لا نفع منه اطرحوه خارجا في الظلام، فهناك البكاء وصريف الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده ومعه جميع ملائكته يجلس على عرشه المجيد، وتحتشد أمامه جميع الشعوب، فيفرز بعضهم عن بعض مثلما يفرز الراعي الخراف عن الجداء، فيجعل الخراف عن يمينه والجداء عن شماله، ويقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا من باركهم أبي، رثوا الملكوت الذي هيأه لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فأويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فزرتموني، وسجينا فجئتم إلي. فيجيبه الصالحون: يا رب، متى رأيناك جوعانا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو سجينا فزرناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي عملتموه. ثم يقول للذين عن شماله: ابتعدوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المهيئة لإبليس وأعوانه، لأني جعت فما أطعمتموني، وعطشت فما سقيتموني، وكنت غريبا فما أويتموني، وعريانا فما كسوتموني، ومريضا وسجينا فما زرتموني. فيجيبه هؤلاء: يا رب، متى رأيناك جوعانا أو عطشانا، غريبا أو عريانا، مريضا أو سجينا، وما أسعفناك؟ فيجيبهم الملك: الحق أقول لكم، كل مرة ما عملتم هذا لواحد من إخوتي هؤلاء الصغار فلي ما عملتموه. فيذهب هؤلاء إلى العذاب الأبدي، والصالحون إلى الحياة الأبدية.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: اسمي ريتا ماهر. الحقيقة أنا اتولدت كفيفة، كفيفة البصر. الحقيقة أن أنا كنت كفيفة البصر ده أثر عليا في حاجات مختلفة. أنا مكنتش زي أي طفل بيشوف هو بيلعب بيجري بيعمل حياته طبيعية، فده كان مؤثر عليا وأنا طفلة، حاسة أن أنا مش زي بقية الأطفال، وبالتالي كان مشكلة الأسرة، لأن يعني أنا كنت وحيدة في الأسرة، ما عنديش حد تاني عنده نفس الإعاقة. فكانوا الأسرة بدت تدور على أطباء كتيرة وبدوا يحاولوا يشوفوا حل للمشكلة، لكن للأسف ما كانش في أي حلول للمشكلة، لأني عندي ضمور شبكي تلوني وده ملهوش علاج. فالأسرة تأثرت جدا، بديت أكبر، ما فيش حل لفكرة الدراسة، لأني بالتلقائي هذاكر بطريقة مبصر وأنا مش هقدر أكون بشوف زي أي حد طبيعي. فربنا رتب لينا فكرة أن يكون في تعليم بطريقة برايل. بدأت أدخل دراستي، تعلمت البرايل ولغاية ما خلصت الثانوية عامة بطريقة برايل. أنا وصلت لغاية الجامعة ودخلت كلية الأداب ليسانس حضارة أوروبية. ده كان مؤثر عليا، يمكن هحكي بعض الحاجات اللي ضغطت عليا نفسيا في حاجات كتير، واجهت تحديات وأمور صعبة. ناس كتير كانت بتقول إنه مدام كفيفة البصر يبقى إيه لازمته تتعلم ليه؟ هتفيد المجتمع في إيه؟ كمان كنت بتحط في مواقف مقارنات بيني ما بين أقراني اللي هم زي في نفس سني، هم عاديين وبيعملوا حياتهم، يعني بيمارسوا حياتهم طبيعية، كل حياتهم تلقائية، لكن أنا كنت لازم كل حاجة هعملها فيها تحدي كبير لحياتي. إذا كنت مثلا بفكر أن أنا أتعلم أقف في المطبخ، المبصر بيعيش حياته طبيعية، أنا شايف دي بعملها، أنا شايف دي بعملها بسرعة، بتحرك، بنظف البيت بسرعة. الحاجات دي كانت بتواجهني فيها مشكلة أن لازم أتعلم ده وهياخد مني وقت في التعليم. إحساسي وأنا في وسط أزمتي كانت لما بديت أكبر شوية في سن المراهقة، طبعاً السن ده بيبقى صعب وحساس جداً وبيتأثر بأي حاجة. في الوقت دوت أنا ما كنت بشوف الشابات اللي من سني بيقدروا يتحركوا في الشارع لوحدهم ويروحوا ويجوا، ده كان عامل لي شوية أمر صعب. كنت حاسة أنه طب ليه أنا اللي مختلفة عن كل البنات دي؟ ليه أنا مش قادرة أعيش حياتي زيهم وقادرة أتحرك؟ بجانب لما كنت بحس بقى أني دخلت في دور مقارنات، ومقارنة أنا مش قادرة أكون قدها، يعني كأنهم بيقارنوني بناس هم عنيهم طبيعية وبيقدروا يعملوا كذا، وأنا كنت لسه في المرحلة اللي لسه مش قادرة أخطي دوت، لسه ما تعلمتش مهارات جديدة في حياتي. فكانت بالنسبة لي كان أمر صعب، كنت حاسة أنه ليه بيحصل ده في حياتي. وقعدت يمكن أوقات يمكن كنت بدخل أوضتي وممكن أقعد أبكي كتير وأقعد تعبانة نفسيا، وحاسة أنه أنا حابة أن أنا أكون حد طبيعي، وده اللي خلاني قلت لا، أنا ممكن أكون حد طبيعي بأن أنا أتعلم مهارات وتخليني أدخل في عالم جديد، أن أنا أكون زي أي حد ومش أقل من أي حد. الحقيقة أنا مفكرتش أن أنا أستسلم للظروف وأبقى تحت ضغط من الظروف، لكن أنا فكرت أن لازم أخد أن الظروف دي تكون سلم أطلع عليه للحياة. مفكرتش للاستسلام وأقول أنه دي فرصة أهرب بيها من أن أنا أتعلم خبرات جديدة ومهارات جديدة في حياتي، أن أنا كفيفة ومن حق أن أقول مش هقدر وكل الناس هتبقى في صفي. لكن أنا رفضت فكرة المجتمع أن اللي عنده إعاقة مش هيقدر يعيش شخص طبيعي، لكن قلت لا، لإيه اللي يمنع أن أنا أكون شخص طبيعي بل أفضل من الطبيعي؟ وده كان دور ربنا في حياتي كمان، إن هو سندني إن أنا أتعلم أمور كانت يمكن صعبة على المبصرين، أتعلم إزاي أكون بعمل كل شغل بيتي في مطبخي، أكون بنظف بيتي، أعمل كل حاجة. الحقيقة أنا عايز أقول إن أنا كمان شخصية متجوزة، الحقيقة بإيد ربنا أو معونة ربنا ليا كنت أثبتت للجميع إني أنا زوجة أقدر أقوم بكل تفاصيل حياتي في بيتي، مش محتاجة أنه لازم يكون ملازمني حد مبصر يكون بيساعدني في الحياة. فما فكرتش فكرة الاستسلام، ولكن فكرت أنه لازم الناس اللي بيقولوا المعاق ما ينفعش أن يقضي دوره أو ما يقدرش يقوم زيه زي أي حد طبيعي، لكن لا، الإنسان اللي عنده إعاقة أو حتى أي تحدي في حياتي كشخص عادي لازم أخطي فكرة التحدي وأقوم وأكمل حياتي، أكمل مشوار حياتي وما اندركش تحت الاستسلام وتحت الضغوط. على الرغم أن الوضع هو هو، أنا ما حصليش نوع من الإبصار جديد، لكن بجد أنا بثق أن اللي جاي حاجة رائعة جدا، وعندي طموح أني هفضل أتعلم مهارات جديدة هقدر أخلي المجتمع يستنفع بحاجات جديدة أنا هعملها وهضيف للمجتمع جديد، مش هفضل محلك سر أو هفضل في مكاني، لكن هكون بقدر أدي للمجتمع، أقدر أدي الطلبة اللي أنا بديهم في الدراسة أكون بديهم حاجات أكتر، حتى فيما بعد لما ربنا يديني أولاد كمان أكون أم صالحة ليهم. طموحي في أن هيكون معايا أولاد وهربيهم تربية صالحة، طموحي أن أنا أقيم ناس مش قادرة تطلع من حتة اتزنقت فيها مضغوطة في تحت ظروف معينة، أقول لهم لا كملوا، الحياة جميلة طول ما أنت علاقتك حلوة بربنا وعلاقتك جميلة بربنا، ثق أن ربنا مش هيسيبك، هتتعلمي أمور جديدة، هتتعلمي خبرات جديدة، والحياة مش هتقف، الحياة مش ممكن تقف عند نقطة معينة، هتكمل. بس المشكلة فينا، هل إحنا عايزين نكمل في الحياة وإحنا تحت الضغوط، ولا نكمل في الحياة وإحنا بناخد الظروف سلم بنطلع عليه لفوق؟

0: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما. اهلا وسهلا بيكم ومن جديد ويقالوا عنه اهلا بيكم في لقاء تاني وتالت ونتكلم عنه. الكلام عنه مش بيخلص والكلام عنه مش بنشبع من الكلام عنه لاني هو الغير محدود، هو الازلي الابدي اللي لو فضلنا نتكلم عنه موضوعات وموضوعات كتيره جدا، حتى نفس الموضوع الواحد مش بنعرف في حلقه نغطيه، لاني هو الإله، هو المسيح، هو الله الظاهر في الجسد، هو الحي وما زال حي. حقيقي الكلام عن المسيح بيبقى كلام مش بس ما بيخلص، لكن كمان كلام مبهر ومعزي ومفرح. الكلام عن المسيح كلام بيدخل للقلب، بيبقى ليه معنى تاني عن انك تتكلم عن اي حد او تقول عن اي حد مهما كان عظيم، مهما كان الشخصية دي عظيمة. لو قعدت تتكلم عنها هتتبسط وهتفرح، لكن لما بتتكلم عن المسيح بتلاقي نفسك عندك احساس بالعجز عن انك تعبر، والكلمات مش بتبقى كافية انها تعبر عن مين هو المسيح. النهاردة هنتكلم عن قالوا عنه الراعي الصالح. ازاي يا جماعة؟ الراعي يعني بيرعى خراف، ولو رجعنا لحاجات تخص موضوع الراعي الصالح في العهد القديم هنلاقيها بتخص حاجات مالها بالمسيح اللي جه بعد الكتابات دي بسنين كتيرة قوي. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة القسيس اسحاق سعد. اهلا بيك يا قسيس.
1: اهلا بيك يا ليديا، مبسوط جدا اكون معاك.
0: وانا جدا بتبسط في كل مرة تكون بتشاركني الكلام بالذات عن المسيح.
1: امين.
0: لاني انا حقيقي انا بقول انا مش بطلع عامل برنامج، انا بطلع البرنامج والحلقة نحكي عن اعظم اله، نحكي عن اعظم صديق، نحكي عن الاعظم حبيب. فلما بنقعد نحكي عنه انا بحس ان الحلقة ليه خلصت، انا عايزة اتكلم عنه تاني وتالت ونفضل نحكي عنه، لاني الكلام عنه كلام مشبع ومغذي للروح وحاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم عن المسيح.
1: ده حقيقي، ودايما اللي بيحب حد بيتكلم عنه كتير ويفتكره كتير ويفتكر كلماته كتير وحياته كتير، فلاننا بنعلن محبتنا لربنا مش بس بان احنا نقول بنحبه، لكن نفتكر مواقفه وكلامه وصفاته الجميلة والرائعة اللي ماشية معانا ومكملة معانا في سكة حياتنا. يعني
0: الجميل ان زي ما كنت بقول في المقدمه يا سيس حاق، اوقات نتكلم عن ناس عايشه فنعظم فيها ونقول كلام حلو فيها، لكن في الاخر الكلام هيخلص.
1: صحيح.
0: واوقات نتكلم عن ناس انتقلت بس في الاخر هم مش سامعينها ومش عارفين اللي احنا بنقوله عنهم.
1: مظبوط.
0: لكن لما بنيجي نتكلم عن المسيح بنلاقي الكلام ما بيخلص، وبنلاقي ان هو نفسه بيسمع لهذا الكلام ويتفاعل معنا بيه. يعني واحنا بنتكلم عنه بنكلمه.
1: صحيح.
0: واحنا بنتكلم عنه وبنكلمه بنلاقيه بيرد علينا وبيتفاعل معنا وبيتفاعل مع ارواحنا بالروح القدس الساكن فينا.
1: مظبوط مظبوط. وده اللي احنا نعرفه النهارده كمان من خلال الراعي الصالح، ازاي ربنا بيتعامل معانا واحنا كمان ازاي نتعامل مع الراعي.
0: وده اللي هيخلينا ندخل بقى شويه في الحلقه بتاعتنا. لما كنت بفكر وبقول يعني ليه تقال عن المسيح الراعي الصالح في العهد الجديد، وانت هتجيلنا للحتة دي.
1: okay.
0: رغم ان فكرة الراعي الصالح احنا ناس كتير حفظتها من مزمور 23 احنا كمسيحيين، وحتى غير المسيحيين عارفين المزمور دوت من كتر تكرارنا احنا ليه. يعني
1: مزبوط.
0: من كتر تكرارنا ليه اوقات غير مسيحيين يقولوا احنا عارفين ان الـ الاصحاح دوت او الجزء ده من الكتاب المقدس عندكم غالي عليكم قوي، بتحفظوه لأطفالكم من وإنتوا من وهم صغيرين، يعني بتحفظوهم مزمور الراعي الصالح. لكن إيه الرابطة ما بين إن الراعي الصالح الموجود في مزمور 23 ويمكن ندخل في العهد القديم شوية بعد وإحنا بنحكي أكتر، وما بين إن نقول عن المسيح الراعي الصالح؟
1: هو الاثنين طبعا مرتبطين ببعض، احنا مش بنقدر او مش بينفع نفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لكن هو صورة متكاملة كاملة عن الله ومعرفتنا بيه، وكمان عن علاقتنا بالله من خلال العبادة أو الصلاة أو حياتنا بالكامل مع ربنا. فإحنا ما فيش فصل. لكن العجيب إن في العهد القديم إلهنا كان بيتكلم عن نفسه إن هو الراعي الشخصي، مش بس في مزمور 23، وده طبعا أشهر زي ما انت بتقولي أشهر المزامير، مش بس عندنا، عند كل الناس عارفينه وحافظينه كويس يعني، لكن كمان في حزقيال 34 من أقوى الكتابات، ما يقلش أبدا عن مزمور 23 عن الراعي الصالح. وهو بيتكلم إلهنا على أنه هو الراعي الصالح للشعب. في حزقيال 34 هو بيتكلم عن شخصية الله نفسه، ان انا برعاهم بشكل شخصي، مش مجرد ان انا الله وهم الخليقة بتاعتي، لكن انا برعاهم بشكل شخصي. فرعاية الله لشعبه في القديم في العهد القديم كان بيعبر عنها بكلمات واضحة وصريحة، ان انا عارفهم باسمك، عارف خرافي وادعوها باسماء، انا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. كل دي مترجمة من العهد القديم ومن صفات الله كراعي في العهد القديم. يعني اللي اتقال في العهد الجديد هو ترجمة لفكرة صلاح الله، لكن الراعي الصالح لم تذكر في العهد القديم، لكن اتذكر عن الله أنه الراعي واللي بيعمله كان صالح. لكن في العهد الجديد هو السيد المسيح بنفسه اتكلم عن نفسه وقال أنا هو الراعي الصالح. هي دي إضافة ككلمة، لكن المعنى بتاعها موجود في تفاصيل كتيرة قوي في العهد القديم.
0: اشمعنى الصفة دي؟ يعني أنا هنقل كمان شوية ونحكي أكتر، لكن اشمعنى صفة الراعي التصقت بالله بالمسيح؟ ليه؟ ما يعني عايز أقول وظائف كتيرة موجودة في الكتاب المقدس، وظائف كتيرة موجودة في الحياة، لكن بنحس أني فكرة الراعي مربوطة بالله في العهد القديم قوي زي ما كنت بتقول، ومربوطة بالمسيح مباشرة في العهد الجديد. اشمعنى الصفة يعني؟
1: أحيانا بنعتبرها صفة وأحيانا بنعتبرها وظيفة، لكن هي في الأصل هي بتعبر عن هوية الله وشخصية الله الحقيقية. هي مش مجرد وظيفة زي الراعي والأجير زي ما بيوصف العهد الجديد، هي مش مجرد وظيفة، هي مش مجرد مهنة، لكن الله بيعلن عن هويته وعن شخصيته الحقيقية في كلمة الراعي الصالح. هي مش مجرد صفة ولا مجرد وظيفة، لكنها من عمق، من أعماق الله، من هوية الله، من تعريف الله. لما نيجي نعرف إلهنا، جزء من التعريف بتاعنا لله هو راعي صالح لحياتنا ولنفسنا. وليه هو راعي صالح؟ يعني احنا محتاجين نعرف ليه تقال عن نفسه الراعي صالح. الراعي صالح، وكأن الكتاب المقدس بيحاول يدور عن كلمة في اللغة اليونانية أو حتى في اللغة العبرية أو حتى في اللغة العربية بتاعتنا، الثلاث لغات اللي هو اللغة العربية بتاعتنا واللغة العبرية العهد القديم واللغة اليونانية والترجمة السبعينية في العهد الجديد، الثلاثة بيتكلموا عن كمال الصفة، كمال الصفة، نموذج للصفة، امتياز الصفة، ان دي هو اللي بيمتاز بالصفة دي، هي دي مخصصة ليه هو. وكلنا عارفين ان التعريف بالالف واللام في اللغة العربية هو تعريف قاصر على شخص واحد بس، فبيتكلم عن الراعي الصالح، وكأن دي حاجة حصرية تماما عن الله. النموذج الكامل، المثال الأعظم في الصلاح وفي الرعاية، ده معنى كلمة صلاح. هي البرفكت، هي الحاجة الكاملة، هي ما فيهاش نقص حاجة صغيرة عن صفة الراعي. عشان كده هو بيتكلم عن الراعي وعن الأجير. وإحنا حتى لما بنتكلم عن رعاة موجودين حتى في الحياة كأسوس أو كهنة أو خدام، إحنا بنتكلم عن الناس بشر، وارد إن هم يصيبوا، وارد إن هم يخطئوا، لكن الله اللي إحنا بناخده منه هو عنده الكمال ده. فإحنا بنشبع من الكمال الصفة دي أو الهوية دي. لما أنا بلتصق بالله، أنا بلتصق بالهوية دي، بالشخصية دي، فباخد واشبع من الشخصية دي. يمكن احنا عندنا نقصات في الحياة، لكن لما نيجي نتكلم عن الله، هو النموذج الكامل للرعاية، النموذج الأمثل للرعاية، النموذج الأمثل لحنية الراعي، النموذج الأمثل للتضحية.
0: وغالبا يعني احنا هنيجي دلوقتي
1: هنتكلم
0: في موضوع في الصفات الراعي اللي يمكن نحتاج لما نقول صفات الراعي. الراعي الغنم, الراعي العادي اللي بيمارس الرعاية للغنمات بتوعه ايه صفاته, ونيجي للمسيح ونشوف هل انطبقت عليه الصفات دي في الرعاية ولا لا. فكأننا بنعمل المقابلة ما بين الراعي اللي بيرعى الغنم والمسيح اللي بيرعى الشعب أو بيرعى أولاده أو يمكن ده يوضح لنا كمان الصورة أكتر. خليكم معانا, هنطلع لترنيمة ونرجع بسرعة نتكلم عن إيه صفات الراعي اللي بتميزه, اللي نقدر نقول الصفة دي تختص بالراعي, ولأنها تختص بالراعي تعالوا نشوفها في المسيح ونشوف إذا كانت فعلا موجودة فيه, فنقدر نقول بملء الفم كده أيوة هو الراعي الصالح ولا لا. ترنيمة ونرجع معاكم.

0: أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: رجعنا معكم من تاني وقالوا عن المسيح الراعي الصالح. والأسيس إسحاق سعد دي في حلقتي النهاردة كان بيقول حتة فرقت معايا قوي قبل الفاصل. كان بيقول الراعي مش راعي صالح, وأداة التعريف بأل تخصص إن ده الراعي المتميز الراعي الصالح الوحيد. أي حد ممكن يبقى راعي, راعي الشركة, راعي الفكرة, راعي لمجموعة أطفال, راعي لكنيسة فيبقى أسيس, راعي لمنظمة عنده سمة الرعاية, لكن هو راعي. لكن الراعي الصالح تساوي فقط المسيح. عشان اجي للحته اللي كنت بسالك فيها قبل الفاصل وكنا بنحكي فيها ان في صفات معينه للراعي اللي هو بيرعى غنم او ودوت, اول ما بنقول راعي بيجي لذهننا رعايه الغنم, يعني احنا اللي خدنا منه اللقب وحطيناه في حاجات زي اللي انا قلتها دلوقتي في رعايه حاجات مختلفه. لكن الرعايه يعني راعي غنم, الراعي يبقى راعي غنم.
2: صحيح.
1: ف ايه الصفات اللي لما نشوفها في الراعي ونشاور عليها نلاقيها في المسيح فنقول صح انتوا معاكم حق انكم تقولوا عليه الراعي الصالح؟
2: هقول حتى ان صغيره من كلامك ان في رعاه للحاجات كتير. فوانت بتتكلمي جه في بالي مثلا لما يكون في فريق كره قدم ويقول لك الراعي الرسمي شركه كذا او مش عارف ايه او الحاجات دي, يعني فالراعي الرسمي ده بمجرد المصالح ما تختلف والظروف تختلف او الاوضاع تختلف ممكن طرف من الاثنين ينسحبوا من التعاقد ده. لكن الجميل في التعاقد بتاعنا نحاولنا نسميه تعاقد بين العلاقة والشركة بيننا وبين الراعي الصالح, هي علاقة قائمة عليه هو مش قائمة علينا احنا. فاحنا ممكن نخل بالعهد, ممكن نخل بالتوافق بالشراكة اللي احنا اقرناها وامنا بيها والتزمنا بيها, لكن هو بيفضل امين الى المنتهى. ودي اول صفة ممكن نتكلم عنها عن الراعي ان هو راعي أمين. ممكن المصالح تختلف بيننا وبينه, ممكن حتى طريقة التفكير تختلف بيننا وبينه, ممكن طريقتنا في الخدمة تختلف بيننا وبينه, لكن ده مش بيخل أبدا بالتعاقد اللي هو مضاه في يوم من الأيام وأقره في يوم من الأيام. فهو أمين. الكتاب المقدس بيقول عن الله أنه أمين لا يقدر أن ينكر نفسه, يعني ما يقدرش يعمل حاجة غير الأمانة. هو ما عندوش أوبشن, إنجاز التعبير, يعني ما عندوش أوبشن تاني غير الأمانة, غير أنه هو يكون أمين حتى لو كنا نحن غير أمناء. الكتاب بيركز على الحتة.
1: عايز تقولي انها صفة اصيلة فيه
2: لا تتغير, صفات الله طبعا يعني لا تتغير.
1: يعني احنا في كل الصفات الأحوال بناخدها مكتسبة.
2: صحيح.
1: فممكن تروح وممكن تيجي.
2: مظبوط.
1: بدرجات معينة حسب الوضع وحسب المواقف, لكن هي صفة اصيلة في الله موجودة. صحيح. فيه. وبما ان احنا بنتكلم ان الله هو المسيح هو الله الظاهر في الجسد, اذا هي صفة اصيلة في المسيح انه راعي.
2: أمين. أمين.
1: الراعي الأمين.
2: أمين. هو ما ينفعش أو ما يعرفش إنجاز التعبير, زي ما بنقول إن ربنا فيه حب وفيه كراهية. بني آدم ممكن يحب وممكن يكره. الله ما عندوش الأوبشن التاني لأن هو كله محبة. الله محبة, فالله ممتلئ بالمحبة. عشان كده ما فيش أي ثغرة في النص إنجاز التعبير, يعني تدخل أي جزء من الكراهية لأن هو متقفل هو جوهره المحبة, فلا تخترقوا الكراهية. هو أمين فلا تخترقوا عدم الأمانة بتاعتنا أو لا تؤثر عليه. هو لا يتأثر, هو لا يتغير مهما كانت عدم أمانتنا ومهما كان تغيرنا احنا في الحياة, لكن هو يظل أمينا إلى المنتهى. وده اللي قاله الكتاب المقدس عن يسوع المسيح ان احبهم الى المنتهى, مش فترة زمنية معينة, مش بناء على ان احنا حلوين او وحشين, لكن احبنا الى المنتهى. وهذه هي الامانة. امانة العهد تقتضي انه يكون امينا الى الابد. هو منذ الازل امين حتى قبل ان يوجد الانسان, والى الابد امين لا يتغير حتى لو احنا تغيرنا.
1: Yeah. ولما بنقارن بنشوف أمانة الراعي ناحية الرعية بتاعته الغنمات اللي بيصحى من الصبح بدري علشان يهتم

0: بيهم لو أثر في إن هو يكون أمين معاهم. ده هنبص نلاقي تلقائيا يبقى واحد هيروح شمال واحد هيروح يمين، لكن لمة الغنم ديت وعينه اللي عليهم طول الوقت واهتمامه بيهم طول الوقت بتقول إن ده راعي أمين، إن ده راعي عنده أمانة تجاه الغنم اللي هو مسؤول عنهم.
1: صحيح.
0: ايه تاني من الصفات اللي نعرف برضو نتكلم عنها؟
1: ان هذا الراعي محب، هو بيحب الخراف بتاعته، هو بيحب الرعية بتاعته. فدليل على محبته، احنا دايما نعتمد على الحاجات الملموسة، يعني دليل على محبته ان يعرف تفاصيل الرعية بتاعته، يعرف يدعوها باسماء هي بتسمع له، وده اللي هنجيله بعد كده. هو بيكلمها وهي بتسمعه، في علاقة رايح جاي، هي مش مجرد ان هو راعي وخلاص، لكن المحبة بتولد علاقة حقيقية بين الراعي وبين الخراف بتوعه، ففي كلام رايح جاي. في ناس كتيرة ممكن تتكلم، في نوع صفارة معين او صوت بالبق معين مش عارف اعمله، مش شاطر زي الرعاة يعني، بيعمله الراعي عندنا في الصعيد وكده والقرية بتاعتنا، يعني
0: كل القرى
1: في كل مكان في صوت معين، في صفارة معينة، في طريقة معينة بالبق بيعملها، لو عملها أي حد تاني ولا الهوى ولا هيحسوا بأي حاجة ولا هيبصوله حتى، لكن لو عملها الراعي لأنه مميز بالنسبة لهم، لأنه معروف بالنسبة لهم، فلأنه محب، هو في لغة بينه وبين الرعية بتاعته، في علاقة بينه وبين الرعية بتاعته، لأنه بيحبهم فعارفهم كويس، عارفهم. الكتاب بيقول بيدعوهم بأسماء، مش مجرد أن احنا نقول الله رعينا أو رب راعينا كلنا، هو رعينا كلنا، لكن يرعاني أنا بمفردي، ولو كنت أنا البني آدم الوحيد اللي عايش على الأرض كان هيرعاني بمفردي، ولو كنت أنا بين ملايين عايشين على الأرض برضو كان هيرعاني بمفردي، لأنه بيحبني فعرفني وعارف كمان أصغر وأدق تفاصيل في حياتي. الكتاب المقدس بيقول عن الشعراية اللي هي ملهاش أدنى اهتمام عندنا، لأنه بيحبنا فبيهتم حتى بالشعراية، لا تسقط واحدة إلا بإذن. فاهتمامه بتفاصيل حياتنا المختلفة ده معناه أن هو بيحبنا، ده معناه أن هو حريص على العلاقة معانا.
0: والمحبة اللي هو بيحبنا بيها ما فيهاش تمييز، يعني محبة
1: غير مشروط،
0: غير مشروط، او ما بيميز الراعي، ما بيميز مثلا خروف عن خروف، او يعني ما بيديش لده محبه زياده شويه ويدي ده محبه قليله شويه.
1: صحيح.
0: علشان في حاجه كده يمكن هنحطها جنبنا واحنا بنتكلم عن المسيح الراعي الصالح، اوقات بيبقى عندنا فكر ان هو بيحب اللي قبلوه، بيحب الناس اللي امنت بيه كمخلص ليهم، بيحب الناس اللي امنت بيه كالله المسيح بكل الارساليه بتاعته اللي جه في الجسد ومات واتصلب وقام من الموت، فاللي امن بالرساله بتاعته وبالسكه بتاعته هو بيحبهم. okay. اللي مش مآمن بيه فهو مش بيحبهم. انا ده فكر مغلوط،
1: ده حقيقي. الكتاب المقدس بيتكلم في آية من الآيات العظيمة والجميلة جدا، طبعا كل الكتاب المقدس عظيم وجميل، لكن بالأخص الآية دي، إنه الله لما بيدي الخير، لما بيقدم المحبة، الكتاب بيقول إنه يشرق شمسه على الأبرار والظالمين وعلى الأشرار والصالحين. هو لما بيحب، هو مش بيحب لأنه خير لأنه صالح، أو مش بيحبه لأنه شرير، هو بيحب الناس كلها، فبيشرق شمسه على الجميع، على كل الناس اللي حواليه. ده أكبر دليل أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، هو حب الناس كلهم بغض النظر هم بيحبوه أو لا، درجة قرابتهم منه قريبين أو بعاد أو لا، هو بيحب كل الناس بدرجة متساوية. المؤمن بيحبه والخاطي أيضا يحبه،
0: وده اللي بيطمننا وبيطمن كل حد بيسمعنا. انت محبوب من المسيح الراعي الصالح اللي بيحب محبة غير مشروطة، محبة ما فيهاش تمييز ما بين شخص والتاني، بيحبك لذاتك، وحتى انت قلتها أسيس، حتى لو كنت لوحدي في هذا العالم كان هيحبني المحبة دي، وكان هيرعاني برعاية رعاية الراعي المحب لينا.
1: مظبوط.
0: منى سعد بتقول مساء الخير أسيس إسحاق الغالي ديديا الجميلة، حلقة مميزة عن الراعي الصالح، بركة واستخدام لكل كلمة في اسم يسوع. أمين يا منى.
1: أمين.
0: صفة تاني من صفات الراعي الصالح، الراعي الأساسي والراعي الصالح الوحيد اللي هو المسيح، نقدر نقول إيه تاني عن صفاته؟
1: صفة من الصفات اللي تأثرني أنا شخصيا في الراعي إن هو حنون. الكتاب المقدس بيتكلم عن إن كان في يوم من الأيام قطيع موجودين مع الراعي، وفي واحد منهم ضل وبعد ومشي لوحده. أعتقد لو كان هذا الراعي قاسي وقلبه قاسي كان هيقول يروح بقى لسكته، هو اللي اختار طريقه، يتعذب براحته ويضل براحته يموت حتى، هو مش فارق معايا. لكن الكتاب المقدس بيقول ان الله ترك التسعة وتسعين اللي هم مطمن عليهم وموجودين جوه الحظيرة بتاعته، وبيقول كلمة رائعة وجميلة جدا، ذهب ليبحث عن الضال حتى يجده. وكأن الله عنده من كتر الحنية والحنان بتاعه على الرعية بتوعه مش هيتوانى لحظة ان هو يبحث عن الرعية بتاعه حتى يجده. هو مش هيسيبه، مش هيبطل يدور، مش هيبطل يلف، مش هيبطل حتى لو حصل ايه، ان هو يوصل للهدف بتاعه ان هو هيلاقيه. فده معناه ان الله مش بيعاملنا بحسب قساوة قلوبنا. اعتقد يعني لو خروف ضل فاحنا نقول الخروف ده متمرد، احنا نقول الخروف ده يستاهل اللي يحصل، هو قرر انه يبعد عن الراعي عن القطيع بتوعه يستاهل. لكن هو مش بيبص لنا بالشكل ده. هو الهنا اله حنان. حنان يعني بيحط، كمان من معاني الحنان انه بيحط نفسه مكاننا، بيحط نفسه مكان ويلتمس لنا الأعذار. وده اللي التمسه الصليبي، تخيلي بيتصلب، أو بلغة العالم يعني بيتقتل، ناس بتقتله بتصلبه وهو بيلتمس ليهم العذر. أي نوع من الحنية أكبر من كده وأعظم من كده في الحياة، إن حد والناس بتأذيه وتموته هو بيلتمس ليهم العذر. ليه؟ لأنه حط نفسه مكانهم. وأكبر دليل على كده قال لأنهم لا يعلمون ماذا يفعل. هو عارف منين إن لا يعلمون ماذا يفعلون؟ إلا لو كان حط نفسه مكانه. فلأن حنين مش بيسيب الضال غير لما يجده، حتى لو الناس أذته هو يظل يحبهم ويلتمس لهم العذر. ودي صفة من صفات الله الراعي الصالح الجميل، إن هو حنان، حنين، حنون على البشر، مش بيعاملهم بنفس قساوة قلوبهم.
0: يعني معاك حق جدا، وألاقي كتاب مقدس بيقول عليه إنه حنان ورحيم وطويل الروح. ويجي في العهد الجديد يقول عن المسيح إن رأى الجموع،
1: منطرحين
0: كغنم لا راعي لها.
1: مزبوط.
0: فعمل إيه؟
1: مزبوط.
0: تحنن. فيعني وانت بتتكلم قسيس حقيقة المشهد قدام عيني، هو قلب راعي، هو قلب الراعي الصالح اللي ماشي بيشوف الجموع، لقاها اللي مشغول بحياته، اللي مشغول بهمومه، واللي مريض، واللي عنده مشاكل في الورث، واللي تايه وسط مشاكل الحياة الكتيرة، واللي بيجري على حاجة في الاخر هي سراب، وهو شافهم منطرحين.
1: صحيح.
0: لأن الراعي لهم راح تحنن.
1: مزبوط.
0: وأنا النهاردة مع الأسيس إسحاق، أنا النهاردة بقول لكل حد بيسمعنا وبيشوفنا، لو أنت بعيد تايه، خروف ضال، تايه في حاجات كتيرة في الحياة، ناس كتير تايهة كتير في الحياة، لو أنت منهم هو بيدور عليك، هو عايز يكون الراعي الصالح بتاعك، هو عايز يشوفك ويتحنن عليك ويجي وياخدك بين أحضانه ويرفعك على منكبه. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نتكلم عن المسيح الراعي الصالح.
2: انت دلوقتي بتتابع عدد برنامج قارب

0: أوقاتك أغاني اليسوع على راديو سما.
1: الراعي الصالح، وإحنا بنتكلم عن المسيح قالوا عنه الراعي الصالح، وفي حلقتنا النهاردة إحنا بنبص عليه وبنشوف هو الراعي كانت صفاته إيه. فقلنا قبل الفاصل الراعي كان أمين، والمسيح أمين جدا لا يقدر أن ينكر نفسه، صفة أصيلة فيه. الراعي محب للغنم بتاعه، للرعية بتاعته، إلا مش هيديها لا وقته ولا طاقته ولا هيهتم بيها، ولا هيجري ورا واحد بس راح بعيد وضل. والمسيح كده برضه محب محبة غير مشروطة للكل، للي قبله واللي ما قبلوش، وعنده استعداد يفضل منتظر ويجري ويدور على كل واحد بعد عنه. هسيس إسحاق وإحنا بنتكلم عنه كراعي صالح، أنت قلت لي في صفات تاني هنتكلم فيها، وكمان في أعمال للراعي الصالح. تعال نحكي عن الصفات والأعمال بتاعت الراعي الصالح اللي بتورينا إن المسيح هو الراعي الصالح.
2: حاجة من الحاجات الجميلة جدا أن هو القائد. الراعي هو قائد للغنم، معروف عن الغنم الخروف، يعني هو مش بالذكاء الكامل زي باقي الحيوانات إنجاز التعبير في حياته، مش ذكي كفايه انه يعرف سكته ويعرف طريقه. وده اللي بيقول الكتاب المقدس ان الحمار يعرف قنينه والسور معرف صاحبه، اما شعبي فلم يعرفني. هو عنده مشكله شويه في ان هو يعرف طريقه كويس. عشان كده الراعي بيعمل حاجتين، ودي من الحاجات اللي عجبتني قوي في الراعي، ان هو احيانا بيبقى قدام عشان يشوف السكه، وعشان يبقى هو الدليل وهو المرشد، وكمان عشان لو في مخاطر قدامهم يقدر يتعامل معاها، لان هو في المقدمه، فهو بيقاتل عنا، هو في المقدمة في الأمام، وبيمهد لنا السكة وبيشوف الطريق عشان احنا نمشي وراه. وأوقات تانية يبقى ورا، هو ملوش مكان ثابت، القائد ملوش مكان ثابت. أوقات يبقى قدام في المقدمة لأسباب معينة، وأوقات تانية يبقى ورا عشان يبقى عينيه على القطيع كله، يبقى شايف اللي بيمشي يمين يرجعه، اللي بيمشي شمال يرجعه، اللي وقعت واتكعبلت يشوفها عشان ما يعديش عليها باقي الغنم أصحابها. هو أحيانا بيبقى قدام للقيادة، وأحيانا يبقى ورا للملاحظة وكمان التشجيع. وإحنا دايما نقول إحنا عايزين حد يزقنا لقدام، فهو أوقات يبقى قدام للقيادة وللحماية، وأوقات تانية يبقى من ورا القطيع عشان يشجعهم من ناحية، وعشان يبقى شايفهم كلهم من ناحية تاني. ده بالنسبة للقيادة. لكن كمان الكتاب المقدس بيعلمنا انه ندخل بس على فكرة الأعمال كمان شوية، مش بس القيادة. هو بيحمل الضعيف. لما يشوف غنماية ضعيفة، وإحنا كلنا بنشوف المشهد ده على الصور اللي موجودة في بيوتنا وفي أماكن كتير، أو إن السيد المسيح صورته على حسب ما تخيلناه ومعرفناه، وحاطط على كتفه غنماية صغيرة، خروف صغير، فهو بيتعامل مع الضعيف معاملة خاصة. وده اللي بتقوله كلمة الله المقدس، ان في اعضاء، لما بيتكلم في كورنثوس 13، ان في اعضاء ليها جمال معين، اما الاعضاء القبيحة بقى. طب الجميل ده بنسقف له ونقول له برافو، او نبروزه ونحطه في حتة. طب والضعيف المهمل المهمش ده بيحتاج محبة اكبر، بيحتاج مجهود مضاعف عشان أعرف أقف جنبه، عشان أعرف أكون وياه، عشان أعرف أوقفه على رجليه مرة تانية. فالراعي مش بس بيشجع القطيع ويقولون برافو، أنتوا بتعملوا إنجاز، أنتوا ماشيين كويس، أنتوا ماشيين في نفس السكة، لكن كمان لما حد يضعف في يوم من الأيام هو مش بيسيبه، هو بيديله اهتمام أكبر، هو بيرفعه على منكبيه، هو بيشيله بكل معنى الكلمة في الشيل. وده اللي احنا محتاجين كمان نعرف شوية لقدام، في يمكن في آخر الحلقة نعرف ايه دورنا كمان احنا تجاه بعضنا البعض لما ربنا بيعاملنا بالشكل ده. لكن صفة من القيادة وصفة أيضا أن القائد ده والراعي ده لما بيشوف خروف ضعيف أو مهمل أو مهمش أو له احتياجات وظروف خاصة بيتعامل معاه بشكل خاص بشكل مميز، وكأنه بيديله محبة أكتر، يديله اهتمام أكتر، عشان عايزه زيه زي إخواته، عايزه صحيح زي إخواته، عايزه قوي زي إخواته، عايزه في نفس الصف زي إخواته.
1: وانت بتتكلم انا بحب اشغل الخيال بتاعي، فقعدت تخيلت فعلا راعي في مكان زي مثلا ارض كده فاضيه بيمشي مع الخرفان بتاعته، وفعلا خروف اتكعبل وراح اتعور، فبدا يضمد له جراحه وبدا مش قادر يمشي على رجله اللي اتعورت، فاخده وشاله لغايه ما الجرح دوت يخف. وشعرت قد ايه المسيح فعلا بيعمل ده معانا في الوقت اللي انا فيه، بقى بتكعبل بتعور من حاجات في الحياه، من علاقات، من جرح، من فقد، من اي حاجه بتحصل في حياتنا، ابص الاقي ان ازاي ممكن يكون بيشيلني، يسندني، يضمد الجرح دوت، ويفضل يتعامل معايا معاملة خاصة جدا لغاية ما أرجع صحيحة وسليمة تاني، وأعرف أمشي وأقف وأعرف أبقى قوية من تاني.
2: مظبوط.
1: يعني قد إيه ده جميل فعلا.
2: أكمل على كلامك، طالما أنت ذاكرتك برضو وتخيلك راح لحتة.
1: أيوة.
2: أنا كمان دماغي وأنت بتحكي راحت لحتة في الكتاب المقدس عن برضو شخص لقب مننا أنه الصالح، وهو السامر الصالح. وإزاي الراجل ده إن رغم أنه كان غريب الجنس إلا أنه عارف يتعامل بشكل كويس جدا مع البني آدم المجروح. الكتاب المقدس بيقول أنه ضمد جراحاته، صب عليها زيتا، وده كان نوع من أنواع الأدوية في التوقيت ده، أركبه على دبته، يعني ركبه على الدابة بتاعته اللي هو نزل، هو مش على الأرض وهو ركبه، وده فندق، بص تسلسل الأحداث، وده فندق ودفع له الحساب وأوصى أنه يتعامل معاملة كويسة جدا لغاية لما يرجع تاني، وقال لصاحب الفندق الكلمة دي: مهما صرفت، مهما أنفقت، فعند عودتي وفيك. واللي أنا عايز أقوله أن الاهتمام والرعاية دي، الاهتمام والرعاية إلى المنتهى. كان سهل جدا أن يضمد جراحاته ويصب عليه زيت ويقول له مروح أنت خلاص، يعني تعافيت شوية، اعتمد على نفسك. لكن اهتمام مش بس لغاية لما وده فندق ومكان آمن، ده قال اصرفوا عليه زي ما انتوا عايزين لغاية لما ارجع انا كمان حوفيك. وده يدينا جانب جميل قوي في حياة الراعي الصالح، انه معانا لغاية الاخر. هو مش بيدينا بعض التوجيهات ويسيبنا، او يبقى ماشي معانا جزء من السكة ويسيبنا، ده بيكمل معانا الى اخر وقت في حياتنا. وده بيدينا احنا امان واطمئنان، خلينا مطمئنين ان مش هيسيبنا في اي وقت، مش هيرفع ايده عننا في اي وقت، مش هيبطل يقودنا في وقت من الوقت، مش هيبطل يقدم لنا محبة في يوم من الايام، مش هيبطل يقدم لنا غفران في يوم من الايام. هو بيفضل يدي لغاية الاخر، لغاية اخر وقت.
1: يعني ممتنة جدا انك جبت سيرة السمير الصالح، لاني حتى السمير الصالح احنا يعني هو رمز. طبعا هي قصة بيحكيها السيد المسيح لتلاميذه، عايز يعلمهم منهم محبة الاخر، محبة الاعداء، محبة القريب. بالاولى لما اشوف حد في وقت ضعف انا اعمل معاه ايه، فكان بيعلمهم من خلال. لكن النموذج فعلا الستاندر لهذا السميري الصالح
2: صحيح.
1: هو السيد المسيح.
2: مظبوط.
1: بفتكر معاك يا سيس اسحاق طول الثلاث سنين وهو في الجسد، وما زال بيعمل كده حتى وهو الآن في السماء وموجود، لكن بيعمل دوت لأن هو غير محدود. لكن النموذج اللي كان معانا على الأرض في الجسد كان بيعمل ده، فكان يلاقي حد مريض يشفيه،
2: صحيح.
1: يلاقي حد مكسور و و و ونفسيته تعبانة يطبطب عليه ويرفعه.
2: صحيح.
1: يرفع من شأن، كنا لسه الأسبوع اللي فات بنتكلم، كان بيرفع من شأن المرأة وبيرفع
2: طبعاً.
1: وبيديها مكانتها ازاي طبعاً. في مجتمع كان سالب منها مكانتها. يطبطب على واحدة فقدت ابنها ويقومولها. يعني هذا النموذج السميري الصالح، هذا نموذج الراعي الصالح، هو نموذج احنا مش مخترعينه، ده نموذج جه عاش وسطينا ومشي وسطينا على الارض.
2: صحيح.
1: وقال انا اهو بكل صفاتي واعمالي.
2: حتى في نهايه تواجده على الارض بالجسد كان حريص جدا جدا انه يطبطب على الناس اللي حتى اذوه في يوم الايام. فنلاقي بعد القيامه، بعد القيامة بيقول جملة مهمة جدا جدا يسوع المسيح للمريمات اللي قابلهم، قال لهم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس. انت واخدة بالك التلاميذ كلهم في كفة، اللي هم ما اذوهوش وما انكروهوش وما عملوش معاه حاجة وحشة يعني، غير ان هم تركوه عند الصليب بس يعني، لكن ما عملوش معاه زي بطرس وما عملوش معاه زي يهوذا. فدول هم كانوا فرحوهم بالقيامة، وقولا لتلاميذي ولبطرس، وده عناية خاصة حتى باللي انكروا في يوم من الايام وسب وشتم عليه شتائم صعبة جدا جدا، كان ممكن لو بني ادم عادي ياخد على خطره منه يوبخه. واعتقد حتى النظرة اللي نظرها لبطرس هي كانت مش نظرة معاتبة ان ليه انكرتني يا بطرس، لكن كانت نظرة محبة. كان دايما
1: أنا
2: يوصله
1: لسه بحبك،
2: لسه بحبك. واكبر دليل ان بعد القيامة قال ده مترجم اذهب قولا لتلاميذي ولبطرس، رسالة خاصة.
1: وكانت عنده مقابلة شخصية جدا معاه لما قال له أتحبني ارعى غنمي
2: طبعًا.
1: حتى جابها ساعتها كمان حتى الرعاية، ارعى خرافي.
2: مزبوط.
1: يعني خليك زيي.
2: صحيح.
1: أنا برعى غنمي، أنا برعى خرافي، وعملت نموذج معاك يا بطرس أنت أن أنا برعاك رغم
2: ضعفاتك
1: ورغم
2: وتهورك
1: بالضبط، لكن أنا هو برعاك وبقف معاك وبديك المسؤولية أنك ترعى غنمي. يمكن ديت الحتة اللي هنتكلم فيها كمان شوية. هنطلع لفاصل ونرجع ونكمل مع بعض كده، خليكم معنا، احنا لسه قدامنا ربع ساعة وعايزين نتكلم فيها عن المسيح الراعي الصالح. وكمان ايه بقى يعني لما نعرف ان الراعي الصالح، طب انا ايه دوري، طب انا ايه مسؤوليتي؟ يمكن يعني لقطنا حتة كده في الاخر في الحتة بتاعة بطرس، لكن نسمع ترنيمة ونرجع ندردش مع بعض فيها بشكل اكبر.

0: الحمد على راديو سم. جينا معاكم من جديد والكلام عن المسيح كلام جميل جدا، خاصة لما بنتكلم عنه الراعي الصالح المحب الأمين اللي الحنون اللي بيعطي بسخاء ولا يعير، اللي بيهتم بالصغير والكبير، اللي بيهتم بالضعيف ويشيله على منكبيه، اللي حبه بلا نهاية للمنتهى. وكلام كتير جدا يا أسيسي صحيح، لو قعدنا نقول صفات وأعمال بس أعتقد مش هتكفي
1: مش
0: حلقة،
1: حلقات كتير،
0: هتبقى حلقات كتيرة جدا. ده كمية الآيات اللي في الكتاب المقدس اللي ممكن نمسكها بس نشوف المسيح فيها إزاي كان الراعي الصالح في الموقف ده، إزاي أشبع جموع في الموقف ده، إزاي اهتم بامرأة قدت فلسين عشان يشجعها ويدفعها لقدام ويكرمها وسط المجتمع. يعني لو قعدنا نبص كده إزاي يعني حاجات كتير ومواقف كتيرة بنشوفوا فيها الراعي الصالح، ده اللي الكتاب قال عنه.
1: صحيح.
0: ولو جينا عن حياتنا الشخصية اللي احنا فيه يوميا وشفنا المعاملة المسيح معانا اليومية لغاية النهاردة، ازاي هو الراعي الصالح، احنا مش ولا اي كتب هتكفي صراحة.
1: صحيح.
0: تعالى ندخل لحتة مهمة وانا قاعدة بسمع عنه، هو الراعي الصالح، انا دوري ايه، انا المفروض اعمل ايه؟ طب ده هو كده، هو في كيانه الراعي الصالح، انا بقى المفروض اعمل ايه؟
1: بص، احنا دايما يا ليديا في حياتنا العامة يعني بشكل عام او في علاقتنا مع الله دايما بنهتم بالامتيازات، فان الله بيرعاني ده امتياز، ان الله بيحبني ده امتياز، ان الله بيغفر لي ده امتياز، ان الله بيفضل مكمل معايا رحلة الحياة ده امتياز، فبنبقى مبسوطين قوي قوي بالامتيازات وفرحانين بيها جدا. لكن مع كل امتياز هناك مسؤولية، زي ما في امتيازات أنا بستمتع بيها كابن لله، كابن للراعي الصالح ده اللي بيعمل معايا كل الحاجات دي، أنا محتاج كمان يكون عندي رد فعل معين لصلاح الله في حياتي. أول حاجة أنا محتاج أعملها تجاه الراعي الصالح دي، أنا محتاج أن أنا أكون بسمع صوته، محتاج أدرب وداني على أن هي تسمع صوته. وإحنا في حياتنا في أصوات كتيرة جدا جدا موجودة في الحياة ممكن نسمعها وممكن نسمع ليها، لكن أنا محتاج أن يكون الصوت الأعظم والأكبر بالنسبة لي هو صوت ربنا في حياتي.
0: قصدك كمان الصوت اللي ليه تأثير؟ يعني بص، هو للأمانة الدوشة بقت حوالينا كتير جدا.
1: صحيح.
0: يعني إحنا بنقوم وننام على أحداث وأفكار وأخبار واضطرابات، ويعني الدوشة بقت في حياتنا كتيرة جدا والأصوات كتيرة جدا في حياتنا، واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز ياخدنا الناحية دي واللي عايز يقنعنا بفكرته ومعتقده.
1: صحيح.
0: احنا عندنا أصوات كتير جدا.
1: مزبوط.
0: لكن اللي بتحكي فيه دوري مش بس أميز، أنا دوري إزاي يكون ده ليه تأثير إيجابي. صحيح. على حياتي.
1: والكتاب المقدس بيتكلم عن الراعي بالكلمات دي، مش بس هو بيكلم الخراف لكن الخراف كمان تسمع لصوته، فاحنا محتاجين كمان نكون بنسمع لصوته زي ما هو بيكلمنا، احنا كمان محتاجين ان احنا نكون بنسمع لصوت ربنا. انا محتاج ان انا اكون بتبعه وامشي وراه، وده جزء من الحياة بتاعتنا التبعية، والتبعية ليسوع المسيح كمان ليها تمن، فزي ما هو عاش ودفع تمن أنا كمان هتبعه وهبقى زي معلمي وهبقى زي قائدي وهبقى زي الراعي بتاعي، فأنا كمان لازم يكون عندي استعداد إن أنا لما هتبعه أنا هدفع التمن. وده اللي ربنا قاله لينا، إن ما وعدناش بأرض خصبة، ما وعدناش بأرض ممهدة، هو قال إن ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الأبدية، مش طريق سهل أبدا، لكن أنا بختار بكامل إرادتي إن أنا أدخل فيه لأن أنا بتبعه القائد بتاعي والراعي بتاعي الصالح فبمشي وراه. والحاجة التانية، أنا لما هدفع التمن أنا هو دفع التمن الأكبر، هو دفع التمن الأعظم، دمه على يسوع، الدم يسوع المسيح على الصليب، أنا لما بتبعه أنا مش هدفع زي ما هو دفع، ومش هتكلف زي ما هو تكلف أبدا، لكن كمان أنا هدفع لأن أنا في تمن وفي تكلفة للتبعية، لكن كمان هو معايا برضو في التمن ده، معايا في التبعية دي، هو مش بيسيبني. حين كتير قوي نقول دينا امتيازات وبيرفع إيده عننا في وقت الضيقات والصعاب والتكلفة اللي احنا بندفع، لكن هو معانا هنا ومعانا هنا، هو لن يتخلى عننا أبدا، معانا طول الوقت. فكمان مش بس أن أنا أسمع صوته، لكن كمان أن أنا أتبعه. مش بس أن أنا أسمع صوته أتبعه، لكن أنا عليه دور كمان أن أنا أثق فيه.
0: هرجع لك لحتة أثق فيه عشان أقرأ كومنت مونة. كومنت جميل جدا كمان، بتقول لنا بتخيل معاكم لو حياتنا من غير الراعي الصالح كان هيبقى شكلها إيه. وبتصلي صلوة جميلة جدا، بتقول بشكرك يا إلهي لأنك إله وراعي صالح محب أمين حنون قائد بيحمل الضعيف ويشدده إلى أن يصل إلى بر الأمان. ساعدنا نكون أمناء في كل شيء. ودي بقى اللي هي الحتة إن إحنا اللي نكون أمناء نثق فيه إزاي.
1: صحيح.
0: اللي نفسي قوي تكمل عليها.
1: إحنا محتاجين نثق في ربنا. فلما أعتقد لما نيجي بنركب بس أو ميكروباص أو قطر، أنا مش بروح للسواق أقول له معلش وريني الرخصة بتاعتك، أنت بتعرف تسوق بقالك قد إيه، أنت خبرة ولا مش خبرة في السواقة، مش بعمل كده. أنا أحيانا بركب الطيارة أو الأتوبيس أو القطر وأنا معرفش قائد الأتوبيس
0: وبنام
1: وأبقى مطمن وزي الفل، لأن أنا بثق في ربنا طبعا. لكن أنا بقول إحنا أحيانا بنثق في بشر حتى لو ما نعرفهمش وما نعرفش عنهم أي حاجة، وبنسلمهم أرواحنا إن إحنا نركب معاه. فكم بالحر الله اللي أعلن عن ذاته لينا بأنواع وطرق متعددة. وفي هذه الأيام اللي جي فيها يسوع المسيح على الأرض كلمنا في ابنه يسوع المسيح، وما زال يكلمنا من خلال روحه اللي جوانا من خلال كلمته المقدسة. هو بيعلن عن نفسه بأنواع وطرق كتيرة جدا جدا جدا. إزاي أنا بعد كل ده مش بثق فيه؟ إزاي بخاف من الاختيارات اللي بيحطها قدامي؟ إزاي بخاف اجتاز التحديات اللي ممكن يسمح بيها إن هي تكون موجودة في حياتي؟ أنا محتاج يكون عندي ثقة كاملة في ربنا. طالما أنا مؤمن ومصدق إن هو بيحبني وإن هو راعي صالح وإن هو متميز في رعايته، مفيش حد بيرعى زيه، أنا محتاج كمان إن أنا أكون واثق فيه. أحيانا كتير قوي مشاكل العالم وضيقاته بتخبي عينينا عن ثقتنا في ربنا وبتخوفنا ان احنا نمشي في السكة وراه. لكن احنا محتاجين، مش عايز اقول ثقة عمياء، مش بحب المصطلح ده، لكن يكون عندنا ثقة كاملة في ربنا ان هو بيختار لنا الافضل، ان هو بيرشدنا للافضل، ان هو بيكلمنا وعنده حكمة افضل من حكمتنا، ان هو شايف كمان اكتر مننا، هو شايف المدى البعيد، احنا شايفين تحت رجلينا لكن هو شايف المدى البعيد. فمحتاج كمان يكون عندي ثقة كبيرة جدا جدا في ربنا.
0: أعتقد كمان أن الثقة دي تحتاج يعني أن إحنا نعمل حاجات حتى لو تبان صغيرة بس عملية.
1: صحيح.
0: يعني ما يبقاش بالكلام، لأن أنت من شوية أسيس حاك كنت بتقول لنا إحنا شعب بالطبيعة متدين ويعني بنقول كلام عن ربنا حلو قوي. بنيجي عند الفعل وعند الواقع ما الحاجات العملية مش بنعملها قوي.
1: صحيح.
0: ادينا كده برضو في آخر كام دقيقة ايه الحاجات العملية اللي تخليني اطمن واخد خطوات عملية ناحية هذا الراعي الصالح، كأنها الرسالة في الختام.
1: تمام. هو الراعي الصالح في حياتنا هو نموذج لينا، مش بس عشان نستمتع بصلاحه، مش بس عشان نستمتع بكماله في الرعاية وكماله في المحبة وكماله في الغفران، لكن كمان احنا محتاجين زي ما بنستمتع بده وناخده لحياتنا، احنا كمان محتاجين ندي للآخرين. زي ما الله بيرعاني بكامل محبته، أنا محتاج أحب الناس اللي قدامي وبدون تمييز. هو بيحبني بدون تمييز، هو بيحبني بدون شرط، فأنا محتاج أحب وأقبل الناس بدون شرط. أنا لما باخد غفران من الراعي الصالح، فأنا محتاج كمان لما حد يسيء إليا أكون بغفر له وأكون بلتمس للعذر. أكتر حاجة بتوقف الغفران إن إحنا ما بنلتمس العذر البعض، بحس إن إحنا أفضل من حد فهو أزاني فأنا ممكن أزيه أما تجنبه، لكن مش بقى أعرف أحط نفسي مكانه عشان أقدر ألتمس للعذر إنه وارد إنه يخطئ، ده بشر وارد إنه يخطئ. أنا زي ما باخد رعاية من ربنا ومساعدة ربنا في حياتي المختلفة، أنا كمان محتاج إن أنا ساعد وأكون بقف واسند الناس اللي حواليا. هو ربنا مش مديني الحاجات دي عشان استمتع بيها لوحدي. وانا دايما بحط المصطلح ده لانه مصطلح مهم جدا من وجهة نظري، هو الانانية الروحية. احنا احيانا كتيرة قوي بنكون انانيين روحيا مع ربنا، ان بستمتع بكل البركات، بستمتع بكل الخيرات، بستمتع بكل الرعاية، بستمتع بكل المحبة، بالغفران، بالتسديد الاحتياجات. طب والناس اللي حواليا، الناس اللي حواليا انا محتاج اعمل معاهم كده؟ إلهنا في نهاية الزمن هيقول نعيما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. بس هيقول لنا كمان أنت عملت إيه؟ كنت عريان، عملت إيه مع العري بتاعي؟ عملت إيه مع لما لقي حد محتاج؟ عملت إيه لما لقي حد جعان؟ عملت إيه لما لقي حد واقع في مشكلة؟ عملت إيه لما أشوف حد تايه ومش عارف يوصل لسكة معينة؟ أنا عملت إيه مع الناس؟ الأنانية الروحية بتخلينا نستمتع بخيرات وبركات الراعي الصالح في حياتنا بدون ما نديها للناس. لكن ربنا بيدينا عشان ندي الناس. ربنا بيحبنا. الآية العظمى اللي احنا بنقول الآية العظمى في الكتاب المقدس، تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وده مثلث المحبة في حياتنا، ان لو قلت بحب الله وما بحبش أخويا يبقى محبتي مشكوك فيها. اذا قلت الله الراعي الصالح بتاعي وانا مش برع أخويا يبقى أنا مشكوك في رعايتي ومشكوك في محبتي ومشكوك في علاقتي مع ربنا. عشان كده النموذج الحقيقي اللي يعلن للناس، اللي يعلن للناس إن الله صالح راعي صالح، إن يشوفني بقدم الرعاية دي كمان للناس اللي حواليا. هنبقى مقصرين، مش هنعمل اللي مطلوب مننا، طبيعي جدا كلنا في الموازين الى فوق. لكن ما ينفعش اكون اناني روحيا، اخد كل حاجة لنفسي بدون ما اكون بترجم رعاية الله وصلاحه ليا في الحياة للناس اللي حواليا.
0: شكرا جدا جدا جدا يا أسيس حقيقة على الحلقة الجميلة دي. وبرجع اقول لكل حد تاني، استمتع بالمسيح الراعي الصالح، وكون انت كمان بتاخد وبتدي نفس الرعاية زي ما بتاخدها من ربنا. يوم الاثنين الجاي نتقابل على خير، وقالوا عنه على راديو سامه.

ودلوقتي جه إعادة برنامج صباح سما. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما

انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا. يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وبنعتذر على الدخول متاخر لظروف خارجه عن ارادتنا. النهارده الحلقه لطيفه جميله، بس مفيش وقت للمقدمات لانه هنجري بسرعه في الحلقه، وعايزه اخد ارائكم ورايكم كده في الموضوع الشائك. النهارده هنتكلم عن مسافات الأمان، وإحنا سايقين كده دايما اللي بيتعلم سواقة يقول له لازم تسيب مسافة أمان ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، علشان أي غلطة تحصل لازم تبقى عامل حسابها. بس إحنا بقى في العلاقات بنعرف نعمل ده قوي في السواقة، ونبقى مراعيين قوي إنه يبقى فيه مسافة أمان. لكن في العلاقات بقى، يا ترى هل العلاقات القريبة ما بتحتاجش مسافات أمان؟ طب هل ينفع بعد ما إحنا قريبين جدا وفي علاقة قوية قوي وما فهمناش موضوع مسافة الأمان ده وسبنا الموضوع كده، هل ينفع نحط مسافات بعد ما العلاقة دخلت في العمق وبقالها سنين؟ ولا العلاقة اللي بدأت من غير مسافات صعب إن أنت تحط لها مسافات؟ ولو حطيت مسافة أمان ما بينك وما بين حاجة واحدة، أنت في حاجة معينة حاسس أنه لا ستوب بقى، أنا محتاج مسافة أمان ما بيني وما بينها، يا ترى إيه الحاجة اللي ممكن تحط ما بينك وما بينها مسافة أمان؟ عماد أول الحاضرين، صباح الفل عليك يا عماد، يومك مليان بالبركة والنعمة. إيه أخبار مسافات الأمان في حياتك؟ بتعرف تسوق؟ لو بتعرف تسوق أو ليك في السواقة شوية، احكي لي عن مسافات الأمان في السواقة، وإيه علاقتها بالعلاقات؟ يعني هنربط ما بين مسافة الأمان في حياتنا ومسافة الأمان في العلاقات. هنتكلم النهاردة في الموضوع ده لأن ده موضوع مهم قوي يا جماعة. ياما علاقات اتدمرت بسبب إن احنا ما حطيناش مسافات صح، وياما علاقات عملت مشاكل لصحابها وأزمات نفسية بسبب إن إحنا ما عرفناش نحط مسافات صح. لو عامة لو تخيل نفسك كده بتسوق وفجأة وقفت، أو فجأة العربية اللي قدامك وقفت، هتتصرف إزاي؟ لو أنت مش حاطط مسافة أمان ومأمن نفسك وعينك قوي على العربية اللي قدامك، إيه اللي هيحصل؟ أو تخبط، بتبص تلاقي بقت مشكلة جامدة جدا. لكن لو انت حاطط مسافة أمان كويسة، بنكتشف ان الدنيا بيبقى فيه سبيس ان انا اقدر اقف قبل ما ادخل في اللي قدامي. طيب لو اللي ورايا دخل فيا، هتبقى مشكلة اللي ورايا لانه هو اوريدي حصل مشكلة انه دخل فيا، لكن اوريدي انا امنت نفسي، يعني حصنت نفسي. صحيح ممكن اللي ورا يأذيني، بس ساعتها أنا هعرف أبقى أنا مركز القوة. ساعات بنكتشف أن المشكلة ما كانتش في الشخص اللي أنا حبيته، أو ما كانتش في الشخص اللي أنا اخترت أن أنا أبقى معاه في علاقة. المشكلة أن إحنا ما سبناش مسافة أمان مناسبة ما بيني وما بين الشخص. هل الحب، هل العلاقات، هل الأهل المفروض إلى أي مدى يكون فيهم مسافة أمان؟ إمتى القرب يبقى حب وإمتى القرب يبقى خنقة وأنا مش عارف يعني أرتاح؟ إمتى أقدر أرجع خطوة لورا؟ النهاردة هنتكلم عن إزاي نقرب صح، إزاي ناخد مسافة أمان صح ما بيننا وما بين الشخص اللي قدامنا. وكالمعتاد قبل ما بنبدأ أي حلقة معنا لعبة الشهور، وبفكركم إن إحنا دلوقتي بقينا عن الساتلايت على نايل سات وعلى اليوتل سات، والترددات هتلاقوها على في الكومنتات وهتلاقوها في الصفحة. كمان ما تنسوش معانا قسم المتابعة اللي يقدر يكون ما عنده مشكلة أو محتاج حد يتكلم معاه، سواء روحية نفسية اجتماعية أي حاجة، أنت ممكن تتكلم مع قسم المتابعة، هيكونوا بيسمعوك طول الوقت. تقدر تتواصل معهم من خلال الماسنجر، تقدر تتواصل معهم من خلال الواتساب، وكمان لو عايز تسمع اي حلقة من حلقات الراديو بالكامل موجودة على الساوند كلاود، وكل السيزنز موجودة، وممكن تتابعنا على اليوتيوب وعلى الانستجرام وعلى التيك توك، احنا موجودين في كل حتة. تعالوا كده نلف لفة سريعة في العالم ونشوف ايه اخبار مسافة الامان.
ونشوف ايه موضوع مسافة الامان ومين اللي ابتكرها ومين اللي راح لها ومين اللي جابها ده. مسافة الامان على فكرة مش واحدة في العالم. يعني بعض الثقافات ممكن لما تيجي تتكلم مع الشخص تبقى قريب منه قوي ولازق فيه قوي، ده بيعتبروها نوع من الحب. على عكس دول تانية بتعتبر انه ان انت لما تكلم حد ويقرب منك دي قلة ذوق وقلة اخلاق. فالموضوع بيختلف جدا. يعني مثلا عندكم اليابان، اليابان لما حد يجي يسلم على شخص هم بيحبوا مسافات الامان جدا، لازم يكون في مسافة ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، وكمان ما تسلمش، انحني بجسمك لتحت علشان نوع من الاحترام، لانه بيقولك انه مش شرط الفيزيكال تاتش او ان انا احضن الشخص ده ويا حبيبي يا غالي وحشتني، مش شرط ده معنى الحب خالص، بالعكس ده بيعتبرون هو نوع من تعدي على مساحة الشخص الشخصية، فبيعتبروا انه انا بس وانس ان انا شفتك وانت وحشني انا بنحني لك كده وبسلم عليك. فبيقولك ان القرب الجسدي مش بيعبر ابدا على درجة الحب. في ثقافات تانية مثلا زي الوطن العربي وزي فرنسا ودول أوروبية كتير قوي، ازيك يا حبيبي عامل ايه وبوسة يمين وبوسة شمال وحضن ونقعد نتشك كده ظهر بايدينا الاتنين وحشتني وحشتني، وتحس انه ايه طبعا دي بيعتبروها انه مش تدخل في مساحتي خالص، انما انا بعبر عن حبي واشتياقي ليك. ف يعني شوفوا بقى الاختلاف الفظيع ما بين الثقافات. ثقافة انت لو رحت اليابان وعملت كده يعني يبقى انت عملت جريمة عليا تتحبس فيها دي. البيرسونال سبيس اصلا في واحد امريكاني كده هو اللي حط فكرة البيرسونال سبيس اللي هو فكرة المساحة او المسافة الشخصية او المساحة الشخصية بتاعتي. قالك انه في الستينيات قالوا لك في حاجة اسمها بيرسونال سبيس، ان كل واحد عنده المسافة الشخصية بتاعته، وقسم المسافات لاربع مناطق، وركزوا بقى في الاربع مناطق دي عشان دي هتفرق معنا في الحلقة جدا. المنطقة الحميمية والمنطقة الشخصية والاجتماعية والعامة. قالك ان انت في علاقاتك انت لازم تحط كل واحد في الدايرة بتاعته او في المساحة بتاعته، الحميمية والشخصية والاجتماعية والعامة. ومش كل شخص ينفع يتنقل بسرعة جدا من المنطقة اللي هو العامة مثلا للاجتماعية. مكان الشخص بتاع المنطقة العامة يفضل في المنطقة العامة ومكان الشخص اللي في المنطقة الاجتماعية وهكذا. وقسم انه لو انت ما عندكش المساحات دي في حياتك هنا هيجي عندك مشكلة في البيرسونال سبيس، انت مش هتبقى مرتاح في حياتك. تعالوا ناخد التعليقات ونكمل الفقرات اللطيفة بتاعتنا. نانا بتقول صباح الورد يا فينا، صباح الفل عليك يا أجمل نانا في الدنيا، كنت بجد هفتقدك جدا النهاردة لو ما دخلتيش. بيقول صباحك هدوء وراحة بال، ويا رب يكون يومك جميل وخفيف على قلبك. أمين أمين أمين يا نانا، بجد صلي جدا عشان النهاردة ورايا حاجات كتيرة جدا ومليان حاجات صغيرة تفرحك. أمين. وانتي كمان وكل اللي بيسمعونا يكون يومهم لطيف ولذيذ النهاردة والويك اند يا جماعة، وفي اجازات في كذا حتة في العالم، الصيف بيقفل ابوابه وهنبدأ الريتم بقى الدراسة وريتم خلاص، يعني الصيف مفروض قرب يخلص ونبدأ بقى على طول في الفصول الاخرى. الصيف هيوحشني الصراحة، بحب الصيف، بحب الالوان بتاعته. بصي انا لابسة لون ازاي، فريحي فريحي فريحي، الوان كتير كده، سماء سماء، تحسي ان سماء مفرحة. طبعا الالوان دي ما تنفعش في الشتاء بس ما علينا، يعني انا بحب الصيف قوي. وبتقول ربنا يباركك ويومك ويحفظك ويعطيك السلامة من اول الصبح لاخره. امين يا نانا. النهاردة بنتكلم عن personal space او مسافة الامان. كل اللي بيسوقوا بيسمعني، اربطوا لي ما بين مسافة الأمان في العلاقات ومسافة الأمان في العربية. يا ترى لو في حاجة واحدة بس في حياتك مش أشخاص، أنت محتاج تحط مسافة أمان ما بين

نفسي كده، يا ترى لو في علاقة قوية جدا ما بيني وما بين شخص واحنا مش حاطين مسافات أمان، ينفع بعد ما العلاقة بقت قوية جدا نحط مسافة أمان، ولا العلاقة لو بقت قوية وحطينا فيها مسافة أمان هتنهار؟ فمحتاجة قوي آراءكم في الحتة دي، ومحتاجة كلامكم. طه بقالك قرون ما دخلتش يا طه، ليه يا طه؟ عامل ايه يا رب يومك كده دايما مليان بالبركة والنعمة، وبيقول صباح الخير، صباحك راحة البال والتفاؤل، صباح السعادة الدائمة يا رب. ما هو يا طه الاهتمام بيطلب، وانا بقولك انت بقالك كتير قوي ما بتدخلش، ليه؟ متاخد غياب اكتر من شهر، متاخد شهرين، لا متاخد غياب بقالك كتير، الشاشة بتاعتي حمراء كده فيها نقط حمراء كتير قوي بسبب ان انت متاخد غياب. وإيه رأيكم في فكرة مسافة الأمان؟ ومعانا لعبة الشهور كمان، قول شهر ميلادك وشوف بيقولك إيه النهاردة. عارفين عمل يعني في حاجة كده لاحظوها، عارفين الأسانسيرات لما بندخل الأسانسير، لاحظوا قوي لما عملوا تجربة على دخول الناس في الأسانسير، لقوا إنه لما الناس بتزيد في الأسانسير مسافة الأمان بتقل، وبيبقى الناس ملزقة في بعض، فبيقول لك ان الناس داخليا بتبقى رافضة التصرف ده، وغصب عنهم بيعملوا تصرف تلقائي. وانت لو رجعت نفسك بعد كده في اي اسانسير زحمة هتلاقي نفسك بتعمل كده برضه، هتلاقي ان الناس بيعوضوا عن فكرة البيرسونال سبيس ان هم خلاص بقوا ملزقين في بعض ومفيش مسافات امان، ابتدوا ان هم يمنعوا التواصل البصري، تلاقي كل شخص يا اما باصص في الارض يا اما باصص قدامه مبرق. وانا لما ابتديت الاحظها بعد ما قريت التجربه دي، لقيت ان انا شخصيا بعمل كده، ولقيت ان كل الناس بتعمل كده. فالتصرف ده الناس بتعمله غصب عنها، لانها بتبقى حاسه ان مسافه الامان بتاعتها مش موجوده، فبتبقى داخليا هي مش حاسه بالراحه، فبتضطر تعمل التصرف العفوي ده. انتوا عارفين البيوت زمان كان فيها موضوع، واللي يحضر المشهد ده يحكي لي فيه. البيوت زمان معماريا، انا دي بقى درستها بصراحه، كانت فيها مسافه امان رهيبه. كان البيوت زمان لما تيجي يتم تصميمها معماريا لازم يبقى فيه جزء اسمه جزء الضيوف، بمعنى ان الشخص اللي جاي من بره هو في الدايره العامه او في الدايره الاجتماعيه ايا كان، انما هو ليه المكان بتاعه، يعني ليه الحمام بتاعه، يسميها لك اوضه المسافرين، يسميها لك اوضه الضيوف، يسميها لك حاجه كتير قوي، بس بيبقى ليه الحمام بتاعه. لدرجه ان كانت التقسيم المعماري بزمان يقول لك ان الاوضه بتاعه المسافرين ليها باب مستقل عن باب الشقه، لانه ما ينفعش الشخص اللي جاي من بره مش تبع البيت يدخل جوه البيت ويعرف الخبايا بتاعه البيت، هو ليه السبيس بتاعه والمدخل بتاعه يخرج ويدخل منه، علشان دخوله لباقي الشقة يبقى بإذن صاحب الشقة. فحتى معماريا هو كان الناس بتراعي تلقائيا حتة قوي البيرسونال سبيس. طبعا دلوقتي مثلا تعالوا ندخل في حتة لطيفة قوي، العلاقة ما بين العربية والبيرسونال سبيس. طيب خليني كده اخد التعليقات وبعدين نرجع نكمل. نانا شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 بيقول لك ايه. والدتك سألتك عن حاجة شخصية جدا، هتجاوبي ولا انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ الاهالي يا جماعة، يعني انا بتناقش معاكي في الفكرة دي، لما الاهل يجوا يسألوكي عن حاجة شخصية قوي، ايه رأيك؟ دي تعتبر خصوصية ولا تعتبر انه اهلك من حقهم ان هم يسألوا وانت عليك ان انت تجاوبي؟ فايه رأيك في الموضوع ده؟ انا شهر 12، يلا بينا نشوف شهر 12 بيقول ايه. شخص قالك انت اتغيرت بعد ما بدأت تقول لا، ولا تراجع نفسك وتكمل؟ بص انا ناس كتير قوي بتقولي انت اتغيرت يا فينا مع الوقت، يعني خاصة لو بقالهم في كتير ما شافونيش. انا بصراحة انا ممكن اراجع نفسي، لازم براجع نفسي بعد الكلمه دي. حد بيراجع يعني، انا حد بيفكر في الكلام يشوفه يدخله ولا ما يدخلوش. او اوقات انا بتغير مع الناس بس بقصد، لان الناس هي اللي طلبت التغيير بشكل غير مباشر. بمعنى انا في شخص، الشخص ده حسيت ان التعامل ما بقاش الطف حاجه، فابتديت احط مسافات الامان اللي انا احس فيها بالامان ان الشخص ده مش هيتعدى الحدود بتاعته.
فبتغير، لانه بعد ما كنت

مثلا بهزر بطريقه معينه ابتديت ان انا ما اهزرش بطريقه معينه، فممكن الشخص ده يقول لي انت اتغيرتي، فبصراحه بمنتهى البساطه بقول له اه اتغيرت لاني ما كنتش مرتاحه فاتغيرت عشان ارتاح. فانا بقول كده لان انا بحس انه يعني انا بحس ان الوضوح في العلاقات هو الشيء وبعدين الشخص بقى يقبل ده ما يقبلش دي مشكلته. يعني ما هو انت عملت حاجه ضايقتني فانا من حقي اخد الديفنس بتاعي او الدفاع بتاعي ان انا احمي نفسي. فانا لا بفكر في الكلمه وبرد، برد بقى طبعا ايه زي ما انا بقول لكم في الحلقات كده انا ما بتوصاش في الرد. ف لا بقى لا التعليقات راحت مني، لا جت اهي الحمد لله. طيب تعالوا كده نشوف بقيه التعليقات ونرجع نكمل. بصوا النهارده شهور الميلاد اسئله لطيفه قوي، فاسالوها كده ويعني قولوا شهر ميلادكم وتعالوا ندردش في السؤال. بهاء صباح الفل عليك يا بهاء، يومك مليان بالبركه والنعمه يا رب كده دايما. بقالك كام حلقه مش بتدخل لعل المانع خير يعني. قول يا بهاء ايه رايك في حوار مسافات الامان ده؟ انت مقتنع بفكره انه العلاقه القويه قوي اللي ما كانتش مبنيه على مسافه امان هتنجح ولا لا؟ طب هل ينفع عشان ألحق أنقذها ينفع أحط لها مسافة أمان بعد ما بقت قوية قوي، ولا كان الموضوع من الأول فأنا خلاص راحت ولو هحط مسافة أمان ما بيني وما بين حاجة في حياتي مش أشخاص حاجة يا ترى هتكون إيه؟ تعالوا كده نكمل. نانا بتقول ينفع نحط حدود في أي وقت حتى لو احتاجنا نعيد ترتيب علاقتنا. حلوة قوي إكسبريشن نعيد ترتيب علاقتنا، لأن معنى أن أنا قررت أحط حدود يعني أنا محتاجة أرتب العلاقة من أول وجديد، يعني العلاقة دي فيها حاجة مش مظبوطة فبدل ما ننهيها ونستسهل أنا محتاجة أعمل لها إعادة ترتيب. المهم أن المسافة ما تكونش عقاب بل حماية ووعي. شكرا جدا يا نانا على الكلام القوي كده. بهاء بيقول ما فيش مسافة أمان بيني وما بين أصدقائي. طب وإنت شايف أن ده صح؟ يعني انت شايف انه عدم وجود مسافة امان ما بينك وما بين اصحابك ده شيء مريح وشيء يخلي العلاقة تكمل؟ طب انا هسألك سؤال، انتوا ما فيش مسافة امان لان انتوا مثلا مش متجوزين دلوقتي، بس انت عارف ان لو بنفس العلاقة دي وما فيش مسافة امان وكل واحد بقى عنده البارتنر بتاعه او الشريك بتاعه، يعني انت مثلا حبيت بنت وكنت عايز ترتبط بيها وحد تاني برضو حب بنته وعايز يرتبط بيها وهكذا، بقى وابتديتوا بقى ايه توصلوا لمرحلة ان كل واحد شوية بيكون ليه حياة مستقلة، وضع مسافة الامان في حياتكم ايه؟ يعني ما انتوا ما تعودتوش تحطوا مسافة امان في حياتكم، فتفتكر لو العلاقة دي عايزة تكمل هينفع تكمل وفي شريك تاني في حياتك وما فيش مسافة امان؟ انت هتقبل ده؟ على فكرة مسافات الامان هي مش للنهاردة، يعني انا ما بحطش مسافه الامان للنهارده وبس، احنا لو فكرنا الموضوع هنلاقي مسافات الامان دي للمستقبل كمان. تعالوا كده وتاملوا معايا كده وتعالوا نرغي مع بعض في حته. انا عجبني قوي قوي فكره ان هما بيدرسوا مسافات الامان في العربيات وفي السواقه، لما جيت طبقتها على الحياه بتاعتنا لقيت ان حياتنا يعني سباق عربيات واحنا مش واخدين بالنا. قبل ما العربية تفرمل السواق محتاج وقت، قبل ما العربية اللي قدامك توقف مثلا فجأة وانت هتفرمل السواق محتاج وقت يستوعب ان في خطر. مسافة الامان هنا هي اللي بتنجيك من الخطر ده، لان طول ما في مسافة امان انت مخك في اللحظة دي بيستوعب ان في خطر، العربية اللي قدامك وقفت فجأة فانت لازم تفرمل دلوقتي، فلو ما فيش مسافة امان انت هتدخل في اللي قدامك وتلبس فيه على طول. في العلاقات نفس الموضوع بالظبط، احنا مشكلتنا ان احنا لما نتخانق مع بعض في ناس بتبقى متخيلة انه خلاص احنا اتخانقنا ما نرجع كويسين، ايه المشكلة ما اللي عدى عدى ما نبدأ بقى من اول وجديد. بس في العلاقات مش كل واحد اتوجع يقدر يهدى بسرعة، في ناس وجعها محتاج مسافة أمان، يعني سيبني شوية علشان أهدى وأبقى كويس، محتاج مسافة إن هو يقدر يهدى ويرد صح في وقت ما، لأن هو مش كل الناس يا جماعة تقدر تاخد رد الفعل. أنت عرفت تفرمل بسرعة وتقف، غيرك
رد الفعل بتاعه أبطأ، ملحقش يفرمل، دخل في اللي قدامه على طول. فإذا مسافات الأمان هي بتخلي الشخص دايما في أمان، لأن أنت رد فعلك ممكن يبقى سريع، رد فعل التاني ممكن يبقى سريع، أنت ممكن تبقى تعبان فرد فعلك نفس الشخص يبقى أبطأ. فمسافة الأمان هنا مريحة جدا. مسافة الأمان عامة في لما بيبقى فيه مثلا مطر بيقولك إيه، بطأ السرعة قوي، وكمان سيب مسافة ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك أكتر بكتير من العادي. ليه؟ لأنه في عواصف، في مطر، في حاجات كتيرة قوي بتخلي الرؤية تقل وتخلي ردود الأفعال أقل. فخد بالك من النقطة دي. لو استدعند في العلاقات هنلاقي أن وقت الضغط، وقت الغضب، وقت الأزمات مش وقت ان انت تزود سرعة، ولا مش وقت ان انت تقلل مسافة، بل بالعكس انت محتاج تدي فترة ومسافة امان علشان تقدر تاخد رد فعل. احنا مشكلتنا ان احنا وقت الضغط بنطلع مدفع جامد ونرد على اللي قدامنا. لا، انت زي ما في السواقة بيقولك خد مسافة امان اكبر وقت المطر، انت برضو في حياتك محتاج تاخد مسافة امان اكتر وقت وانت مضغوط. لان واحنا مضغوطين كل حاجة فينا بتبقى مشدودة قوي، فردود أفعالنا بتبقى مشدودة قوي، فمحتاجين ناخد فترات. يا جماعة أنا مضغوط دلوقتي، مش هقدر أعمل أي حاجة، ممكن تسيبوني وقت لغاية ما هدا. إحنا نادرا ما بنلحق نقول ده، إحنا بناخد رد فعل هجومي بشكل عجيب. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول شهر 11، يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 11 بيقول إيه. صديق اختفى ورجع، هل وانت مش عارف هو اختفى ليه وبرضه مش عارف هو رجع ليه، هل ترجع لنفس درجة القرب، ولا هيبقى ايه رد فعلك لما تلاقيه ان انت كنت بتتكلموا كتير والعلاقة بينكم كويسة وهو اختفى وانت فضلت تحاول تكلمه وما ردش عليك وفجأة رجع تاني؟ فانت ايه رأيك في ده؟ ايه تقييمك؟ وخد بالك انا بقول هنا صديق، ما بقولش صاحب، أنا بقول صديق، ومعنى الصديق إن هو حد قريب منك قوي. فقول لي كده يا بهاء رد فعلك بالنسبة للحتة دي هيكون إيه. وبهاء عايز برضو شهر 7، شهر 7 بيقول حد اتصل 5 مرات بس أنت كنت مشغول قوي ومعرفتش ترد، هل هتشعر بالذنب ولا هيكون ايه رد فعلك؟ حد فضل يتصل بيك كتير جدا، حد يعني قيس ده على لو حد قريب او حد بعيد، حد فضل يتصل وانت مش في حاله ان انت تسمح ترد، ايا كان بقى مشغول وراك ارتباط اي حاجه. فلو هو حد في الدايره العامه اللي سمعني من اول الحلقه هيعرف ان احنا قسمنا مسافات الامان لاربع مناطق، ده طبقا للرجل الامريكاني اللي اتكلم في الانثروبيولوجي وقال الموضوع ده، قال ان احنا بنقسم حياه الانسان لاربع مناطق: منطقه حميميه، منطقه شخصيه، منطقه اجتماعيه، ومنطقه عامه. كل واحد المفروض ان انت تعرف هو في انهي منطقة من المناطق دي. فلو هو حد في المنطقة العامة وعمل كده، ولو هو حد في المنطقة الشخصية مثلا وعمل كده، بيكون ايه رد فعلك؟ ده شهر 7 ومحتاجة مشاركتك في الإجابة يا بهاء. طيب تعال من خلال الإجابات دي يا جماعة احنا بنتناقش مع بعض في مسافات الأمان. طيب بهاء بيقول مسافات الأمان نحطها للي بيأذونا، لكن بين الناس اللي مرتاحين معاهم إيه لازمة مسافة الأمان؟ حلوة قوي. إيه رأيكم في الكلام اللي بيقوله بهاء؟ أنا هسيبكم دلوقتي حد من وسطنا بيقولك إني مسافة الأمان للناس اللي بيأذونا، لكن إيه لازمة مسافة الأمان مع الناس اللي بنحبهم، أهالينا، صحابنا؟ طب أنا عايز أقولك على حاجة، لو انت معاك مثلا شنطة وفيها حاجات خاصة بيك جدا، ولقيت حد من صحابك بيفتح الشنطة دي ويطلع كل الحاجات وبيتفرج عليها وبينتقدها وبيتريق عليها وبتاع، مع انه هو صديقك وانت شايل مسافات الامان اللي بقى منكم، ايه رأيك في التصرف ده؟ ما هو مفيش بقى مسافات امان، ما هي عدم وجود مسافة امان يدي شخص الحق للشخص اللي قدامك انه يعمل كل اللي هو عايزه بناء على اللي هو بيحبه، مش بناء عليك انت.
طه بيقول هناك علاقات مزيفة يجب بترها عندما تكون مبنية على المصلحة والنفاق الاجتماعي، وهناك علاقات واضحة وصريحة وصادقة يجب المحافظة عليها. طيب المحافظة عليها دي تتضمن مسافة أمان ولا لا؟ يعني العلاقات الحلوة القوية الواضحة والصريحة والصادقة وكل المواصفات اللي انت قلتها دي عايزة مسافة أمان ولا لا؟ وبيقول هكلمه عادي لاني ما عنديش مشاكل مع حد لان كلنا بنغلط. عادي كده انه واحد صديق يبقى قريب منك ويبعد وبعدين يرجع تاني يكلمك كانه ما فيش حاجه وانت كنت بتحاول تكلمه فما ردش عليك، ولما يرجع عادي مش محتاج تعرف حاجه، مش محتاج تسال، مش محتاج تطمن، مش محتاج تشوف اذا كان من حقك تزعل ولا لا. هو اللي انت بتقوله يعني مستوى عالي قوي من الاحتمال، يعني انت يمكن ما جربتش الألم في الحتة دي. ان انا بتقول هل هناك لعبة ارقام؟ لعبة الارقام عند ليليان، انا عندي لعبة الشهور وليليان عندها لعبة الارقام، وهتلاقي اندرو عنده لعبة كمان بس مش عارفة هي ايه، مش فاكرة لعبة أندرو إيه، بس أنا عارفة أن ليليان لعبة الأرقام وأنا لعبة الشهور. طيب تعالوا كده نتفرج على قالك إيه؟ قالك العربية الكبيرة التقيلة المحملة مسافة الأمان بتاعتها ما بينها وما بين العربية اللي قدامها مش زي العربية الصغيرة اللي مش محملة، مش زي الملاكي. النقل التقيل مسافة الأمان بتاعته مش زي الملاكي، الملاكي بتبقى مسافة الأمان بتاعته أقل. في العلاقات نفس الكلام، مش كل الناس عندها نفس القدرة على تحمل الضغط، فبالضرورة مش بالضرورة إنه يكون سهل على غيرك إنه يعدي المحنة. يعني أنت عديت الموقف وعادي وقلت مفيش مشكلة يا جماعة أنا عديت الموقف ده يلا بينا نكمل الحياة، شخص تاني وقف اتلعبك شوية في الحتة دي وقالك أنا مش قادر عدي يا جماعة أنا مرهق. ليه؟ لأنه حمولة كل شخص واحتماله للموقف بتختلف. أنت شخص عندك مرونة عرفت تعدي، عندك مشاكل أكتر من كده بكتير فعرفت تعدي ده، بالنسبة لشخص تاني المشكلة اللي هو فيها هي أكبر مشكلة فمش عارف يعديها دلوقتي، محتاج وقت. فإحنا أحيانا نتريق على الشخص اللي قدامنا نقول له ايه، وده انا بعتبره نوع من تعدي على مسافه الامان للشخص اللي قدامي. ما تقفرش بقى عادي، ما غيرك عدى الموقف ده ما بتعديهوش ليه؟ ما احنا ياما اتحطينا في الموقف ده وعدينا. مش من حقك تقول كده للشخص اللي قدامك، لان هو ما عندوش القدره انه يعدي بنفس السرعه بتاعتك. كل واحد ليه حمولته وكل واحد ليه تعبه وكل واحد يقدر ليه اللي يقدر عليه، انت تقدر غيرك ما يقدرش. يبقى قانوني الشخصي ما طبقهوش على قانون الشخص اللي قدامي، حرام. يعني ربنا لو عاملنا كلنا بنفس المعاملة كان يومنا صعب جدا، لكن ربنا بيدي كل واحد على حسب طاقته وبيدي كل واحد، عارفين لما ادى الخمس وزنات والوزنتين والوزنة، هو كل واحد عارف طاقته ايه. طيب خلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول هفتح عليه لو مشغول، محدش ضامن الظروف، حتى لو طبيعة شغلي ما تسمحش هرد عليه برضو. طيب لو شخص غريب ما تعرفوش وفضل يتصل بيك خمس مرات متواصلة وانت ما خمس مرات يا بهاء، خمس مرات ومرة كمان يبقوا ست مرات يا بهاء، وانا اقول له ما ترنش كتير كده يا بهاء. المهم ما يفكركمش بحاجة اللي أنا بعمله ده. بهاء ابتعد عن ما يؤذيك. أوقات الابتعاد عن ما يؤذيك ما بيبقاش سهل، لأنه لو اللي بيؤذيك ده مديرك في الشغل، لو اللي بيؤذيك ده باباك، لو اللي بيؤذيك ده مامتك. يا جماعة أنا ضد الجملة دي أصلا، لأنه مش دايما هعرف ابتعد عن اللي بيؤذيني. يعني قبل ما افكر ازاي ابتعد عن ما يؤذيني افكر ازاي اتعامل من يعني الاول احدد ايه اللي بيؤذيني، بعدين مدى درجه العلاقه ما بيننا، بعدين اشوف ازاي اتعامل مع اللي بيؤذيني، لانه مش شرط هقدر ابعد عنه، ما ينفعش اسيب البيت وامشي، مش صعب، لكن ازاي اقعد في وسط بيت هو بيؤذيني، دي نقطه مهمه جدا. مش اي حد يقدر يسيب اللي بيؤذيه على فكره، لانه ابتعد عن ما يؤذيك ده لو قلتها لحد مثلا عياله بيؤذوه هبتعد عنهم ازاي؟ ما هو
في صلة رحم ما بيننا، هبتعد عنهم ازاي؟ ان انا بتقول احيانا اجمل علاقة هي اللي فيها قرب من غير اختناق وثقة من غير امتلاك. يا سلام يا نانا على الكلام القوي، فعلا العلاقات المريحة الجميلة اللي فيها انا وانت قريبين وانا وانت بنتعامل مع بعض من غير ما اخنقك ومن غير ما تجبرني على حاجة، وفي نفس الوقت احنا الاتنين واثقين في بعض، واثقين انه مهما حصل احنا في الاول وفي الاخر علاقتنا ببعض قويه. مش هقعد اعمل تفسيرات وتحليلات بقى للشخص اللي قدامي بناء على تخيلات مني. كل ما زادت سرعتنا كل ما مسافه الامان لازم تزيد. ليه؟ لاني وقوف العربيه على السرعه العاليه بتحتاج مسافه مش زي وقوف العربيه في السرعه القليله، فاذا السرعات مسافة الأمان ما بينها بتختلف. نفس الموضوع في العلاقات، في ناس بتدخل في علاقات وتلاقي العلاقة بتجري بسرعة قوي قوي قوي قوي، اتعرفنا النهاردة، اعجبنا ببعض، حبينا بعض، اتخطبنا لبعض، اتجوزنا بعض. ايه يا جماعة لحقتوا امتى؟ ده انت كل الحكاية ايه العلاقة السريعة قوي دي؟ ايه العلاقة السريعة دي قوي؟ انا بقلق جدا من العلاقات السريعة، بقلق جدا من ان انت شخص تبقى لسه عارفه مبارح وتبص تلاقيك بتحكي له وبتحكي معاه. يا ابني انت عرفته كويس. العلاقات السريعة محتاجة مسافة امان اطول، زي بالظبط العربية السريعة محتاجة مسافة امان اكبر. يعني لو انا دخلت في علاقة سريعة قوي، خد بالك مش بعد اول قعدة تقعد تحكي اسرارك، انت لسه ما تعرفوش. حلو ان انت تحس بارتياح ناحيته، حلو تحس ان هو ظريف، بس هل ده يديك مبرر ان انت تحكي له يا جماعة ان انا اطلع اللي في قلبي الشخص ده؟ ده مفروض يعني مرحلة خمسة، ما ينفعش على طول كده اقوم مدلوق بكل اسراري واسرار اللي بحبهم واسرار جاري وجارتي، ما ينفعش. الطبيعي انه انا ادي لكل علاقة مساحتها وكل العلاقة المسافة بتاعتها. فانا بجد بقلق قوي لما حد يجي يوصف لي شخص ويحكي لي مدى جماله ومدى روعته ومدى مش عارف ايه وايه، لحقت عرفت كل ده امتى عنده؟ ايوه ما احنا اتقابلنا النهارده. ايوه المقابله دي عرفتك كل ده ازاي؟ ده كلام اتقال، لكن الافعال شفتها؟ ما انا ممكن احكي عن نفسي يا جماعه انا عندي طياره بره، اسكتوا، بروح الطياره، بروح بالطياره وبرجع بالطياره، وعندي مطار خاص. الكلام كتير، كلام سهل، سهل اقنعك بالكلام، لكن الفعل بقى، الفعل قضية تانية خالص. تعالوا نشوف التعليقات. مش أنا قدرت أبتعد يبقى ينفع، قدرت تبتعد إزاي؟ طيب احكي لي كده. لو لا، ما هو أنت بتقول ابتعد عن ما يؤذيك، طب أنت مش قادر تبتعد عن ما يؤذيك لأن اللي بيؤذيك ده حد معك في البيت، هتبتعد إزاي ساعتها؟ مش اسمها ابتعاد، ساعتها ازاي اتعامل مع اللي بيأذيني. الشطارة مش انك تهرب، الشطارة انك تعرف تواجه وتتعامل وتحصن نفسك مع اللي بيأذيك، مش ان انت تهرب. عشان كده ابتعد ما يؤذيك دي مش بالكامل صح، دي جملة مغلوطة جدا وما تنفعش. يعني ممكن تنفع في موقف، يعني مثلا واحد صاحبي في الجيم بيغلس عليا، هبتعد عنه، ده سهل جدا ابتعد عنه. انت على الجهاز ده، انا رايح على جهاز تاني خالص، مش مشكلة، مش عايز اتكلم معاك كتير، ده سهل ابتعد عنه. لكن ابويا في البيت بيأذيني، هبتعد عنه ازاي؟ هبتعد عنه، هيدخل المطبخ، هخرج اقعد في الصالة. يعني في حاجات كده بتبقى صعبة جدا على فكرة انه ابتعد عن ما يؤذيك. اوقات لو انا بسوق يقولك دايما في عبارة كده، لا تنشغل بغير الطريق، فاحنا بقى بنمسك الموبايلات بنتشاد، انا بعمل كده يعني، انا بعترف يعني، بنمسك الموبايلات بنتشاد، بنتفرج على تيك توك، بنتفرج على مش عارف، واحنا سايقين يعني، احنا بنعمل كل حاجة الا ان احنا ننشغل بالطريق. فطبعا النتائج بتبقى مذهلة، يعني النتائج بتبقى بعد الشر، يعني بتبقى حوادث كتيرة وحشة قوي. ففي العلاقات مش المشكلة ان احنا بنحب الشخص اللي قدامنا، المشكلة ان احنا مش حاضرين معاه. الحضور في العلاقة امر مهم جدا، لانه لو انا بقولك انا بحبك بس انا مش موجود معاك معظم الوقت، بس انا مش مهتم بيك،
وبقول لك ده انا بديك مسافه الامان بتاعتك، انا بديك بسيب لك البيرسونال سبيس بتاعك، انا سايبك براحتك، انا بديك مساحتك. بس هو حقيقي انا مش موجود، بس انا بتلكك. فاصبح هنا الموضوع صعب قوي، ده مش حكايه بقى مسافه امان، ده حكايه انه انت بتحبيني ببقك بس، لكن افعالك وتصرفاتك وقلبك في حته تانية خالص. قالك في السواقه، سواقه النهار غير سواقه الليل، يعني موقف النهار نجري ونطير ونبقى شايفين كويس جدا، بس بالليل في عكوسات كتيره. اولا مفيش نور في الطريق دايما، ثانيا كشافات الشخص اللي قدامك ممكن تبقى لو جاي في الطريق التاني تبقى ضربه في عينك، ثالثا في ناس عندها عشاء ليلي فما بتعرفش تسوق حلو قوي بالليل، رابعا انت اصلا بتبقى مش شايف الطريق كويس فبتبقى ماشي بحرص. فالسواقه بالليل غير السواقه الصبح. نفس الموضوع في العلاقات، نفس الشخص ممكن يحتاج منك طرق مختلفه في التعامل. يعني انا بحبك بس عارفه ان انت لما بتضغط او بتتعب انا محتاجة ما اعملش معاك زي اللي بعمله معاك في العادي. يعني لو في العادي انا ما بسألش عليك قوي وانت مضغوط، انا عارفة ان انت محتاج حد يسأل عليك فهسأل معاك، او احنا بنهزر ونضحك في الطبيعي بس وانت مضغوط انا محتاجة اخفف هزار شوية، لانه ضغوطات البني ادم بيكون الانسان في اللحظة دي مختلف. فانت محتاج زي ما بتراعي مسافات الأمان بالليل عن الصبح، محتاج برضو تراعي مسافات الأمان مع الشخص وهو مضغوط وفي العادي بتاعه، لأنه العادي بتاعه هيستوعبك، لكن وهو مضغوط الاستيعاب أقل قوي، فأنت محتاج تزود المسافة شوية، محتاج تراعيه في شوية، محتاج تغير التعامل معاه. في صعب قوي تكون بتهزر طول الوقت وبتقلش وفي نفس الوقت هو مضغوط تقلش برضو. يعني من ضمن الحاجات السخيفة اللي بتبقى مؤذية في العلاقات. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. مجدة صباح الفل عليك يا مجدة، يومك مليان بالبركة والنعمة النهاردة عن مسافة الأمان. يا ترى إيه الحاجة اللي محتاجين نحط مسافة أمان ما بيننا وما بينها؟ يا ترى في العلاقات، هل العلاقة القوية اللي تبنت على إنه ما فيش مسافات أمان ينفع ان انا فجأة احط مسافة امان واقول انا اسفة يا جماعة انا مش قادر استحمل العلاقة دي ولا انسحب وامشي؟ طيب ايه لازمة مسافات الامان يا جماعة؟ لانه في سؤال اتسأل في الكومنتات وانا مستنية حد يعلق عليه، ليه احط مسافات امان مع حد بحبه؟ هل الاهل محتاجين مسافة امان؟ هل الزوج والزوجة محتاجين مسافة امان ما بينهم وما بين بعض؟ هل الاصدقاء قوي محتاجين مسافة امان؟ ايه فايدة مسافات الامان؟ يعني اللي يخليني اقول ان مسافة الامان دي مهمة قوي. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل على طول. ما تروحش في اي حتة، بس قبل ما نروح انا هروح لبهاء. الانسان لو لقى نفسه مضغوط ومش مرتاح من حد ياخد جنب مع نفسه احسن ما يزعل حد. حلو، بس مش احنا بنقول انه العربية التقيلة مسافة الأمان بتاعتها أكبر من العربية الخفيفة؟ تمام، نفس الكلام، أنت شخص بيعرف ياخد جنب صح لما يكون مضغوط، في شخص تاني لما يكون مضغوط بينفعل، ما بيبقاش مسؤول قوي عن ردود أفعاله، بيتضايق بيتعصب غصب عنه، هو لسه ما وصلش لمرحلة الهدوء في وقت الضغط، أو في حد وهو مضغوط يحتاج مسافة وان الناس تسيبه لوحده، في حد تاني وهو مضغوط بيحتاج ان الناس كلها حواليه. فالناس مختلفة، انا ما عليا غير ان انا افهم الشخص اللي قدامي عامل ازاي، عايز اشوف طريق ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي. كل ما اعرف اقرا مسافة الامان ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، كل ما اعرف اقرا الشخص اللي قدامي عامل ازاي، كل ما العلاقة هتبقى اريح. النهاردة بنتكلم على ازاي نخلي العلاقات اريح، واكتر حاجة تخلي العلاقة اريح مسافة الامان. مسافة الامان دي من اروع الحاجات اللي تخلي العلاقة ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك، حتى لو مراتك حتى لو جوزك، تخلي العلاقة بينكم ناجحة جدا، لان كل واحد بيدي للتاني المساحة بتاعته، مش انا بديك المساحة بتاعتك بناء عن احتياجاتي انا، دي كارثة تانية.
تعالوا كده نطلع فاصل، وبعد الفاصل نبدأ على طول التعليقات وناخد الجزء اللي معانا في التعليقات ونتكلم عن. انا هعمل جزء، انا في حد بعت لي امبارح قال يا فينا احنا محتاجين نركز على الحلول، فهاخد جزء ازاي احط مسافة امان ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي، وبعد كده نكمل عادي ونفضفض وندردش في الحلقة. يلا بينا نبدأ الفاصل.

0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
1: ورجعنا تاني وبنتكلم عن مسافات الأمان. عارفين البلايند سبوت اللي هو فكرة إنه في دايما حتة كده في المراية يقولك منطقة عامية، انت مش بتشوف الحتة، لو في شخص في المنطقة دي او في عربية في المنطقة دي انت ما بتشوفهاش. فلازم دايما تراعي فكرة انه في حاجة انت مش شايفها او في خطر ممكن يبقى موجود وانت مش شايفه لان دي في المنطقة العامية. نفس الموضوع في العلاقات، اوقات يا جماعة احنا مش بنبقى شايفين عيوبنا بالكامل، اوقات احنا مش بنبقى مدركين ان احنا بنأذي، بنبقى شايفين ان الموضوع عادي. فيجي الشخص اللي قدامنا يقول على فكرة انت فيك العيب ده قوي، انا بجد بتضايق من التصرف ده جدا. اقول له لا لا لا لا، مش انا مش كده. ليه ما فكرش اللحظة ان في منطقة عامية، انه في جزء انا ممكن ما كنتش اعرفه عن نفسي، واني من خلال العلاقات والناس اللي بحبهم ممكن يوضحوا لي ان النقطة دي مش مظبوطة فيا قوي. ليه دايما اوقات او لا مش دايما، ليه اوقات بنروح لحتة الدفاع انه انا بتهاجم بدل ما نراعي وفكر كده طب ما هو معهم حق ولا لا، طب ما انا عملت كده فعلا، ما انا يمكن يبقى فيا العيب ده وانا مش واخد بالي، ما يمكن يبقى انا متسرع فعلا في ردود افعالي، ليه ما خدتش بالي. فدايما في حياتنا في بعض المناطق العامية محتاجين ان احنا نبص عليها قوي عشان نراعي حتة مسافة الامان. ماجدة بتقول لازم نراعي مسافات الأمان في السواقة، ولما نلاقي علاقة متعبة لازم مسافة أمان عندما يعجز الكلام. حلو قوي. طب إزاي أنا مثلا علاقتي بصديقتي قوية قوي، علاقتي بجوزي قوية قوي، بس إحنا ما اتفقناش على مسافات أمان، وبعدين اكتشفت ان انا ببقى تعبانه ومأزية من حاجه، من التدخل الزياده في الشؤون، من انه لا ده انت كده دي مساحتي الشخصيه انت تعديت عليها. فازاي بعد ما العلاقه قويه جدا ازاي اقدر احط مسافات امان؟ ماجدة بتقول في حد يحتاج حد جنبه وقت الازمه وغيره يحب يكون لوحده، مش كل الناس زي بعضها. صح جدا جدا. وماجدة بتقول شهر نوفمبر، يلا بينا نشوف شهر نوفمبر بيقول لك ايه. صديق او صديقه كانت، وخدوا بالكم من كلمه صديق، كانت في علاقه قويه جدا ما بينكم وكنتوا بتتكلموا على طول، وبعدين الصديقه اختفت وانت حاولتي توصلي لها ما عرفتيش، باتصالات بقى بحاجات كتير قوي سالتي عليها الناس برضو ما عرفتيش، اختفت وبعدين رجعت ولا كاني في حاجه، وبتتكلم عادي وبتهزر وبتضحك ولا كاني في حاجه. هيكون رد فعلك ايه؟ هترجعي نفس درجه القرب ولا هتبقي موجوعه فمش قادره ترجعي لنفس الدرجه؟ طب هتسالي، طب هتعملي ايه؟ يعني هيبقى رد فعلك ايه في الموقف ده؟ هكتب لك اهو السؤال وفكري كده في الاجابه وناقشينا فيه. على فكره انا ما بعلقش على اجابه حد صح او غلط، لان كل الاجابات valid، لان هو الفكره ان احنا كلنا بشر، فانت رؤيتك ممكن تبقى رؤيه غير شخص تاني. اهم حاجه ان وانا بتكلم شوف ايه المنطقي في كلامي ويلمس حياتك، ولو يفيدك خده في حياتك. بهاء بيقول لازم نشوف أضرار مسافات الأمان في الأول وأضرارها على الأسرة، بتعمل فجوة وبتخلي البيت ما فيهوش محبة ولا تعاون، وحتى بين أصدقاء بتزرع النية. عمر ما مسافات الأمان تضر، عمر ما مسافات الأمان تضر. تعرف أن أي دكتور نفساني دايما لما يجي يلاقي حد تعبان قوي في مجال العلاقات، او اي معالج نفسي او اي لايف كوتش او اي حاجه، بيبقى في جزء كده بيبقى هو واصل له انه في مسافه امان ضايعه، انه في حدود ضايعه ما بينكم. مسافه الامان، طب يعني انا حاسه كده انه يا بهاء في جزء من مفهوم مسافه الامان مش واضح. مسافه الامان خلينا نقول على العربيات مثلا، هل مسافات الامان بين العربيات هي بتقول ان العربيات تبقى بعيده عن بعض؟ لا، مسافات الأمان مش معمولة علشان العربيات تبعد، مسافات الأمان معمولة عشان العربيات ما تخبطش في بعض. نفس الموضوع، مسافة الأمان في العلاقات مش معمولة علشان نبقى إحنا ما بيننا فجوات، لا، مسافات الأمان معمولة عشان ما نخبطش في بعض، علشان كل واحد يبقى عارف هو بيحب إيه وبيهتم بإيه، والشخص التاني بيحب إيه وبيهتم إيه. فأنا أراعيك، مش أجي أقولك معلش أنا ما اسمحش انه الحاجة دي تحصل، انا ما بسمحش بناء على اللي انا عايزاه، لكن هل اللي ما بسمحوش ده هو مناسب ليك ولا لا؟ طب افرض اللي انا ما بسمحوش ده، يعني مثلا انا ما اسمحش ان انت يا بهاء تكلم بنت في التليفون، انا ما اسمحش بده، دي مسافة الامان بتاعتي في العلاقة بتاعتي معاك. طب هل ده مناسبك؟ يعني ما انت شايف ايه المشكلة لما اكلم بنت في التليفون؟ انا ما عنديش مشكلة في ده، ما احنا بنتكلم باحترام وقدام الناس كلها، ما بدخلش الحمام واتكلم يعني. فلو مثلا حد من اهلك جه يقولك الكلام ده كله، فمش دايما مسافة الامان هي، او مثلا شريكة حياتك جت تقولك كده، يعني انا مش انا بحط مسافة الامان بناء على احتياجاتي بصرف النظر على انت عايز ايه. هي مسافة الامان انت بتحط متطلباتك وانا احط متطلباتي، فاحنا الاتنين بنشوف ايه اللي يريحك وما بيخنقنيش، وايه اللي يخنق اللي انا عايزه برضو ما يخنقكش. احنا الهدف من مسافة الامان ان احنا ما نخنقش بعض، الهدف ان انا اعرف انت بتحب تتعامل ازاي وانا بحب اتعامل ازاي. طب لو في تناقض ما بيننا بنحاول بقى نقرب في النص، انه انا مش شايف ان ده غلط بس انا عارف انه بيوجعك، فممكن نعمله بشكل مختلف. انا اي مكالمة هتبقى قدامك، ولو في حاجة يعني مش مظبوطة او انت حاسة بحاجة نتكلم فيها مثلا لغاية ما تاخد الثقة، وبعدين الموضوع يبقى عادي. ده لو مثلا على مكالمات التليفون. لكن لو هي انا حطيت حدود وانت قبلت الحدود دي وانت متضايق ومتضجر، ساعتها انت مش هتقدر تكمل في العلاقة، هتيجي مع الوقت تحس انك اتخنقت انا مش قادر فتمشي. طب وليه امشي اما ممكن كنت احط مسافة امان ما بيننا تكمل العلاقة؟ هي دي بالظبط فكرة مسافة الامان. فالمسافة الامان المساحة اللي بنسيبها ما بيننا وما بين الاخر علشان يبقى في مجال للتفكير، في مجال للاختيار، في مجال ان احنا نختلف ونتفاهم في الحدود دي، في مجال ان انا اعيش حياتي وانت تعيش حياتك من غير ما نقدر بعض، من غير ما انا اطلع خسران وانت تطلع خسران. وفي نفس الوقت مسافات الامان مختلفة جدا، يعني ماما مش زي صحابي، مش زي جوزي، مش زي مراتي، مش زي صاحبنا في الشغل، يعني كل واحد ليه مسافات الامان المختلفة اللي انا بحطها بناء على الاربع مناطق اللي احنا قلنا فيها في اول الحلقة. طيب تعالوا كده، احنا قدامنا ربع ساعة. بهاء بيقول لازم نشوف، ده خلاص اتمنى ان تكون الفكرة وصلت يا بهاء، يعني اتمنى تكون ادركت معنى مسافة الامان من اللي انا بقوله. انا بتقول كتير من الناس خاصة اصحاب قالوا انهم بيحبونا لكن فجأة اختفوا ولم يعودوا، ولو لم يكن الامر من اجل ربنا فلن اسامحهم ابدا. بس ده يتطلب ان انت تسأليهم، يعني لانه مش هنحط افتراضات، مش هنعيش في فرضيات. انا مش محتاجة افترض الشخص اللي قدامي كان بيعمل ايه، بس انا ممكن اسأله انت ايه اللي حصل في حياتك. بهاء، في ناس بتخاصم بعض واخوات بتخسر بعض في حتة انهم مختصرين كل واحد في حاله، وده مبدأ مرفوض، الانسان مش هيعيش لنفسه فقط. طبعا طبعا، ودي مش مسافة الامان المطلوبة يا جماعة. في فرق بين ان انا يبقى عندي مسافة امان، وفي فرق ما بين ان انا اخاصم الشخص اللي قدامي. خاصم الشخص اللي قدامي ده قمة التهريج اللي في الدنيا، لانه انا ما احترمتوش ولا احترمت نفسي ولا احترمت العلاقة اللي ما بيننا ولا احترمت التربية اللي ما بيننا ولا احترمت حتى مبادئ الدين اللي انا بؤمن بيه، لانه الدين اي دين في الدنيا مش بيحب الخصام مبدئيا. فالموضوع بتاع الخصام ده بقى حتة تانية خالص. مرمر، صباح الفل عليك يا مرمر، يومك مليان بالبركة والنعمة. شهر 6، يلا بينا يا مرمر نشوف شهر 6 بيقولك ايه. شهر 6 بيقول صاحبتك عرفت سر مهم عنك من شخص تاني وزعلت قوي انك ما قلتلهاش. هي صاحبتك عرفت سر مهم عنك قوي بس من شخص تاني وزعلت وجاية بتلومك انت زي ما تقوللهاش وتعرف من حد غريب. احكي لي كده عن رد فعلك، احكي لي عن يعني انت شايفة الرد المناسب لهذا الموقف هيكون عامل ايه. هكتب لك التعليق حالا علشان خاطر تقريه كده على مهلك وتقولي لي الدنيا ماشيه ازاي. بهاء، شهر 1، يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 1 الوقت معاكم بيجري. فضلت تتصل بحد في شهر 1 ويوم كامل وما ردش عليك. تقلق ولا تزعل ولا عادي؟ يعني ايه رد فعلك في الموقف ده؟ هل انت شايف انه يعني كبهاء هيتصرف ازاي, ولما الشخص يرد عليك بعدين هتتصرف ازاي. يعني محتاجة كده اعرف, لان هنا مسافة الامان بقى مفروض من خلالها ترد على السؤال ده. تعالوا نشوف التعليقات. ماجدة بتقول هروح لنقطة متوسطة لاني ساعات العتاب بيخسرنا العلاقة, ساعات العتاب بيخسرنا العلاقة. ما هو انا بعاتب ازاي برضو؟ على قد ما العتاب بيكون طريقته صعبة نسبة الخسارة بتبقى فيه أعلى. يعني لو أنا بعاتب الشخص وبتهم وتهم سكي وتأكد أن الخسارة هتبقى عالية جدا في العلاقة. لكن لو أنا بعاتب الشخص وبقوله أنا صعب عليا نفسي من مواقف حصلت, أنا عارفة أن أنت حد كويس قوي بس في مواقف معينة أنا مخي ما قدرش يفهمها وصعب عليا نفسي الشخص, لكن أنا في بيننا محبة كبيرة قوي تسمح أن أنا أتكلم معاك فيها. لو أنا أبديت المحبة قوي في العتاب وطريقة الكلام الديسنت قوي في العتاب, الشخص اللي قدامي بيتكسف فما بيقدرش ياخد موقف عدائي, فنسبة الخسارة في العلاقة بتبقى أقل. فبرضو العتاب ليه دور مهم قوي. طيب تعالوا نكمل كده ونرجع نكمل. مسافات الأمان أشكالها كتيرة قوي. يعني مسافة الجسدية, في ناس يا جماعة ما بتحبش السلام بالأحضان والبوس, فأنا مش مضطر إن أنا أفرض على الشخص اللي قدامي. في شخص لما يجي يسلم كده تلاقيه فارد إيده وبيسلم من بعيد قوي, فأعرف إن الشخص ده الفيزيكال تاتش بالنسبة له مش مقبول. في شخص تاني لما يجي يسلم هم بتلاقيه كده إيه بيسلم ويبوس في الهواء, يعني ما بيبوسش خلاص دغري كده افهم إن الشخص ده ما بيحبش السلامات بالبوس, ما تحاولش تبوس قرفان بيقرف. فخلاص كل واحد بيعبر عن مسافته الشخصية بطريقة ما. فالمسافة الجسدية دي فيها نوع من الذكاء, أنا أفهم اللي قدامي عايز إيه ومش عايز إيه. المسافة العاطفية مش كل شخص أحبه أروح أدلدق معاه بالكلام. ممكن نحب ناس كتير وممكن نقرب من ناس كتير, بس فكرة إن أنا أحكي عن ضعفي عن مخاوفي عن أسراري مع حد دي محتاجة مسافة كبيرة قوي. ما ينفعش, مش مشكلة ان انت تحب, بس خد بالك انك انت ما تدلدقش بالكلام على اللي بتحبه. المسافة النفسية دي مهمة جدا, ان انا اقدر اسمع رأيك واعرف انت بتقول ايه, بس من غير ما رأيك ده يتحكم في صورتي عن نفسي. يعني من غير ما انا اللي انت بتقوله ده, انت بس انا قلت لي يا فينا انت فيكي كذا وكذا وكذا, مسافة الامان تسمح لنا ان احنا نتكلم عادي, بس انا هفكر مرة واتنين في كلامك ومش هيدخل يأثر على نفسيتي. فدي مهمة قوي في مسافة الأمان. فالشخص اللي قدامي هيبقى حتى وهو بيتكلم بلباقة شوية أقدر أتعاطف مع حزنك وأقدر أتعاطف مع مشاعرك, بس من غير ما كون أنا المسؤول عن أن أنا أصلح حالتك النفسية. أنا جزء من حياتك كأصحاب كأهلك وكل حاجة, بس أنا مش هقدر أصلح حالتك النفسية, أنا مش مسؤولة عن إصلاح حالتك النفسية بالكامل. دي عائق نفسي كبير قوي بيدخل فيها, إنه لما تلاقي في شخص مكتئب قوي الشخص اللي جنبه مش قادر يخرجه من الاكتئاب بيجيله إحساس بالذنب. لا, ما تحسش بالذنب, أنت مش مسؤول عن إصلاح حالة النفسية بتاعت أي شخص غير نفسك, لكن أنت ممكن تقف معاه وتحاول معاه والقرار في الآخر ليه هو مش ليك أنت, أنت بتعمل اللي عليك. طبعا في مسافات الوقت, الشخص اللي قدامك مش المفروض انه يبقى متاح ليك 24 ساعة, وانا مش مفروض ان انا متاحة ليك 24 ساعة, مهما لو كنا متجوزين مهما لو كنا ايه, كل شخص ليه المساحة بتاعته. فلما تطالب الشخص انه يبقى بيعمل لك كل حاجة وبينفذ لك كل حاجة, ده كده انت تعديت على مسافة الامان بتاعته. تعالوا كده نقول في مسافة المسؤولية, دي مهمة جدا, اللي هو أنا مسؤوليتي تنتهي فين ناحيتك. لأنه في ناس بتشيل المسؤولية بالكامل, لا, في حدود, في مسافات الأمان لازم يبقى في حدود للمسؤولية. أنا عليا كذا وإنت عليك كذا, مش هينفع إحنا إن أنا اللي بشيل طول الوقت أو إنت اللي بتشيل طول الوقت. طيب تعالوا كده نتكلم إزاي أعمل مسافة أمان لو العلاقة لسه في بدايتها. طبعا ده من أسهل الأمور إن أنا أعمل مسافة أمان, لأنه القرب واحدة واحدة, القرب واحدة واحدة, بلاش السرعة والاندفاع الرهيب في العواطف. أي ثقة بتيجي بالتدريج, ما ينفعش أجي أقولك أنا لسه متعرف عليك أنا واثق فيك جدا, يا سبحان الله أنا مشاعري ناحيتك رهيبة أنا واثقة فيكي قوي, وانا لسه متعرفه عليكي. فعادي ان الشخص يبقى لطيف في البدايه، بس الثقه بتيجي بالمواقف بالافعال. ما ينفعش اقول لك ثق فيا، ما ينفعش، لانه انا مش محتاجه اقول ده، لان في مواقف كتيره جدا تثبت لك انك طبيعي تثق فيا. لكن الثقه ما بتطلبش، الثقه بتتبني. تخليني اخد التعليقات ونرجع نكمل. ميرات بونجور، يا ميرات، بهاء بيقول هحط نفسي مكاني، نفسه مكاني، هحط نفسه مكاني. يعني ايه؟ مش فاهمه. طب موضح لي اكتر يا بهاء. وبونجور عليك يا ميرات. وبتقول اكتوبر، يلا بينا يا ميرات نشوف اكتوبر بيقولك ايه النهارده. شخص اعتذر لك للمره الخامسه، يعني عمل فيكي حاجات فاعتذر لك للمرة الخامسة، هتعملي ايه يا ميرت؟ هتدي فرصة كمان ولا هتتصرفي ازاي في الازمة الرهيبة قوي دي؟ هيبقى رد فعلك ايه؟ شخص اعتذر لك للمرة الخامسة عن تصرفه، هتدي فرصة كمان ولا هتتصرفي ازاي يا ميرت؟ في حاجة، يعني لما العلاقة تبقى لسه بدايتها مش محتاجين ان احنا ندي القرب كله مرة واحدة، بندي كل حاجة عندنا مرة واحدة. خلي كل حاجة بالتدريج، بلاش الاندفاع الرهيب في المشاعر. حبيتك وحبيتني، بلاش الدلدقة الرهيبة، لانه اللي بيجي بسرعة بيروح بسرعة. ده حقيقي بجد. اللي بيجي الفلوس اللي بتيجي من غير تعب بتروح برضو بسرعة قوي. اي حاجة، العلاقة اللي بتيجي بسرعة برضو بتروح بسرعة. طب ازاي احافظ على العلاقه اللي جت بسرعه؟ ان انا اعمل مسافه امان، ان كل حاجه بالتدريج، ان كل حاجه واحده واحده. يعني محتاجين ان احنا في مسافات الامان يبقى في مبدا مهم قوي. في ناس بتحس ان انا بحبك قوي وان احنا على علاقه واحده، فانا كل ملكك، انا حياتي كلها ليكم يا ولادي، انا حياتي كلها للبيت، انا حياتي كلها للشغل، انا حياتي كلها الحاجه. ده كارثه، دي ما فيش اي نوع من مسافه الامان. اجلا ام عاجلا العلاقه دي هيحصل فيها مشكله، لانه انا المفروض اني مسافه الامان اول قانون فيها اني ملغيش حياتي الاصليه. يعني انا عندي شغل، عندي هوايات، عندي بيت، عندي وقت، وهم عندهم وقت. الام اللي بتدي كل وقتها لبيتها وعيالها هي اكتر واحده هتاخد على دماغها للاسف، لان في وقت مش هيبقوا محتاجينك فيه، وفي وقت هيقولولك احنا ما طلبناش منك كل ده. فالام العاقله اللي بتحط مسافه امان، في مسافه امان مع اولادي، في مسافه امان مع اولادي مهمه جدا جدا. انا بديلكم بس انتوا لازم تاخدوا بالكم ان انا ليا وقتي. ده الوقت بتاعي يا جماعه، ده مي الوقت بتاعي انا، ده ليا انا، ودي مش انانيه، دي علاقه صحيه وسويه جدا. محتاجين واحنا بنتعامل في مسافات الامان تكون بنراقب افعال الشخص، مش بنعمل له اختبارات. في ناس في العلاقات تقعد تعمل اختبارات للشخص اللي قدامها كتير قوي، دي من أسوأ الحاجات اللي في الدنيا. ما تعملش اختبارات. الايام كفيله انها تظهر لك الشخص على حقيقته، الافعال كفيله. مش انت مش مضطر تعمل اختبار النهارده، انت محتاج تتعامل عادي جدا، ومن خلال العادي ده الشخص اللي قدامك هيبان على حقيقته. فانت مش محتاج تقعد تعمل اختبارات للشخص اللي قدامك. محتاجين نتفق قوي على شكل القرب اللي في حياتنا. يعني هل مثلا انت شخص بتحب تتواصل طول اليوم؟ يعني انت شخص بتحب ان حد يسأل عليك طول اليوم، ها عملت ايه، ها ايه الاخبار؟ ولا انت شخص بيعتبر ده خنقه؟ اصل ما ينفعش انا اكون بحب اطمن على الشخص اللي قدامي طول اليوم بس الشخص اللي قدامي بيزهق. انا لازم افرمل نفسي. ده حلو ليا بس هو خنيق للشخص اللي قدامي، يبقى انا ممكن وبعد كده ارجع اقول ايه، ده ما يستاهلش الحق عليا اني يعني بهتم بيه اليوم كله. الغلطه عندك مش عنده، هو شخص طبيعي مش عايز ده، مش عايز ده. طب انا شخص بحب ده، دي مشكلتي انا، دي مشكلتي انا مش مشكله الشخص اللي قدامي. يبقى هنا مسافه الامان انا اللي لازم اراعيها. الشخص اللي قدامي بيعتبر ان كتر الاسئله خنقه، فانا ممكن اقلل مره مرتين في اليوم لو ده مناسب للشخص اللي قدامنا. طب هو مع الوقت هيروح، دي برضو مشكلتي انا، انا اللي مش قادره احافظ على مسافه الامان، انا اللي مش قادره احترم شكل العلاقه مع الشخص اللي قدامي. طب لو دخلت في العلاقه هل ينفع احط مسافه امان؟ محتاجين نحط مسافه امان حتى لو العلاقه بدات من غير مسافه امان، دي مهمه جدا. ومسافه الامان مش ان انا انهي العلاقة. يعني ما جيش فجأة اقول ايه انا لو سمحت مش عاجبني العلاقة دي وعايز احط قوانين جديدة والدنيا بايزة والحياة. مش هينفع. هي بالعقل كده. هي احنا من الاول ما حطناش حدود, من الاول ما حطناش اتفاق. مش الاتفاق شريعة المتعاقدين. احنا للأسف تعاقدنا بدون اتفاق واكتشفنا ان احنا بنخسر ومحدش عارف يتحمل الخسارة. تعالوا في العلاقات نعمل اتفاق بعد التعاقد, حتى لو احنا فقدنا التعاقد في اول العلاقة ينفع نعمل ده. مش لازم فجأة اقول انا محتاجة مساحة. ممكن ابدأ بوقت شوية واحدة واحدة. يعني يا جماعة طب نهدى كده شوية وكل واحد ياخد وقت يفكر. احنا محتاجين ما نبقاش ملزقين قوي كده. محتاجين كل واحد ياخد, محتاجة اقول احتياجاتي بدل معاقب الشخص اللي قدامي وانزل عليه بفرمونات. ان انا بتقول ربنا معاكي دايما يا فينا يا صاحبة المواضيع القوية. مرسي ان انا بجد بجد. طبعا هوضح لها انها حاجة مش مقصودة وهزعل من صديقتي اللي قالت السر او حاجة اللي كنت بتمناها مؤتمناها عليها لانها تعتبر خيانة أمانة. شكرا يا مرمر على بجد الرقي في التعامل. هشوفكم يوم الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. أنا مش جاي التلات, أنا أجازة التلات, وفي الأغلب ليليان برضو أجازة معظم الأسبوع الجاي لو كانت قالت لكم يليها يوم واحد برضو. فنشوفكم أنا وليليان. أنا مش عارفة مش فاكرة ليليان إيه, بس أنا الخميس الجاي فأنا معاكم أسبوع كده 8 أيام مش موجودة فيه. فأشوفكم الخميس الجاي في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

سيفني المولى إلهكم الأمم التي سيعطيكم أرضهم، فتطردونهم وتسكنون في مدنهم وديارهم. في ذلك الوقت أفرز لكم ثلاث مدن في وسط الأرض التي يعطيها لكم الله لتملكوها، ومهدوا الطريق إليها، واقسموا الأرض التي يعطيها لكم إلهكم نصيبا إلى ثلاث مناطق، في كل منطقة مدينة من هذه المدن يهرب إليها كل قاتل. وهذا هو القانون بشأن القاتل الذي يهرب إليها فينجو بحياته: من قتل آخر عن غير قصد ولم يكن يكرهه من قبل. فمثلا واحد ذهب إلى الغابة مع صاحبه ليقطع شجرة، وبينما هو يضرب بالفأس انفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه وقتله. فهذا الرجل يمكنه أن يهرب إلى إحدى هذه المدن فينجو بحياته. فإن كان لكم أقل من ثلاث مدن، فربما يسعى طالب الثأر بغضب شديد وراء القاتل، ولأن الطريق طويل يلحق به ويقتله، مع أنه لا يستحق القتل لأنه لم يكن يكره القتيل من قبل. لهذا السبب آمركم أن تفرزوا لكم ثلاث مدن. متى وسع المولى إلهكم حدود بلادكم كما وعد آباءكم بقسم، وأعطاكم كل الأرض التي وعدهم بها، وذلك إن أطعتم كل هذه الوصايا التي أنا آمركم بها اليوم، وعملتم بها، وأحببتم المولى إلهكم، وسرتم في طرقه دائما، ففي هذه الحالة تزيدون لكم ثلاث مدن أخرى على هذه الثلاث، حتى لا يسفك دم بريء في وسط أرضكم التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا، فتكونون مسؤولين عن جريمة قتل. ولكن إن كان واحد يكره آخر فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى هذه المدن، فعلى شيوخ مدينته أن يرسلوا من يقبض عليه ويحضره من هناك، ثم يسلمونه إلى طالب الثأر ليقتله. لا تشفق عليه، بل أزيل جريمة سفك الدم البريء من إسرائيل لكي تنجحوا. حين تأتي إلى الأرض التي يعطيها لك المولى إلهك لتملكها، فلا تنقل حدود أرض جارك التي وضعها الأولون لتضيف إلى نصيبك أنت. شاهد واحد لا يكفي لإدانة متهم بارتكاب جريمة أو خطأ، بل يكون الحكم في القضية بناء على شهادة شاهدين أو ثلاثة. إن قام واحد وشهد على آخر شهادة زور واتهمه بجريمة، يأتي الرجلان المتخاصمان في محضر الله أمام الأحبار والقضاة المعينين في ذلك الوقت، ويحقق القضاة في الأمر جيدا. فإن ثبت أن الشاهد شهد زورا ضد الآخر وكذب، فافعلوا به ما نوى أن يفعله بالآخر، لكي تزيلوا الشر من بينكم، ويسمع الباقون ويخافوا، ولا يعود أحد يعمل مثل هذا الأمر القبيح بينكم. لا تشفق عليه،
نفس بنفس وعين بعين وسن بسن ويد بيد ورجل برجل.

إذا خرجتم لتحاربوا أعداءكم ورأيتم خيلا ومركبات وجيشا أكثر منكم فلا تخافوا منهم، لأن معكم الله الذي أخرجكم من مصر. وعندما تكونون على وشك بدء المعركة، يتقدم الحبر ويخاطب الجيش ويقول: اسمعوا يا بني إسرائيل، أنتم اليوم ذاهبون لمحاربة أعدائكم، لا تضعف قلوبكم ولا تخافوا ولا ترتعبوا ولا تفزعوا منهم، لأن المولى إلهكم سائر معكم ليحارب أعداءكم عنكم ويعطيكم النصر. ثم يقول القادة للجيش: من منكم بنى دارا جديدة ولم يدشنها فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيدشنها واحد آخر، ومن منكم غرس كرما ولم يقطف أول محصول منه فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيقطف أول محصول منه واحد آخر، ومن منكم خطب امرأة ولم يتزوجها فليرجع إلى داره لئلا يموت في الحرب فيتزوجها واحد آخر. ثم يقول القادة أيضا: من منكم خائف وقلبه ضعيف فليرجع إلى داره لئلا تذوب قلوب إخوته مثله. ومتى انتهى القادة من مخاطبة الجيش، يعينون لهم ضباطا. إذا تقدمتم لمحاربة مدينة فادعوها للصلح أولا، فإذا قبلوا واستسلموا لكم يكون كل الشعب الذي فيها عبيدا لكم ويخدمونكم. أما إن رفضوا الصلح وأصروا على الحرب فحاصروها، وعندما ينصركم المولى إلهكم عليهم اقتلوا كل رجل فيها بالسيف. أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من غنيمة فخذوها لأنفسكم وتمتعوا بغنيمة أعدائكم التي أعطاها لكم المولى إلهكم. تفعلون هذا بكل المدن البعيدة عنكم جدا وليست من مدن الأمم التي هنا. أما مدن الأمم التي يعطيها لكم المولى إلهكم نصيبا فلا تبقوا فيها أحدا حيا، بل أفنوهم تماما، وهم الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون كما أمركم المولى إلهكم، لئلا يعلموكم أن تعملوا الأمور القبيحة التي يعملونها في عبادة آلهتهم فتخطئوا في حق المولى إلهكم. إذا حاربتم مدينة وحاصرتموها وقتا طويلا محاولين أن تهزموها، فلا تقطعوا شجرها بالفأس ولا تتلفوه، لأنكم تأكلون من ثماره. وهل شجر الحقل بشر حتى تزيلوه من أمامكم في الحصار؟ أما الشجر الذي تعرفون أن ثمره لا يؤكل فيمكنكم أن تتلفوه، اقطعوه وابنوا آلات الحصار على المدينة التي تحاربكم حتى تسقط.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي بقى ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي اني في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. و ايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انتوا عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الاب. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده، اي مسلسل اي فيلم اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في أثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية، ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح لو انت فضلت تنزل صور ليك، يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر، لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا، مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية، ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI، الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI، لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI، ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة، لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة، بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر، لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها، ومش هتقدر تتحمل شكلك، هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي، وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السي فيات على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أن هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عينيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا نجري عليها نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايزه اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني يعني ليه وضع اكتر هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياه كلها ماشيه كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا. صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهارده الحلقه بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا ومالي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها الجزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط. طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ اكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود اوعدك ان انا هتغير، انا مش هبقى كده، انا مش هختفي فجأة، انا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين ايه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. ان انا بتقول حلقة جميلة واغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا اكاد الاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا ان كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش، بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر ثلاثة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوز كده نستمتع معك. شهر ثلاثة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لاني اوقات احنا بنبقى متمسكين ان احنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده أو ببساطة، تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني احنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره منه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي، يعني انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني ولا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعه انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي ايه، النظام ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. زي بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل انا مرتاح في العلاقه دي ولا انا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لاني بحبه ولا انا خايف اخسره، مش عايز اخسره عشان تعودت عليه يمكن؟ هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره، وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك، ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية، هو عايز يظهر بكاركتر معين. اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان، يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب، ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه انه الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك وانا مش ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم، نشوفهم بصوره هي مش الحقيقه بتاعتهم، فندلهم تعاملات زياده قوي وهم ما يكونوش اصلا بيستهلوها. اوقات طبعا بيكون في تربيه غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقه مؤذيه، فتبص تلاقي انه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه، الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراها أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعه، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومره فجاه نبقى محتاجين مساحه، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومره تانية نقرب قوي، طب فين المساحه في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقه. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني واروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، طب انا مش حاسة من جوايا ان فيه قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية. كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القاعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه. عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك. لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل. هتلاقي نفسك مش مشدودة، حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه. يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة. ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها ومش هينفع اقولها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفتره الخطوبه حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلاه، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفه العيب ومش شايفه انها مكسوفه. في ناس بتوصل لمرحله انها مش عايزه تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، عشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حته منكده عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحته المنكده عليكي دي وضاعت وسط كل ما في شخصيات عامة كتير جدا، تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده. فينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا إنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة إن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش إن أنا اوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم ان هو شخص كويس. فعلى الشخص الاخر انه يفهم النقطه دي، والصراحه مطلوبه طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول ايه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا وابدا بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجمله دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنه بيها في الحياه. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدى صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعمل لك بيرث داي لو انت موجوده. لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعمل لك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. وماجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا ماجدة. تعالي يا ماجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره ويسر كل ما تعسر أمره وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين وتستجيب ليك ليك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميك. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك. افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك. افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتى جايه من محبته مش من قبول الناس ليك. اوقات كتير كتير كتير بنستنى ان الناس تقبلنا او تستنى ان الناس تقول علينا ان احنا ناس هايله وكويسه, بس الحقيقه ان احنا كده كده كويسين, كده كده ربنا اختارنا في الاول. ماجدة كمان بتقول ساعات يكون الشخص اتلسع من بعض الناس فبيبقى حذر من كل واحد يقرب منه. ده حقيقي جدا. التجارب السيئة اللي مرينا بيها بتصب قوي على الناس اللي بعدينا. مشكلة ان الناس اللي بعدينا اللي بتيجي بعد الناس السيئة هي بتدفع تمن كل السيء اللي في العلاقة اللي فاتت. يعني لو انا مريت مع شخص أذاني وتعبني فجي شخص بيقدم لي كل الحب وكل الدعم, انا هفضل طول الوقت حتى صورة الشخص القديم قدامي, ونوارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات, فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع تمن غلطات اللي قبلك, ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم, ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا, فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي, بحسها فيها أمان رهيب. مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا, لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسه انك مش عايزه التعامل, مش عايزه التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكله في الدلقه دي. عارفه اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي, فلما تقرب تدلق قوي. بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للاسف. ما بنفهمهاش انها محبه, ما بنفهمهاش انها رومانسية, ما بنفهمهاش. احنا بنقول عليها تلزيق, بنقول عليها قرب زيادة قوي, بنقول عليها حاجات كتير. هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده, انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي, بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر يلا بينا شهر نوفمبر يا ماجدة. ما تتعلقش بمن يتغير, تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير, تعلق بمن لا يتغير. فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين, بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم, بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير انا عليا ان انا افهم واشوفه اتغير ليه واستوعب هو رايح فين وجاي منين واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه. يوم 10 بصي يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفله عيد ميلاد معموله لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفه 10/7 ده كان يوم ايه, بس يعني اتمنى انك تحضري حفله عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج فين وصل. يا ناس عارفه تخيلت

0: حط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء. هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض, امتى اقول على التلزيق ده حب وامتى اقول على التلزيق ده مش حب, امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل, وبعد الفاصل هنكمل, ما تروحوش في اي حتة, ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل, فخليكي معايا عشان نحتفل ونهيص عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي, تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما, الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن عيد ميلاد الناس, ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7, في ايه في شهر 7 ده, وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى أنه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7 فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض علشان أي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو أنتوا عايزين يعني أو تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: دايتويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام. يعني كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ ما فيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة او حاجة معينة او بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، ان المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة اصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورثي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورثه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويديله قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة انه الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي واحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا استخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني انه معنى كده انه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهناش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي احنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابتة قوي، خليني أخد التعليقات وأرجع أكمل. دنيا بتقول بأمانة أن نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس أو واتس، شكرا خالص يا فينا على محبة. ليه ليه ليه؟ لا ثانية واحدة، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمة دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي؟ عيد ميلادك يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا، طول الوقت عايز يبقى معايا في الخروجات، وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقولك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا مين هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبة وتشتغل علشان تأكل حماتها، ف يعني سأل عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صلة ما بينهم، فقال يا جماعة انه الست دي كل اللي هي عايزة وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبة من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياة ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحة ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقة جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس إنه معجب، حس إنه ممكن يرتبط بيها، حس إنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة، وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأن هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة، وبتعيد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حق ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما أدرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة أدي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها ان انا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص اقل اتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها ان انا اكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فاقول له بعد اذنك انا مش فاضي، مع انك انت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس، انا لو فاضي عيني ليك، انا الوقت عندي متاح، فانا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول اي حاجة، لا. لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. نانا في التعليقات، أو لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، أو لا ثانية واحدة. جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب، هو الإنسان مش غوي تعب إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي إن هو يتعب، يعني هو محدش نفسه إنه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومان جيري، تومان جيري، هي فيها جزء تومان جيري بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومان جيري لطيف بس يعني في حتى في تومان جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش تومان جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه أنا مستني المكافأة اللي أنت هتدهيني، إمتى هترضى عني؟ لما بترضى عني أنا ببقى في قمة السعادة، فأنا مستني لحظة السعادة دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شوية، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، لأنها بتبقى متعلقة بلحظات السعادة اللي هتديها لها بنظام المكافآت كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إن هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعة المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشة, هو بطبيعته قلق ومتوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا مادام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقة انت بتتوتر لاي حاجة في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايرة حياتك يكون اتأخر شوية, يعني انا في مثلا في واحدة معرفهاش قعدت معها قاعدة بتقول لي لما تروحي طمنيني وبعتي لي مسج, بصيت كده من جوايا اللي هو ابعت لك مسج ليه؟ يعني ايه اللي بينا يخليكي تتوتري ان انا ما روحتش؟ يعني في ايه؟ ايه الاوفر ده؟ فانا مخي مدرك ان هي عندها مشكلة التوتر ده. هي متخيلة ان هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقة هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع اي خبر وحش بصفة عامة, فبترجم ده انه تحت الحب. فبقولها ايه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا انا عشان بحبك قوي خايفة عليك. لا, هو مش حب, انت ما لحقتنيش في كام قاعدة تحبيني, انما انت عندك توتر ومقلق, انت قلقانة وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك ان انت بتحبي قوي. فعشان كده اوقات لما بخاف قوي على الشخص انا متخيله ان انا مهتميه بيه, لا انا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوه باهتمام الشخص وملوش دعوه بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حته القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, توم اند جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل توم اند جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ اي ولد طويل كده اطول مني بمترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقال نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص, عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل. لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو انا شخص واقع في الدايرة دي اعمل ايه, ولو انا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا بقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, انت محتاج تواجه نفسك ان انت شخص بتعمل كده. لو انت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص انت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, انت محتاج تعترف بده. اوقات ما بيبقاش العيب عندنا, اوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني ان هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي انت عامل في نفسك كده ليه؟ انا ماشي على نفس الخط بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين اتس اوكي، جات الظروف وبعدنا فاتس اوكي برضو، بس انت بالنسبه لي على نفس الخط. هل انا اديت لنفسي مساحه زياده الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما اوقات احنا برضو بنقرب بزياده قوي والشخص اللي قدامي ما بيبقاش عايز القرب ده وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمك.

راديو سما مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس، ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه مفيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا فيها الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك،
ولا عايز يرجع لك ويبدأ معاك من جديد ويبقى فيه شروط جديدة ولا لا. العلاقة أي علاقة صحية بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحمولة لوحدك يبقى العلاقة دي فيها حاجة غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحة قول، لو زعلان واجه باحترام، لأنه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقة. مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية. نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي يا جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قفلت.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. يا ترى بتسمع إيه عن الناس؟ يقولك فلان ده عمل وسوى. الأخبار بتوصل لنا شئنا أم أبينا، ومع التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا غالبا بنسمع عن حاجات كتيرة إيجابية وكمان حاجات كتيرة سلبية. لكن يا ترى إمتى آخر مرة سمعت خبر كويس عن شخص؟ أشجعك اسمع أخبار كويسة أكتر ما تسمع أخبار وحشة. الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح واحد وفي عدد 5، بولس بيكتب لابنه الروحي فيليمون ويقول له كده: سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. بولس كان في مدينة روما في ذلك الوقت أو روميا، وفيليمون كان يعيش في مدينة اسمها كولوسي. كان بينهم مسافة كبيرة، لكن الأخبار اللي بتوصل لبولس عن فيليمون هي أخبار جيدة. بولس بيسمع عن ابنه فيليمون أخبار عظيمة، بيقول له كده: أنا سامع بمحبتك، وكأنه عاوز يقول له أنا سامع بمليك من محبة وكلمة الإيمان. على فكرة هنا هي بتيجي بمعنى الأمانة، فكأنه عاوز يقول له أنا سامع عن محبتك وعن أمانتك من نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. سامع محبتك وأمانتك تجاه الرب يسوع. يا فيليمون، أنا اللي وصل لي إنك مليان بالمحبة للرب يسوع، ومحبتك للرب يسوع بتولد جواك أمانة تجاه هذا الإله العظيم. فوانت عايش مع المسيح انت بتحبه، وانت بتحبه انت امين معاه. الحقيقة بولس يعني بيتحداني النهاردة: هل انا بحب الرب يسوع؟ هل انا ممتلئ بالمحبة للرب؟ اول وصية يديها الرب لموسى: تحب الرب الهك. محبتي للرب هي اول وصية، اول وصية للرب. لو انا مش عارف احب الرب انا مش هعرف احب الاخرين، ولو أنا مش عارف أحب الرب أنا مش هقدر أكون أمين تجاه الرب. لكن بولس سامع عن فيليمون إنه بيحب الرب. يا ترى النهاردة الناس سامعة عني إني بحب الرب؟ هل يا ترى محبتي للرب ظاهرة للآخرين؟ ممكن حد يقول يعني محبتي للرب دي حاجة يعني خاصة جدا بيني وبين الرب. طبعا خاصة جدا بينك وبين الرب، لكن محبتك للرب بتنعكس على الناس، والتصاقك بالرب وحبك للرب بيبان كمان في معاملاتك مع الآخرين، في معاملاتك مع الناس اللي حواليك. هل يا ترى الناس بيشوفوا فيا يسوع؟ هل يا ترى بيشوفوا عمل نعمة ربنا في حياتي ولا لا؟ بولس في مدينة بعيدة بيعيش، لكنه سامع عن فيليمون انه بيحب الرب. احبائي، ما اجمل انك تجد ابن حقيقي للرب أو بنت حقيقية للرب، ممتلئ بالمحبة للرب، ممتلئ بالحب، بيحب الرب دايما، بيحب الرب باستمرار، بيحب الرب في كل وقت. ولما يجي يتعرض للخطية مش بيقاوم الخطية لأن الخطية وحشة، بس هي فعلا الخطية وحشة، مش بيقاوم الخطية علشان ما يتقالش عليه أنه خاطي، لكن بيقاوم الخطية لأنه بيحب الرب. وكأنه المحرك اللي بيحرك حياتي، الدافع اللي بيقود كل حياتي، هو إني بحب الرب. فأنا بقاوم الخطية لأني بحب الرب، أنا بتعامل مع الناس بطريقة كويسة لأني بحب الرب، أنا بحيا بأمانة في شغلي لأني بحب الرب، أنا بعمل كل حاجة بدافع داخلي اسمه محبتي للرب. بولس بيسمع عن فيليمون وعن محبته للمسيح، بيقول له أنا سامع. ولاحظ معايا انه زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه حد يعمل منشن لفيليمون ويقول له الحقيقة انت شخص مبارك، ولا يمنشنوا البوست للرسول بولس يعني بلغتنا النهاردة فبولس يسمع. لا لا لا، ده رغم المسافات الكبيرة، لكن كل الاخبار اللي بتوصل للرسول بولس بتقول انه فيليمون ابن للرب، بتقول انه فيليمون بيحب الرب، فيليمون ملتصق بالرب، يحيى بمحبة شديدة للرب، سامعا بمحبتك للرب يسوع المسيح. وهذه المحبة العظيمة أنا بصلي النهاردة إنها تتنقل ليا وليك، هذه المحبة العظيمة صلاتي إنها تثبت
في داخلي وفي داخلك وفي داخلك. قل له النهاردة يا رب يمكن مرات كتيرة حبيت نفسي أكتر ما حبيت جلالك، يمكن حاولت أرضي شخصك لأي غرض ولأي سبب، لكن مش كتير كنت بحبك وأنا بعمل كده. لكن النهاردة أنا راجع ليك بتوبة حقيقية وبقول لك أشعل قلبي بمحبتك، ساعدني أحبك، ساعدني ألتصق بيك، أحب سيدي. يا رب أعيش العبودية لشخصك، يا رب ملاني بالمحبة واملأ قلب إخواتي بالمحبة، وساعدنا في كل لحظة نختار نكون عبيد محبين لسيدهم. املانا النهاردة بالحب، املانا بالمحبة اللي تقودنا لإرضائك، اللي تقودنا لتبعيتك، اللي تقودنا للحياة المقدسة والحياة المرضية أمامك يا رب. ساعدنا نحبك أكتر من حب نفسينا. شكرا يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، ولك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. والنهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك الأعداد دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة اتكل على الرب، زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان، إلى متى تحجب وجهك عني. لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية. اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه، وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كمان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد ولا يتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح

اسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة، حتى لما بيطلع أغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت باظت خالص. لكن أنا عايز أقولك لو دي الحقيقة، في آيات كده في حبقوك عايز أقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعالى النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا حطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي، أبتهج بالرب، الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع ان الدنيا بايظة، مع ان حياتي متلخبطة، مع ان اللي انا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة ابتهج لان الرب السيد قوتي. قوم اتشدد وافرح بيه، اتأكد ان الرب، وانت بتقرأ الكلام ده وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرأ كلام الرب على حياتك وهو النهارده يفرحك، يفرح قلبك، هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما تغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجة في يومك اتعدلت، لكن الحاجة الوحيدة اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهاردة بالرب، افرح بالرب،

صلي كده معايا، وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنا رعيني لألا أنام نوم الموت. وقول له كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة: سوريا، لبنان، الأردن، المغرب، ليبيا، اليمن، الكويت، السويد، ألمانيا، هولندا، بلجيكا وأمريكا. أيضا الأحباء المتابعين من راديو سما، أهلا بكم جميعا. إذن لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. الماضي يؤلم، والظلم القديم له طريقته لإبقائنا عالقين في مساراتنا، عاجزين عن المضي قدما وعن اختبار البهجة. وقد يستلزم اجتياز الأمس تغييرا جذريا. في هذه الحلقة سنتكلم عن الماضي وكيف نتغلب عن الماضي لتركه وراءنا تماما. أمعن النظر، ربما يعكر ظل قاتم صفو مستقبلك ويشوشه. إنه الظل الذي خلفه ألم عانيته في ماضيك، والدك الذي لم يكن هناك، أو شريك خانك، أو مديرك الذي ساء إليك، أو ربما لا تزال عالقا في مكانك بفعل رواسب خياراتك السيئة، كتلك الوظيفة التي كان ينبغي عليك تركها مبكرا، أو الأسرار التي تخفيها، أو زيارة أجلتها. ما أسهل أن تتعثر في ظلمة ذكرياتك السيئة التي تشبه رمالا متحركة مهتاجة تجذب النفس بقوة إلى الأسفل. يوقعنا الماضي في شركه أحيانا عبر فوضى غير مختبرة تتدفق من كل حدب وصوب تقصي الجديد والممكن، أو يصادر أحلام يقظتك ويعيد إليها بشكل مفرط الخسائر القديمة وظلم الماضي والأخطاء التي تزعجك بسبب أخيك الذي آلمته أو صديقك الذي خذلته، وربما يبقى حيا في دعوى زواج رغم مرور عقد من الزمن على الطلاق، أو في غضب ضد والدك الذي حط من قدرك أو نفسك لأنك صدقت أكاذيب أحدهم ذات مرة. إن الرغبة القوية في تصحيح الأخطاء التي لا يمكن محوها ومعاوضة النظر في الأذى الذي كان ينبغي لك أن تحمى منه، والتشبث بالحب الضائع والاكتئاب والانتقام، لا هي ميول طبيعية إلى حد معين ومدة زمنية معينة. من بديهيات علم النفس أننا محصلة لأيامنا الماضية، لذا كثيرا ما ندفع إلى النظر للماضي لنتمكن من المواصلة باتزان وحكمة. لكن عند نقطة معينة يغدو تقدير الماضي وتحليله مكبلا لك، يقيدك في مكانك ويعرقل سعيك للمضي قدما كالصمغ لا يزول من تلقاء نفسه، بل تحتاج إلى قشطه وإزالته. لا تكمن القدرة على تجاوز الماضي بالأساس في طبيعتها وطبيعة الأحداث نفسها، بالطبع تتأثر بها، لكنها تكمن أيضا في استعداد المرء ليخطو خطوات للأمام، ومقدار الجهد الذي ينوي بذله ليرفع الصخرة عن كاهله ويلقيها بعيدا. ينطوي هذا التجاوز على استعادة ذكرى الجرح والأذى، لكن مع إعادة النظر فيها من زاوية مختلفة أكثر تعاطفا. ربما يتمثل المضي قدما في إعادة تشكيل علاقة بحيث تكون أنت أقل عطاء وأكثر واقعية، لكن نادرا ما يكمن الحل في قطع تلك الصلات. فكر في التغيير لا القطع، لأن التجاوز يتطلب الصدق مع النفس في وصف شعورها. هل لازلت غاضبا أم حزينا أم متلهفا؟ حتى وإن وددت، لو أنك لا تشعر بأي من ذلك، مع التمسك في الأمل أن يتغير شعورك للأفضل يوما ما. لا تدع الماضي والأوليات أن يسيطر على حاضرك والمستقبلات. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم صموئيل فاروق. أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح. نعم، لن أدع أي أمر حصل أمساً من معطلات وذكريات وخيبات أن يعطل أموري في الغد باسم الرب يسوع المسيح. فاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: أبداً مش هيكون الغد استمرار لمبارح، أنا بستقبل زمن المجد، زمن الذل درايح. الله هيعوض لي مضية ويفتح لي كنزو. ونتحدث في هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد، لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. إن الماضي دوامة، إذا تركته يسيطر على لحظاتك الحالية فإنه سيمتصك ويجرفك. ما الزمن إلا وهم فحسب، وكل ما تحتاج إليه هو أن تعيش هذه اللحظة بالذات. دع الماضي يمضي وأحاديث الناس تمضي، فهل سمعت شخصا ربح سباقا وهو ينظر خلفه؟ يقول أحد الحكماء لا تفكر بالماضي فيكفي أنه مضى، ويقول آخر من الناس من يفكر بالماضي فيعيش فيه فيبقى فيه ولا يتخلى عنه. إن الماضي سجن، إذا فكر الإنسان فيه علق بين قضبانه. هناك بعض الأشخاص الذين يعيشون بماضيهم، يتذكرون كل لحظة لما عاشوها بتفاصيلها، بل وينقلب شعورهم الحالي ليصبح كالشعور الذي أحسوه من قبل بل وأقوى. تجربة حصلت منذ سنة أو أكثر، ينقلون مشاعرهم السلبية كلها إلى حاضرهم، فيساعدهم العقل على ذلك فيذكرهم في أمور صغيرة، لكنها تكون بمثابة نقلة فريدة من نوعها، إذ أنهم يتركون كل السعادة والبركات التي أنعم الرب عليهم بها وينطلقون مسرعين إلى الوحدة والانطواء، البكاء وسماع الموسيقى المحزنة والأشعار المبكية، ويبتعدون عن الناس ولا يتقبلون الكلام ولا يطيقون اللقاءات. أليس غريبا أمر هذه الناس؟ ينسون أن لهم نعم لا تحصى وكأنهم يجهلونها. أحبائي، التفكير المستمر في الماضي يمكن أن يكون ناتجا عن عدة عوامل، بما في ذلك الشعور بالأمان والراحة. قد يشعر الفرد بالراحة في التفكير بالماضي، خاصة إذا كان يحمل ذكريات إيجابية أو يحمل معنى خاص. التعامل مع مشاعر سلبية، قد يلجأ الشخص إلى التفكير في الماضي كطريقة للتعامل مع مشاعر سلبية مثل الحزن أو الذنب. الاضطرابات النفسية، في بعض الحالات قد يكون التفكير المفرط في الماضي مرتبطا بالاضطرابات النفسية مثل القلق أو الاكتئاب. الاجترار، قد يكون التفكير في الماضي ناتجا عن عملية تعرف بالاجترار، وهي عملية ذهنية تتمثل في تكرار الأفكار والمشاعر بشكل مستمر. تستلقي على فراشك بعد يوم طويل وتستعد للخلود للنوم، لكن ما إن تغمض عينيك حتى تبدأ في استرجاع أحداث مؤلمة وقعت منذ زمن بعيد. تبدأ في رسم السيناريوهات المختلفة، وربما لو فعلت شيئا مختلفا لاتخذت الأمور مسارا مختلفا، أو ربما تفكر في علاقة سابقة سببت لك ألما لا يزال حاضرا حتى اليوم. تستسلم للنوم بعد ساعتين أو أكثر من التفكير المفرط، ثم تتكرر الحكاية في اليوم الذي يليه. وفي كل مرة تحاول تجاوز هذا الماضي والمضي إلى الأمام، يحاصرك ما حدث من كل جانب ويستحوذ على تفكيرك. من الطبيعي أن نمر بتجارب سيئة أو أن نشعر بالحنين تجاه فترات زمنية معينة. من الطبيعي أكثر أن نشعر بالألم في بعض الأحيان عندما نسترجع ماضيا مررنا به، لكن على الجانب الآخر قد نغرق في التفكير فيما حدث إلى حد ننسى الحاضر، ويستغرق هذا السفر الذهني وقتا يمتد إلى ما لا نهاية. يشغلنا عن عيش اللحظة الراهنة والشعور بالحماس حيال أحداث مستقبلية. يسمى هذا الفعل في الاجترار. تجد أن أهم الأعراض التي يسعى العلم إلى مساعدتك على التعامل معها هو التفكير المستمر في الماضي، إذ أن التحكم في الأفكار التي تجتاح عقلك يساعدك على التخلص من دوامة التفكير التي تأخذك إلى الماضي. يحفز استرجاع الذكريات السيئة حضور مشاعر سلبية لحظية، قد ينقلب مزاجك وتشعر بضيق أو غضب حين تتذكر ماضيا قديما. يبدأ جسدك في الاستجابة لهذه الأعراض فيتعرق، تتسارع نبضات القلب، تشعر بالألم في المعدة. يذكرنا هذا باستجابة الكر والفر التي يستجيب لها الجسد حين نتعرض لموقف نشعر به في التهديد والتوتر. يستجيب الجسد هنا بنفس الحالة، يستجيب للضيق الذي يصيبنا عندما نسترجع الذكريات السيئة. استرجاع الذكريات مرارا وتكرارا يفاقم الحزن الذي نشعر به ويطيله، ويولد على المدى البعيد اضطرابات في الصحة النفسية أهمها القلق والاكتئاب، وهذا تؤكده دراسات، إذ تشير إلى أن التفكير المستمر بالماضي والمتمركز حوله يرتبط برفاهية نفسية ورضا أقل عن الحياة. مستويات أعلى من الاكتئاب لدى الفرد، هذا الارتباط يعد منطقياً، فالتفكير في الماضي غالبا ما ترافقه مشاعر سلبية عديدة مثل الندم ولوم الذات والشعور باليأس، بل وحتى الشعور بالكراهية تجاه الذات القديمة. لماذا تصرفت بهذا الشكل؟ كان بإمكاني أن أفعل هذا بدلا من ذلك، وغيرها من الأفكار. لا يتوقف أثر الماضي على استحواذ المشاعر السلبية على الحاضر والمستقبل، إذ وجد أيضا أن التفكير المتزايد في الماضي متورط برفع مخاطر إنهاء الحياة. قامت إحدى المراجعات بتحليل ورقة درست فيها العلاقة بين الاشترار والانتحار أو إنهاء الحياة أو التفكير به. كلما اشتررنا وراجعنا ذكريات الماضي زادت الفرص في إنهاء الحياة. لذلك أحبائي، يدعونا الكتاب المقدس أن ننسى ما هو وراء ونمتد إلى ما هو قدام. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الحياة الأفضل ونرنم هذه الترنيمة الرائعة، هيا ننسى ما وراء ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم مستمعينا بعد هذه الترنيمة الرائعة، هيا ننسى ما وراء. أرحب بكم جميعا، أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل، معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. لماذا يعد تجاوز الماضي خطوة صعبة؟ نتجاهل في أحيان كثيرة أن نواجه مشاعرنا تجاه مواقف حصلت في الماضي ونعتقد أنها اختفت مع مرور الوقت، لكن هل ذهبت فعلا؟ لعلك سمعت سابقا بالتراكمات العاطفية. يصف هذا المصطلح المشاعر اختبرتها خلال تجاربك السابقة والتي لا يزال أثرها حاضرا في حياتك حتى عندما اعتقدت أنها أصبحت أقل حدة أو تأثيرا بمرور الأيام. تأثر هذه التراكمات على جوانب حياتك المختلفة دون أن تكون واعيا بها وبوجودها أحيانا، وذلك من خلال ما يلي: تصوراتك عن ذاتك وطريقة تفكيرك فيها، فقدان الثقة بنفسك وقدرتك على التعامل مع المواقف المختلفة أو الشعور بالذنب الناتج عن أخطاء الماضي، كيفية تعاملك مع التوتر والضغوطات النفسية، تصبح أكثر عرضة للاستجابة للضغوطات بشكل سلبي وأقل قدرة على تحملها. من العلامات التي قد تعني عدم تقبلك للماضي أن تقول وتفكر بما يلي: أفكار وعبارات تكررها تعكس عدم تقبلك للماضي، لا أصدق أن أمرا كهذا قد حدث، من المفترض أن تسير الأمور بشكل مختلف، لا أعرف ما الذي فعلته لكي تحدث كل هذه الأمور السيئة لي، لا أعتقد أنني سأتمكن من تجاوز ما حصل أبدا، هل كان علي أن أتصرف بطريقة أخرى لكي لا يحصل هذا؟ أحبائي، هنالك أضرار للتفكير بكل هذا. قد يسبب التفكير في الماضي العديد من الأضرار على جوانب الحياة المختلفة، من أهم هذه الأضرار فقدان العديد من الفرص. لهذا ينصح بعدم التفكير في الماضي، لأن ذلك يفقد العديد من الفرص من حولنا، فعندما نفقد فرصة ما علينا البحث عن فرصة أخرى عوضا عن التفكير المستمر في الماضي. مشكلات صحية قد تسبب كثرة التفكير في الماضي، مشكلات صحية مثل مشكلات متعلقة بالطعام وأيضا اضطرابات فقدان الشهية، الشره، الأكل القهري، كما يسبب ذلك أيضا الضغط النفسي الذي قد يؤدي بدوره إلى العديد من المشكلات الأخرى، تدمير العلاقات مع الآخرين، تسبب كثرة التذمر والشعور بالاستياء دوما مما حدث في الماضي أو إلقائك باللوم على الآخرين، مشكلات في العلاقات مع هؤلاء الأشخاص، تسبب ذلك تدمير العلاقة مع الأهل والأصدقاء وغيرهم من الأشخاص المهمين في الحياة، الشعور بالحزن، قد يؤدي التفكير المفرط بالماضي إلى حالة شديدة من الحزن بسبب الشعور بالعجز أمام أخطاء الماضي التي لا يمكن تغييرها، وللتغلب على ذلك عليك تقبل الماضي كما هو والسعي نحو مستقبل أفضل، كما يسبب ذلك الأفكار السلبية التي قد تمنعك من التقدم في المستقبل وإكمال حياتك بالشكل الصحيح. لهذا لا تدع ما حدث لك في الماضي يعرف من أنت عليه في الحاضر. يقع الكثير منا في مغالطة بحق أنفسنا، وهي أن نجعل ما حدث في الماضي يحدد من نحن عليه اليوم، بل قد نستمد قيمة أنفسنا من خلاله، لكن هذا التصور ليس صحيحا بالضرورة، إذ أننا ننمو ونتغير ونصبح أكثر نضجا مع مرور الوقت. لهذا لا يمكن أن يكون منصفا بحق أنفسنا أن نحكم من خلال تصوراتنا الجديدة عن الماضي على ذاتنا القديمة، بل إنه من الطبيعي أن نصبح أكثر نضجا بمرور الوقت وتقدمنا في العمر واختباراتنا لمواقف مختلفة. من الضروري نسيان الماضي وتجاوزه، خاصة إذا تحول إلى عبء ثقيل يمنعنا من الشعور بالسعادة وتطوير النفس. لا يجب أن تؤثر أخطاء الماضي وأحداثه على وضعنا الحالي وأفكارنا، عواطفنا وحالتنا النفسية. هناك بعض الأشخاص الذين لا يجدون السبيل ليغفروا لأنفسهم أخطاء الماضي فيستمرون في اللوم، وهذا يمنع من التقدم. على الرغم من أن عبارة لا أحد مثالي قد تبدو في بعض الأحيان غير مهمة، إلا أنها صائبة نظرا لأن كل فرد عرضة لارتكاب بعض الأخطاء في بعض الأحيان، لكن كيفية التفاعل مع هذه الأخطاء تختلف من شخص لآخر. في حين ينظر البعض إلى الخطأ بطريقة إيجابية ويحاول التعلم، يفضل الآخر إلقاء اللوم على نفسه والبكاء والاستمرار في التفكير فيما حدث. على العموم إن الشعور بالذنب لن يساهم في حل المشكلة، وإنما قد يقود إلى طريق مسدود. مسامحة النفس تساعد على مواصلة الحياة بطريقة طبيعية، على الرغم من أن هذا الأمر ليس سهلا، إلا أنه يستحق بذل جهد لأجله. وفور التخلص من الشعور بالذنب ومسامحة النفس ستشعر براحة كبيرة، وتتمكن من إعادة النظر في سلوكك، ولن ترتكب ذلك الخطأ مجددا. يحتاج اجتياز الماضي إلى الفكر والفعل سويا، إذ هما أشياء نفعلها وأشياء نفكر بها، ما يأسرنا دون قصد في مقام مؤلم. كما يقال، فإن تغيير السلوك سهل ما إن تتوقف عن التأمل وإعمال فكرك فيه، غير أن تجاوز الماضي يبقى عملية نفسية معقدة تتطلب الحذر والتوازن، تتألف من التخلي، إعادة تقييم التجارب، التنازل عن زوايا النظر القديمة، ونبذ أفكارنا الخاطئة التي تدور غالبا حول ما يلزمنا لنشعر بالسعادة، إعادة تقويم أفكارنا ومشاعرنا بلطف لكن بعمق أيضا. تعالوا نعلن هذا الإعلان الرائع: الأشياء العتيقة قد مضت، هذا الكل قد صار جديدا. أنا في المسيح خليقة جديدة مع مجموعة من المرنمين. فاصل ونعود ونكمل، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وموضوع الحلقة لهذا اليوم: لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. تقبل أنك لا تستطيع تغيير الماضي. عند الحديث عن الماضي يعد التقبل المفتاح السحري والخطوة الأولى. من الصعب أن نتجاوز أمرا لم تستطع أن تتقبله بعد، ففي حين أن الشعور بالألم والإحباط تجاه بعض تجارب الماضي هو أمر طبيعي، فإن الرفض المستمر سواء بوعي أو بدونه لحقيقة أن ما حدث لا يمكن تغييره، من شأنه أن يزيد من مدة وشدة اختبارنا لهذه المشاعر، بل قد يستمر لأعوام طويلة دون أن ندرك مكمن الخلل وسبب عدم قدرتنا على تجاوز ما حصل. مجموعة من النصائح تمكننا من التخلص من سيطرة الماضي علينا: التعبير عن المشاعر، وذلك بالتحدث إلى أحد أفراد العائلة، الأصدقاء، أو تدوين الأفكار والمشاعر. التفكير بإيجابية ووقف جميع الأفكار السلبية بتحويل انتباهنا من خلال السماع للموسيقى أو ممارسة هواية مفضلة أو قراءة كتاب، مما يجعل عقلنا في حالة هدوء وسعادة. النسيان ومسامحة الآخرين، إضافة إلى تجاهل أحداث الماضي المؤلمة والدفع بها بعيدا حتى لا نعود نفكر بها من جديد، النظر إلى الماضي من زاوية أخرى، البحث عن جانب إيجابي من تجارب وأحداث الماضي. ثبت أقدامك في المستقبل. يصعب تجاوز الماضي في ظل غياب نظرة إيجابية للغد، لذا تعوزك رؤية للمستقبل استثمارا فيه أو التهاء به أو تشوقا لأمر قادم يمدك بالقوة والإرادة اللازمتين لدفعك بعيدا عن الماضي. ولخلق تلك الرؤية تحتاج إلى تركيز عقلي متعمد. أجبر نفسك على حضور فصل دراسي عبر الإنترنت، وضع نصب عينيك إحراز درجة مختلفة، دون سجلات مفصلة لتقدمك في مجال معين، أنشئ مستهدف مبيعات جديد، تخيل وظيفة أفضل، وضع أهدافا أخرى غير ذلك. هذا الهدف الذي تمنحه لنفسك لتسعى إليه يخلصك من بين رمال الماضي المتحركة. اغفر. هذه الخطوة المحولة هي خطوة على امتداد المسالك الصخرية نحو الغفران، لكن أيمكن حقا أن تجرح جرحا بالغا وتعامل أو تعامل بظلم وتؤذى بشدة ثم تغفر؟ نعم، وهذا هو السبيل الأعمق لتحرر نفسك من اختراقات الماضي. يساعدك ذلك على فهم أي أجزاء في نفسك تواجه. فعندما نكون مظلومين بشدة هناك حوافز قوية للبقاء غاضبين، إذ يبدو الغضب كلوحة إعلانات ضخمة تذيع آثام ظالمنا. أما الغفران من ناحية أخرى فإنه يشعرنا كما لو كنا نطلق صراحة هذا الشخص المسيء. سيكون علينا الإيمان بأن ما سنحصده من الغفران هو أكثر بكثير مما كنا نحصده إن بقينا غاضبين. وعادة في نهاية المطاف الأمر كذلك بالفعل، وإن لم يكن ثمة خطوة بناءة يتعين اتخاذها وتتطلب غضبا وقودا لها، فإن كلفة الغضب الذي نحمله ستفوق منفعة عقاب الشخص المسيء، وعند تلك اللحظة يغدو الغفران ممكنا. فالغفران قرار لا استسلام. يمتلئ عالمنا بأشخاص عانوا من أذى الآخرين، ويخفي البعض ألمهم ويتظاهرون بالسلام بينما يعانون في الداخل. الرب لا يريد أن نخفي ألمنا، بل يرغب في شفاء جراح الماضي. يقول الكتاب المقدس في سفر أشعياء: روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأعصب منكسري القلب. عزيزي المستمع، إذا كنت تتألم وترغب في التحرر، خذ هذه الآية على محمل الجد. الرب يسوع المسيح مات على الصليب ليحررنا من آلام الماضي. من خلال علاقتنا الشخصية معه يمكننا أن نجد شفاء لأرواحنا وعقولنا وقلوبنا، ويمكننا أن نبدأ من جديد. الماضي ليس نهاية المطاف، أيا كانت البداية مع الرب يمكنك أن تحظى بنهاية جيدة. كيف يمكن أن ننال جمالا عوضا عن الرماد؟ الخطوة الأولى هي أن نعترف بحاجتنا لمعونة الرب. الرب يعين المتواضعين الذين يطلبون بانكسار. تقول الرسالة الأولى لبطرس: تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. الخطوة الثانية هي أن نخضع لكلمة الله، نستمر في الدراسة ونطبق الكلمة في حياتنا، نمتلئ بالإيمان والحب ونتعلم كيف نميز مشيئة الله لنا. الرب يحبنا ولديه خطة رائعة لحياتنا، فلا نسمح للماضي أن يعوقنا، لنعزم أن نسعى لمواعيد الله في حياتنا. هو يمنحنا فرصة للتساؤل: كيف تكون حرا من الماضي؟ نجد الرب يجيب وينتظر يحررنا من كل قيودنا. ما بين الماضي والمستقبل قد يضيع الحاضر. ما بين التفكير في الماضي والأرق بسبب ما فيه من مرارة وما يصعب من ندم وما يترتب عليه من صغر نفس وشك في المصداقية، بين القلق على الغد وعدم التأكد من النجاح فيه والاستمتاع به وإصابة الأهداف وتحقيق الأمال وإدراك الطموحات، يضيع الحاضر. يضيع الحاضر وهو الأهم، إذ نملكه فالأمس مر وأفلت منا بكل ما فيه وتحول إلى ذكرى. الغد كذلك لا نملكه ولا نعرفه، إذ هو في فكر الله. فليتحول الأمس إلى خبرة تفيدنا في الحاضر، وليصبح الغد أملا مشرقا وأمنية جميلة، والثقة في أن الرب يرتب لنا فيه الخير. الحديث هنا عن الحاضر إنه اليقين، إن كان هناك يقين غير الله. الأمس قد مر بكل ما فيه، إن كان خيرا وإن كان شرا، إن كان كسبا وإن كان خسارة، لم يعد سوى ذكرى. إن كنا أخطأنا فيه فقد غفر لنا الرب الماضي، ابتلعه بكل ما فيه من شر، من ضعف، أسدل عليه ستارا فصار وكأنه لم يكن. ألم نتب عنه؟ ألم نعترف به؟ إذن فهو غير باق، غير قائم، ولا سلطان له. قال أحد القديسين إن التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. التوبة تحول أكبر خاطئ إلى قديس. إننا لا نستطيع استرجاع الماضي ولا نستطيع أن نصلح الماضي، لكن نستطيع أن نصلح حاضرنا، وهذا يؤثر على مستقبلنا. نجعل الحاضر أفضل من الماضي. المهم أنك اليوم نفس حية سليمة، أشرق عليك صباح جديد، وهبت يوما جديدا وأملا جديدا. تخيل أنك استيقظت في الصباح لتجد أن الرب مثل أب حنون يضع يده عليك ويباركك، يعطيك بركات وأمور تسدد بها احتياجاتك في هذا اليوم. قيل في الحكم القديمة: ثلاثة لا يمكن استعادتها، سهم انطلق، كلمة خرجت، وفرصة ضاعت. من الرائع أن نكون راضين عن الأمس غير نادمين، فإن كنا قد أخفقنا فإن الرب يحول النتائج إلى خيرنا دائما، مهما كانت الأسباب ومهما كانت الأعراض. في الأمس أنجزنا خيرا واليوم يتضاعف الخير. بكرة الزمان الصعب يروح ويسوع يداوي كل جروح. تعالوا نخرج لفاصل لنستمع إلى هذه الترنيمة مع فريق يوتيرن ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين والمتابعين، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع لا تدع دوامة الماضي والأوليات أن تسيطر على حاضرك والمستقبلات. حرر نفسك من الماضي، قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبي: أيها الأخوة، أنا لست أحسب نفسي أنني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يشجعنا بولس على تبني نفس العقلية، يقول: أنسى ما هو وراء وأسعى إلى ما هو أمام، أسعى نحو الهدف لأفوز بالجائزة التي دعان الله من أجلها إلى السماء في المسيح يسوع. يحثنا عن التخلي عن إخفاقات الماضي ونجاحاته ومشتتات انتباهه التي قد تعيق تقدمنا. بدلا من ذلك، علينا أن نركز طاقتنا واهتمامنا على السعي وراء جائزة معرفة المسيح عن كثب وتحقيق مقاصده في حياتنا. نعم أحبائي، إن هذا واحد من أهم الدروس التي نتعلمها من الرسول بولس، هو موقفه من ذكريات الماضي. قال: أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء. فقبل تجديده، وقبل تجديده اضطهد واضطهد، سجن حتى وافق على قتل المؤمنين وكان مؤذيا للكنيسة. بالتالي إن كان هناك أي شخص مؤهلا لكي يكون متأذيا ذهنيا وعاطفيا من ماضيه، ينبغي أن يكون هو، ولكنه لم يسمح أبدا لنفسه أن يكون محدودا أو معاقا بذكريات الماضي. أدرك أن ذكريات الماضي لا تستحق التمسك بها بالمقارنة بالمستقبل الأعظم الذي كان له في الرب الإله. هذا هو نفس الاتجاه الذي يجب أن تكون عليه كابن للرب. الكثيرين في عبودية في ذكريات الماضي، فيمكن أن يكونوا مبتهجين في لحظة ومكتئبين في اللحظة التالية، فقط لأنهم تذكروا شيئا من حياة ماضيهم اعتبروها محزنة. لا يجب أن يكون الأمر هكذا، فحتى أمجاد الماضي لم تمسك الرسول بولس من الوصول إلى مستويات أعلى، فاستخدم نفس مبادئ ترك الماضي وراءه ليمتد إلى ما هو قدامه. لذلك لا تدع ذكريات الماضي تعيقك أبدا. افعل ما فعله بولس، انسى الماضي وتقدم نحو مستقبلك المجيد في المسيح. وبغض النظر عن عدة المرات والمدة التي احتضنت فيها الماضي، لا يمكنك أن تغيره، لذلك لا تضيع وقتك فيه، فمستقبلك أعظم من ماضيك. يقول الكتاب المقدس: أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. قصتك يجب أن تكون فقط في الارتفاع وللأمام، فأنت ولدت لتنتقل من مجد إلى مجد. تحرر من الماضي اليوم، لا تدع ذكريات الماضي تعوق أو تؤخر تحلقك للنجاح. إن كان ماضيك لا يلهمك، أسقطه. قد يبدو صعبا في البداية، ولكن تذكر أنك كابن للرب لا شيء غير ممكن لديك. اعترف، قل: عندي إمكانيات وطاقات للغد، وبكلمة الرب يتجدد ذهني وتستنير روحي لأرى مستقبلي وأرى العظمة والنجاح والغلبة والازدهار الذي قد عينه الرب ليكون اختباري في المسيح يوما بعد يوم. هذه الحياة جميلة لمن يعرف قوانينها، فكما أنك لا تستطيع العيش في بلد إلا وتلتزم في قوانينه، فهذه الدنيا كذلك لن تستطيع العيش فيها إلا بالخضوع لقوانينها. فلابد من معرفة أن الذي مضى مضى، وأن الذي أنت فيه سينتهي، وأنك إلى المستقبل مقبل. ففكر في المستقبل بدلا من الماضي، وتذكر جيدا أنك اليوم تعيش ما فكرت به سابقا، وأنك غدا ستعيش ما ستفكر به اليوم. فابقى في رجاء. يا رب، نصلي أن ننسى ما وراءنا، وأن نتطلع إلى ما هو أمامنا، وأن نمضي قدما نحو هدف هو معرفة الرب يسوع المسيح، معرفة حقيقية، ونحقق مقاصده في حياتنا. آمين. إذن أحبائي، أختتم إياكم هذه الحلقة التي تكلمنا فيها عن الماضي، لنترك كل الماضي وألم الماضي وراءنا ونسير في ضوء الرب، نطلب منه تغيير كامل لحياتنا. أختتم إياكم بترنيمة رائعة مع فريق الحياة الأفضل، كلما اقتربت منك ربي تمتعت بك. وأصلي لأجل بقية يوم مباركة آمنة وسعيدة. من هنا من إذاعة صوت الأمل أجمل وأطيب التحيات، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء، نهاركم سعيد.

0: مساء الخير يا سمير.
1: أهلا يا منال، إزيك؟ الليلة تأخرتي في الشغل؟
0: معلش، كان عندنا شغل كثير في اليوم ده. أنت جيت بدري ولا شنو؟
1: يعني لي حوالي ساعة، ويا دوب شربت لي كوباية الشاي، وياهو بقرأ في الجريدة.
0: والأخبار شنو الليلة؟ في حاجة جديدة؟
1: لا لا لا لا، كل يوم حوادث ومجاعات وحروب واتفاقيات سلام، لكن اللفت نظري الليلة خبر غريب جدا جدا.
0: يا تو خبر؟
1: الخبر بيتكلم عن الناس اللي بيعبدوا الشيطان. تتخيلي؟ الخبر بيقول إنه عدد الأشخاص اللي بيعبدوا الشيطان وصل لأكثر من 1,000,000 شخص في العالم.
0: لا حول الله، حاجة فظيعة جدا. كل يوم يا سمير بنسمع عن ديانات جديدة والبيعبدوا الشيطان، وكل ما أفكر في الناس ذيل بسأل نفسي كيف يعبدوا غير الرب يسوع الحبام وما تلاقيهم؟ ليه الناس بيعملوا كده؟
1: الغلط ما منهم يا منال، الغلط مننا نحن.
0: نحن؟ كيف؟
1: نحن بنعرف العمل والرب يسوع عشاننا، لكن هم ما بعرفوا، لأنه ببساطة كثيرين منهم ما سمعوا عن الرب يسوع. للأسف يا منال، نحن ما قاعدين نقول لهم. عارفوا لو تحركنا ناحيتهم وكلمناهم عن السيد المسيح، كلهم حيآمنوا به ويقبلوه ملك وسيد على حياتهم.
0: أيوة فعلا عندك حق يا سمير، نحن فعلا كسلانين جدا.
1: أنا حاسس إن الموضوع ده عاوزين نتكلم فيه الليلة، عاوزين نقول لبعضنا إننا لازم نتحرك ناحية الناس ونكلمهم عن الرب يسوع. جيب لي الأجندة بتاعتي والقلم والإنجيل.
0: تفضل يا سمير.
1: من فضلك أقفل علي الباب يا منال، أنا هحضر الموضوع بتاع الليلة.
0: أنا حامشي أعمل الشاي عشان لما يجوا نشرب الشاي مع بعض. حضايقك لو شغلت المسجل؟
1: لا لا لا براحتك يا منال.

0: أيوة أهلا يا عادل، إزيك يا رانيا؟
1: إزيك يا منال؟
0: طبعا يا أستاذ، مخطوبين وبتتفسحوا؟
1: يا سلام، إحنا لفينا لف الليلة.
0: طيب عشان أعمل لكم حاجة تأكلوها؟
2: لا، نحن قلنا يمكن ما حنوصل في الميعاد عشان كده أكلنا برا.
0: دبكم مجدي وليلى. أهلا، إزيكم يا جماعة، عاملين شنو؟
1: تمام، إزيك يا منال، أنت عاملة شنو؟
3: إزيك يا مدام منال، ده شنو؟ طيب سمير وناصر وين؟
0: سمير طبعا بيحضر موضوع الليلة، وناصر حامشي أصحيه.
4: ما في داعي يا أمي، أنا سمعت صوتكم وصحيت من النوم.
3: إزيك يا ناصر، عامل كيف؟
4: الحمد لله.
3: ويا ترى أخبار الامتحانات شنو؟
4: نشكر ربنا، تمام.
1: يا سلام، أنا حاسة إنه نحنا كل مرة بنتجمع فيها بحس إنه في عيد في البيت.
5: فعلا أنا كمان بحس بكده كتير يا رانيا.
0: طيب اتفضلوا الشاي يا جماعة.
6: شكرا يا منال.
7: أهلا يا جماعة،
1: نحن سمعنا إنك كنت بتحضر موضوع الليلة، يا ترى عن شنو يا سمير؟
7: أنا الكرازة وتوصيل الرسالة للآخرين.
2: أنا هسا كنت بتكلم مع رانيا وقلت لها عايزين نسمع عن الموضوع ده.
3: فعلا كلنا محتاجين للموضوع ده، كتير من الناس بتموت كل يوم من غير ما تسمع عن الرب يسوع المسيح وتآمن بيه، لأنه ما عارفين حاجة عنه.
5: أنا عايز أقول لكم إنه أنا أكتر واحدة حاسة بكده، عشان كده عايز أقول لكم إنه مهم جدا نوصل الرسالة للناس ونكلمهم عن الرب يسوع المسيح. فمثلا كتير من أصدقائنا ما بنقدر نلوم على عبادة واحد تاني غير السيد المسيح لأنه ما سمع عنه. وأنا أول ما مجدي بدأ يتكلم معي عن السيد المسيح بدأت نظرتي تتغير عنه، وبدأت شوية شوية أعرف إنه الرب يسوع هو إلهي فعلا.
7: آمين. أنا واثق إنه الرب حيتكلمنا الليلة كتير. تعالوا نبدأ مع بعض بالتسبيح زي كل مرة، وأنا اتفقت مع مدام ليلى إنها تقودنا في فترة التسبيح الليلة. اتفضل يا مدام ليلى.
5: أنا بالحقيقة طلبت من مجدي إنه يساعدني في التحضير لفترة التسبيح اليوم ده، وإحنا بنصلي مبارح مع بعض عشان وقت التسبيح اتمليت بأشواق إنه نسبح ربنا بالترنيمات ونعلن تكريسنا فيها للرب.
7: ويا ريت يا مدام ليلى إنه نسبح ربنا بالتسبيح اللي بتقول ماذا أرد نظير حبك.
5: آمين.

0: آمين
1: آمين. أنا نفسي اليوم ده كلنا نكتب النقاط اللي حنتعلمها مع بعض.
2: طيب في زول عايز ورقة وقلم يا جماعة؟
0: أيوة أنا
2: اتفضل يا راني.
3: وأنا كمان يا أمي.
2: اتفضل يا ناصر.
3: شكرا.
1: قبل ما نتكلم عن موضوع الليلة اللي هو الكرازة، تعالوا نقرأ كلمات قال الرب يسوع لتلاميذه لما جاء صاعد للسماء، موجودة في بشارة القديس مرقس أصحاح 16 والآية رقم 15. ممكن تقرأها لنا يا ناصر؟
3: حاضر يا أبوي. وقال لهم: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها.
1: ممكن نقرأ كمان الآيات الموجودة في بشارة القديس متى أصحاح 28 رقم 19 و20. أقري لنا يا منال.
2: اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما وصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.
1: مخليين بالكم؟ الآيتين متشابهات. في زول خلى باله شنو وجه الشبه؟
4: الاثنين بتكلموا عن الكرازة.
1: كلامك مظبوط يا عادل، وكمان في حاجة متكررة في الاثنين، وهي إنه الرب يأمرنا إننا نذهب لكل الأمم، ما لطائفة معينة من الناس بس، لكن للجميع، وإننا نكرز لهم بالإنجيل. كلمة الكرازة في اللغة العربية معناها المنادى بحق معين، لكن في لغة الله تعني اقتحام مملكة الظلمة بجيش المسيح ونهب أمتعات الشيطان وضمها لملكوت الله. بمعنى إنه الكنيسة الليلة ما عليها إنها تعبد الرب بس، لكن لازم نخرج كلنا للناس اللي حولنا نكلمهم عن الرب يسوع ونضمهم لمملكته. كل زول بيعبد غير الله في الواقع ده موجود في مملكة إبليس، وعلينا إننا نضمهم لمملكة الله ملكوت الراحة والسلام.
0: من واقع تجربتي أقدر أشبه لكم الكرازة باسم السيد المسيح، والإنجيل تشبيهه بسيط وسهل جدا. الزول المريض بيحتاج للدواء عشان يشفى، وبنفس الطريقة كل زول بعيد عن السيد المسيح هو في الواقع زول برضو مريض محتاج للدواء، والدواء هنا هو الإنجيل البشارة السارة، وهي دي اللي بتقدر تشفي آلامه. فعدم الكرازة بالإنجيل معناها أنا بخفي الدواء عن المريض.
1: تمام يا مدام ليلى، تشبيه رائع. يا ترى كم واحد حولنا محتاج للدواء ده؟ وكم واحد وواحدة الأيام الفاتت كانوا محتاجين يسمعوا عن السيد المسيح ونحن ما كلمناهم؟
4: يا سلام، أنا كنت مفتكر إنه مهم إني أعبد الله بس، وما كنت عارف إنه الكرازة مهمة للدرجة دي، وإنه أكيد الرب عنده ناس معينين هم اللي بيكرزوا ما أي واحد. لكن هسي خليت بالي إنه ربنا عايزنا كلنا نكرز بالإنجيل.
1: الرب يسوع في بشارة يوحنا أصحاح 15 والآية 16 بيقول: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. وده معناه إنه الرب اختار كل الناس اللي بيتبعوه عشان يأتوا بالثمر.
3: كمان يا أبوي الإنجيل بيقول: لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. وده معناه إنه الرب عنده خطة لنا من قبل ما نتولد عايزنا نعيش فيها.
5: أنا الحمد لله أي زول يجيني وبيكون عايزني أكلم عن الرب يسوع بكلمه ما مقصرة.
2: ده ما كفاية يا رانيا، لأن الآيتين اللي قريناهم في البداية بيبدوا بكلمة واحدة هي اسهبوا، يعني الرب عايزنا ما ننتظر الناس يجونا في محلنا حتى نكلمه، لكن عايزنا نمشي لهم. أهم حاجة في الكرازة هي إننا نسهب نمشي للناس ونكلمهم عن الرب يسوع.
1: بالضبط زي ما قلت يا منال، أهم حاجة في الكرازة هي إني أمشي للناس وأبحث عنهم، ودي أكبر مهمة للشخص اللي بيكرز إنه يرد النفوس في ملكوت الله.
6: الكلام ده ذكرني بالمثل اللي قاله السيد المسيح عن نفسه لما قال إنه في راعي كان عنده 100 خروف، وفي واحد ضاع منه، فخلى 99 ومشى يفتش عن الواحد الضاع منه، ولما لقاه ضماه لصدره وفرح بيه. هنا الراعي ما انتظر الخروف يرجع له، لكنه مشى هو بنفسه يفتش عليه.
5: وكمان الرب مشى أميال كثيرة من اليهودية للسامرة عشان يتكلم مع المرأة السامرية ويحررها من غيودها وتمتلئ بالفرح والسلام.
1: الكلام الفات ده كله بيأكد لنا فكرة إنه الإنسان اللي بيكرز لازم يمشي للناس وما ينتظر إنه يجو لغاية مكانه، لكن هو يفتش عليهم.
4: بس أنا كتير من الأوقات ما بعرف أقول شنو للناس، محتاج لتدريب شديد لأني فعلا بتخطف مواقف ما بعرف أقول فيها أي حاجة.
1: الكرازة ملكوت الله سهلة ما صعبة، لأنها ما شطارة في الكلام أو حجة في الإقناع. بولس رسول المسيح قال كلامي وبشارتي ما كانوا بكلام الحكمة البشرية المغنع، ولكن ببرهان الروح والقوة. عشان كده لما نمشي للناس خلينا نتأكد إنه اللي بيمشي للناس هو الرب يسوع نفسه، ما شطارتنا.
4: يعني شنو الممكن أقوله للناس؟
1: ملكوت الله اللي بنكرز به يا عادل معناه ملك الراحة ضد التعب، ملك الراحة ضد التعب، ملك الشفاء ضد المرض، ملك الغفران والبر ضد الخطيئة، ملك الحرية ضد العبودية، حل المشاكل المعقدة، لم شمل الأسر المفككة، شفاء الناس المجروحين نفسيا، تسديد للإحتياجات المادية. عشان كده قال علي عمله أشوف الناس المحتاجين شنو فعلا وأحكي لهم عن السيد المسيح، عنده تسديد لكل احتياجاتهم، وأصلي معهم إنه ده يحصل.
5: تقصد يا سمير إنه لو في زول عيان أصلي له عشان يشفى، ولو زول مغيد بخطايا وما قادر يتخلص منها أأكد له إنه السيد المسيح يقدر يحرره؟
1: طبعا يا رانيا، أنا بأكد لكم يا جماعة إنه الناس حيشفوا فعلا، وإنه التعبانين حيرتاحوا بالجد، وإنه المغيدين غيودهم حتتفكك بالتمام، لأنه السيد المسيح هو اللي رسلنا وأدانا السلطان ده، زي الآية أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو.
2: وكمان الآية اللي بتقول عن كل واحد فينا وهذه الآيات تتبع المؤمنين يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون.
6: هدى يا سمير، فعلا الحصل مع التلاميذ لما السيد المسيح رسلهم اتنين اتنين، تتذكروا رجعوا قالوا شنو؟
5: قالوا شنو؟ أنا ما متذكرة.
6: رجع التلاميذ بفرح وقالوا حتى الشياطين تخضع لنا باسمك،
1: ونحن كمان هنشوف بعيوننا الناس وهم بيفرحوا وهم بيشفوا وهم بيرتاحوا وهم بيتولدوا ولادة جديدة.
6: أنا حاسي إنه بدون قوة الرب يسوع ما حنقدر نعمل حاجة.
1: آمين. خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول لا يعسر عليك أمرٌ.

0: عارف يا سمير، أنا كم مرة سمعت عن الكرازة وإني لازم أتكلم مع الناس عن الرب يسوع، لكن أول مرة قلبي يتملي بالاشتياق للكرازة لكل الناس.
1: أنا كمان اشتقت إني أكرز للناس بملكوت الله.
2: يعني تفتكر يا سمير إنه الوقت ده مناسب عشان أكرز بالسيد المسيح، ولا أنتظر شوية لما أنمو روحيا؟
3: أنت عارفة كلامك ده يا ليلى بذكرني بقصة سمعتها عن واحد مرة كان واقف في إشارة المرور، ولما النور بقى أخضر استمر في الوقوف، فجاء عسكر المرور وقال له أمشي، الإشارة خضراء واقف ليه؟ وده يا هو بالضبط اللي نحن بنعمله. الرب يسوع قال أنظروا الحقول قد بيضت للحصاد، يعني الناس جعانة ومشتاقة لبشارة الإنجيل. الرب يسوع بيقول إنه هو ده الوقت المناسب، يعني نحن كمان الإشارة بقت خضراء لينا، عشان كده ما لازم ننتظر تاني. الله حيقدر يستخدمني بغض النظر عن حالتي الروحية أو النفسية أو نموي الروحي.
4: أنا عايز أضيف على كلامك يا سمير الآيات اللي قال بولس رسول المسيح لما قال فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، وقال كمان قوتي في الضعف تكمله.
5: وفي آية كمان أنا تذكرتها هسه بتقول ليقول الضعيف منكم بطل أنا بالرب.
3: من كل الكلام الفات نقدر نلخص ونقول إنه الله عايز العالم كله يصبح ملكه، والناس يقبلوا الرب يسوع ملك عليهم وعلى كل عائلاتهم وحياتهم وحتى على بلادهم، عشان يرتاحوا من آلامهم ومتاعبهم. وكلنا مدعوين الليلة إن نطلع ونشهد بالإنجيل للناس اللي حولنا بغض النظر عن حالة حياتنا وهل فيها من سقطات أو عدم أمانة، لأنه الله بيقدر يستخدم الضعفاء في ملكوته ويصيروا رجال. العالم ما حيتغير باثنين أو ثلاثة بس، لكن لازم كل كنيسة الله تتحرك مع بعض، كل المؤمنين يشتركوا في تحرير النفوس من مملكة إبليس من قبضته وضمهم لملكوت الله. تعالوا هسه نعلن للرب إننا مستعدين إننا نكرز باسمه. تعالوا نفكر مع بعض في أسماء ناس أصحابنا أقربانا أو زملاننا في الشغل أو جيراننا، ونصلي من أجلهم هسه، ونتعهد إننا الأسبوع ده حنتكلم معهم عن الرب يسوع، ونقدم لهم الرسالة العظيمة إنه الله بيحبهم ومات من أجلهم.
1: يا رب أنا بصلي من أجل حسام زميلي في الكلية، أنا حامشي له الأسبوع ده وحاكلمه عنك يا رب، من فضلك ساعدني وأنا بكلمه ويتكلم أنت جوا قلبه.
4: أنا كمان يا رب بصلي من أجل إيمان زميلتي في الشغل، نفسي إنها تعرفك ونفسي إنها تحبك وتقبلك مخلص لحياتها.
0: يا رب أنا بسلمك سامي جارنا، ساعدني الأسبوع ده إني أوصل له رسالة المسيح. يا رب هيا قلبه عشان يقبلك.
4: يا رب أنا بصلي من أجل نانسي وسعاد زميلاتي في الشغل، يا رب تعالوا ساعدني إني أتكلم معاهم الأسبوع ده.
3: وأنا كمان يا رب بدعهد إني أتكلم مع صاحبي عبد الله الأسبوع ده بكلام يشهد عنك. تعال يا رب خليه يقبلك الملك على حياته في اسم المسيح، آمين. في زول عايز يشاركنا بحاجة تانية كمان؟
1: أنا يا أبوي أنا حاسس إنه حسام ما ممكن يسمع لي، لأنه صعب جدا إني يؤمن بالرب يسوع وما عارف أعمل شنو، هل أتكلم مع زول غيره؟
3: عارف يا ناصر أوقات بنخاف من حاجات ونبدأ نحتاط في مواجهتها بفكرنا، ونعيد ونزيد في حساباتنا، وفي الآخر نغرر إننا ما نعملها. وإنت خايف تتكلم مع حسام لأنه ما حيسمع لك، ده اعتقادك إنت، لكن لو جربت إنك تتكلم معاه حتلقاه منفتح جدا، وحتلقى إنه الخوف اللي كان جواك ما له أي لزوم.
0: متذكرين زمان ما كنت بشارككم وإنه صعب إنه ليلى تسمعني؟
2: شنو ده؟ إنت كنت بشارككم من غيري ولا شنو؟
0: أصله ده الجسدية يا ليلى، وقلت لي نفس الكلام ده وإني لازم أقتحم أسوار الخوف ده، وفعلا لما عملت كده ربنا قدر إنه يستخدمني بكل قوة.
2: أنا مديون عليكم بجد يا جماعة، كم صلواتكم لي وتشجيع مجدي لي ما كنت بكون معاكم هنا فعلا. وعلى فكرة في كثيرين وآلاف الناس زي محتاجين إنه يسمعوا.
6: وأنا كمان عايزاكم تصلوا لي إنه ربنا يديني كلام مع إيمان وتؤمن بالسيد المسيح.
3: آمين. صلوا لنا يا منال.
4: يا رب نعظمك من أجل إنك تشرفنا وبتدينا الامتياز إننا نحمل اسمك لكل العالم. يا رب أنا بصلي من أجل رانيا وكلامها مع إيمان، أديها إنها تتكلم بسلطان وكلامك ينمزقل بإيمان في اسم الرب يسوع المسيح. آمين
3: آمين. الأسبوع الجاي يا جماعة حنعمل حاجتين. أول مننا حنصوم ونصلي عشان الرب يمد ملكوته ويفتح لنا كلام مع أصدقائنا، وحنجي يوم الكنيسة الجاي نفطر كلنا مع بعض. وتاني حاجة خلال الأسبوع حندرس مع بعض شخصية داود ونحضرها ونجي نتشارك مع بعض. رأيكم شنو؟
4: موافقين طبعا.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة حتكون عندنا هنا في نفس الميعاد الأسبوع الجاي. تعالوا هسي نختم مع بعض بالترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأكبر عايش في ظلامة وأكبر واثق يا يسوعي إني بيك حلقة السعادة.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3303.

كيف تعيش قصة حب ناجحة؟ عنوان براق لاحتياج مهم جداً عند كل الناس. اللحظات اللي جاية هنستعرض بعض الأمور اللي تساعدك وتساعدك على إنك تعمل حب ناجح بينك وبين الناس. أولاً، تجنب عقد المقارنات. ما تفترضش إنه شريكك يعلم مسبقاً ما تحب وما تكره، يجب أن توجهه دائماً. ابحث عن الجمال بين أنقاض المكروهات، وتجنب التهديد وتوجيه الإنذارات. تذكر أن شريكك لا يستطيع أن يقرأ أفكارك. لا تتشاجر على أشياء تافهة، ولا تتخذ قراراً إلا وإذا كنت في مزاج هادئ. لا تكلف حبيبك بعمل لا يطيقه، حب له ما تحب لنفسك. عندما تجد عملاً لم يقم به شريكك، قم به أنت دون أن تذكره له. قل بشجاعة: أنا آسف. فذلك دليل قوة لا دليل ضعف.

صديقي، إذا كنت فعلاً عايز حب حقيقي، بنصحك إنك تسمع الكلمات اللي جاية، فيها وصفة سحرية. الكتاب المقدس بيذكر عن المحبة وبيقول: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبداً.

0: السادس.
1: وفي تلك الأيام كثر عدد التلاميذ، فأخذ اليهود اليونانيون المغتربون يتذمرون على اليهود العبرانيين المقيمين، زاعمين أن أراملهم لا يأخذن نصيبهن من المعيشة اليومية. فدعا الرسل الاثنى عشر جماعة التلاميذ وقالوا لهم:
2: لا يليق بنا أن نهمل كلام الله لنهتم بأمور المعيشة.
3: فاختاروا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود لهم بحسن السمعة وممتلئين من الروح القدس والحكمة، حتى نكلفهم بهذا العمل ونواظب نحن على الصلاة والتبشير بكلام الله.
1: فاستحسنت الجماعة كلها رأي الرسل، فاختاروا استفانوس وهو رجل ممتلئ من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخوروس ونيكانوروس وتيمون وبرميناس ونيقولاوس وهو أنطاكي صار يهوديا، ثم أحضروهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكان كلام الله ينتشر وعدد التلاميذ يزداد كثيرا في أورشليم، واستجاب للإيمان كثير من الكهنة. وكان استفانوس ممتلئا من النعمة والقدرة، فأخذ يصنع العجائب والآيات العظيمة بين الشعب. فقام بعض أعضاء المجمع المعروف بمجمع العبيد المحررين، ويهود من قيرين والإسكندرية وسواهم من كيليكية وآسية، وأخذوا يجادلون استفانوس، ولكن الروح أعطى استفانوس من الحكمة ما جعلهم عاجزين عن مقاومته، فرشوا بعض الناس ليقولوا:
4: سمعنا هذا الرجل يجدف على موسى وعلى الله.
1: فهيجوا الشعب والشيوخ ومعلمي الشريعة، ثم باغتوه وخطفوه وجاءوا به إلى المجلس، وأحضروا شهود زور يقولون:
5: هذا الرجل لا يكف عن شتم الهيكل المقدس والشريعة، ونحن سمعناه يقول: سيهدم يسوع الناصري هذا المكان ويغير التقاليد التي ورثناها عن موسى.
1: فنظر إليه جميع الحاضرين في المجلس فرأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
6: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما

عيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة ولا تظبيطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه وسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريطة، لكن

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة، وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام. فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: من سنة 2012 اكتشفت بطريقة صدفة ان انا عندي كانسر بريست، وكان ده بالنسبة لي صدمة كبيرة قوي. وقعدت اقول يا رب ليه وشمعنى انا، وازاي يبقى عندي مرض بالمنظر ده وخطير زي كده. جالي تقريبا شبه انهيار عصبي، وكنت باخد مهدئات لمجرد بس اني اقدر استقبل الموقف. قعدت 3 ايام ودخلت العمليات، عملت العملية، عملت استئصال كلي للثدي. وبعد كده ابتديت بعد العملية ربنا ابتدى يتعامل معايا بطريقة مختلفة شوية، وهي اني لما طلعت من العمليات كنت شخصية مختلفة، لان ربنا واضح انه معرفش يتعامل معايا في وقت الصدمة. طلعت من العمليات قلت لهم تعالوا نشكر ربنا، وحسيت انه ربنا انقذني. وابتدت المرحلة بتاعة العلاج الكيماوي والاشعاع والكلام ده كله. علاج كيماوي خد وقت من الالم والمعاناة، وقبل العلاج الكيماوي ربنا ابتدى يتعامل معايا بمعجزات وحاجات، بحيث ان انا ايديا كانت سليمة، ما بتورمش، ما اتألمتش في العملية، رغم ان هي كانت كبيرة والجرح كان كبير. وكانوا مديني مسكن قوي جدا ان انا اكون باخده، انا ما خدتش ولا حباية مسكن، ما احتاجتش ان انا اخد مسكن خالص. ابتديت ساعتها احس ان ربنا يعني بيقول لي انا موجود، ما تزعليش مني، ان اللي حصل كان صدمة عليكي، لكن انا عايز اعدي بيكي. حسيت انه كتير ربنا مش بيعمل دايما اللي انا بتصوره، او اللي انا شايفة انه لا انا عايزة من ده يعني، لكن ربنا ليه طرق تانية وطرق دايما فوق ادراكي فوق استيعابي، وهو ده اللي ربنا مشي معايا بيه المشوار ده. عمل معايا حاجات كتيرة بتقولي أنا موجود وأنا معاكي وأنا هعدي بيكي، هتعدي في ألم لكن أنا معاكي في وسط الألم، وحظهر مجدي من خلالك. وده اللي أنا كنت شايفاه كل الفترة اللي فاتت من بعد العملية. ابتديت أحس إن أنا محتاجة عينيا تتفتح على ربنا أكتر، إن أب وحنين وقدير، وإنه وكل حاجة بيعملها هي للخير، وحتى لو الدنيا شكلها كان صعب هو ماشي معايا المشوار وماشي معايا الطريق. جيت بعد كده هوت مع أول جرعة كيماوي، أنا كنت بطلب من ربنا حاجتين، إنه معدتي ما توجعنيش وإن شعري ما يقعش. كنت بحس ان شعري ده هو الحاجة اللي بحبها فيا وفي شكلي وكده يعني. انا فعلا مع اول جرعة انا معدتي ما وجعتنيش خالص، لكن في اليوم 14 لقيت شعري كله بيقع، وقعدت اقول له يا رب يعني انا طلبت منك كده، انت ازاي ما تعملش الحاجة اللي انا طلبتها منك. لما وقع كله مرة واحدة، يعني ما كانش عندي شعر خالص، ما كانش عندي حواجب، ما كانش عندي رموش، فكان شكلي صعب. لقيت صوت جوايا بيقول لي كل الجميلة يا حبيبتي. فأول مرة بالمنظر ده أشوف نفسي جميلة، من غير شعر أنا جميلة، بشعر أنا جميلة، من غير الشكل اللي اتنفخ ده أنا جميلة، وبي قبل كده قبل الكيماوي أنا جميلة. وأنا اتنقلت النقلة دي، إنه مش شكلي اللي هيحكم عليا أنا جميلة ولا لأ. في وقت كنت بحس إن أنا بالليل مش بعرف أنام، مش من الألم بس، لأن أنا مريحة في السرير طول اليوم، فالوحدي ما بحسش إن أنا محتاجة أنام، لكن بلاقي جوزي وولادي نايمين، أقرب الناس ليا، لكن كان ربنا هو دايما اللي ما بينامش، هو دايما اللي سندني، هو دايما اللي قاعد معايا رغم ان اللي حواليا ممكن يكونوا مش موجودين. علاقتي بربنا قويت قوي، وحسيت انه انا معرفش استغنى عنه، مش علشان أنا في أزمة، لكن علشان أنا حسيت قد إيه هو قريب مني، حسيت قد إيه إنه بيسمعني بيكلمني بيطبطب عليا بياخدني في حضنه. أنا ربنا غيرني واختلفت عن التجربة اللي فاتت. يمكن كنت ما زلت بخاف إني أسمع سيرة المرض، دلوقتي بحس إنه الله فوق المرض والله فوق الاحتياج، يعني الدنيا مع ربنا مختلفة طول ما إحنا بنديله الفرصة والسكة اللي يمشيها معانا، وهو بيبقى عايز يعمل كده. تجربة 2018-2019 إن أنا بعمل تشيك أب كل 3 شهور وبعدين كل 6 وبعدين كل سنة، فجيت في رأس سنة بعمل تشيك أب طلع إن أنا عندي كانسر في الناحية التانية، وكنت بقى حاسة إنه أول مرة أحس إن الأرض اتهزت من تحت رجليا، زي ما يكون ربنا خدعني. يعني مشيت في سلام 6-7 سنين وحاسة إنه خلاص ربنا شفاني بالكامل وإنه مفيش كانسر تاني. لما اتفاجئت بيه انهارت، قعدت كده 24 يوم بعافر في صراع بيني بين إيماني بالله اللي أنا شفته وعرفته وتعاملت معاه، وبين الحقيقة اللي قدامي اللي بتقول إنه الكانسر رجع تاني. رحت عملت العملية يوم 24 يناير 2019 ودخلت أوضة العمليات. كان عندي حتة إيمان ما زالت موجودة، مش بتضيع، إنه أنت هتعمل حاجة، بس هي إيه أنا مش عارفة. دخلت أوضة العمليات، الدكتور شال الورم وداه يتحلل، رجعوا بالنتيجة إنه ده ورم حميد. أنا حسيت إن ربنا بيقول لي هي دي كلمتي الأخيرة، وأنا عايزة أقول إن دايما ربنا هو ليه الكلمة الأخيرة، دايما القصة ما بتنتهيش على الأحداث اللي أنا شايفاها والأحداث العيان اللي أنا مريت بيها، لكن دايما في حياتي ربنا ليه الكلمة الأخيرة.
1: السابع. فقال رئيس الكهنة لإستفانوس:
2: أهذا صحيح؟
1: فأجاب: اسمعوا أيها الإخوة والأباء، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبل أن يسكن في حران، وقال له: اترك أرضك وعشيرتك وارحل إلى الأرض التي أريك. فترك بلاد الكلدانيين وسكن في حران، وبعدما مات أبوه نقله الله منها إلى هذه الأرض التي تسكنون فيها الآن، من غير أن يعطيه فيها ميراثا أو موضع قدم، إلا أن الله وعده بأن يجعلها ملكا له ولنسله من بعده، مع أنه ما كان له ولد. وقال الله: سيسكن نسلك في بلاد غريبة فيكونون عبيدا ويعانون الذل مدة 400 سنة. وقال الله: ولكني سأدين الشعب الذي يستعبدكم، ثم يخرجون من تلك البلاد ويعبدوني هنا في هذا المكان. وأعطى الله إبراهيم عهد الختان، فولد إبراهيم ابنه إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وختن إسحاق يعقوب، ويعقوب ختن الآباء الاثني عشر. وحسد الآباء الأولون يوسف فباعوه، فجيء به إلى مصر، وكان الله معه فخلصه من جميع مصائبه، ووهبه نعمة وحكمة عند فرعون ملك مصر، فولاه فرعون على مصر وعلى قصره. ووقعت في مصر كلها وأرض كنعان مجاعة وضيق شديد، فاحتاج أباؤنا إلى القوت، وسمع يعقوب أن في مصر قمحا، فأرسل أباؤنا إلى هناك أول مرة، وفي المرة الثانية تعرف يوسف إلى إخوته وتبين أصله لفرعون. فاستدعى يوسف أباه يعقوب وجميع عشيرته، وكانوا 75 شخصا، فنزل يعقوب إلى مصر ومات فيها هو وأباؤنا، فنقلوهم إلى شكيم ودفنوهم في القبر الذي اشتراه إبراهيم من بني حمور في شكيم بمبلغ من المال. وكان كلما اقترب تحقيق الوعد الذي وعد الله به إبراهيم كثر شعبنا وازداد في مصر، إلى أن قام ملك آخر في مصر لا يعرف يوسف فمكر بشعبنا وأذل أباءنا حتى جعلهم ينبذون أطفالهم فلا يعيشون. وفي تلك الأيام ولد موسى وكان جميلا جدا، فتربى 3 أشهر في بيت أبيه، ولما نبذه أهله تبنته ابنة فرعون وربته، فتعلم حكمة المصريين كلها وكان مقتدرا في القول والعمل. ولما بلغ 40 خطر له أن يتفقد إخوانه بني إسرائيل، فرأى مصريا يعتدي على واحد منهم فدفع عن المظلوم وقتل المصري انتقاما منه، وظن موسى أن إخوانه سيفهمون أن الله يخلصهم على يده فما فهموا. ورأى في الغد 2 منهم يتقاتلان فدعاهما إلى الصلح وقال: أيها الرجلان، أنتما أخوان، فلماذا يؤذي أحدكما الآخر؟ فدفعه المعتدي منهما على قريبه وقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني مثلما قتلت المصري أمس؟ فلما سمع موسى هذا الكلام هرب وسكن في أرض مديان، وهناك ولد 2. وبعد 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في علاقة تشتعل فيها النار، فتعجب موسى عندما رأى هذه الرؤيا وتقدم لينظر عن قرب، فناداه صوت الرب: أنا إله أبائك إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فارتعد موسى وما تجاسر أن ينظر، فقال له الرب: اخلع حذاءك، لأن المكان الذي أنت واقف فيه أرض مقدسة. أنا نظرت إلى مذلة شعبي في مصر وسمعت أنينة، فنزلت لأخلصه، فتعال أرسلك إلى مصر. فموسى الذي أنكره شعبه وقالوا له: من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ هو الذي أرسله الله رئيسا ومخلصا بمعونة الملاك الذي ظهر له في العليقة، فأخرج شعبه من مصر بما صنعه من العجائب والآيات في أرض مصر وفي البحر الأحمر وفي البرية مدة 40 سنة. وهو نفسه الذي قال لبني إسرائيل: سيقيم الله لكم من بين شعبكم نبيا مثلي. وموسى هو الذي كان مع جماعة بني إسرائيل في البرية وسيطا بين أبائنا وبين الملاك الذي كلمه على جبل سيناء، فتلقى كلمات الحياة لينقلها إلينا. ولكن أباءنا رفضوا أن يطيعوه فأزاحوه وتلفتت قلوبهم إلى مصر، فقالوا لهارون: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأننا لا نعرف ما حل بموسى هذا الذي أخرجنا من مصر. فصنعوا في ذلك الوقت صنما في صورة عجل وقدموا له الذبائح وابتهجوا بما هو من صنع أيديهم، فأعرض الله عنهم وأسلمهم لعبادة النجوم كما جاء في كتب الأنبياء: يا بني إسرائيل، هل قدمتم إلي الذبائح والقرابين مدة 40 سنة في البرية؟ لا، بل حملتم خيمة ملوخ ونجمة إلهكم رمفان أصناما صنعتموها للعبادة، فسأنفيكم إلى ما وراء بابل. وكان مع أبائنا في البرية خيمة الشهادة التي صنعها موسى كما أمره الله على المثال الذي رآه، فتسلمها أباؤنا وفتحوا بها بلاد الأمم التي طردها الله أمامهم بقيادة يشوع، وبقيت هناك إلى أيام داود، ونال داود رضا الله فسأله أن يبني مسكنا لإله يعقوب، إلا أن سليمان هو الذي بنى له البيت. لكن الله العلي لا يسكن بيوتا صنعتها الأيدي كما قال النبي، يقول الرب: السماء عرشي والأرض موطئ قدمي، أي بيت تبنون لي؟ بل أين مكان راحتي؟ أما صنعت يداي هذا كله؟ يا قساة الرقاب والقلوب ويا صم الأذان، أنتم مثل أبائكم، ما زلتم تقاومون الروح القدس؟ أما اضطهدوا كل نبي وقتلوا الذين أنبأوا بمجيء البار الذي أسلمتموه وقتلتموه؟ أنتم تسلمتم شريعة الله من أيدي الملائكة وما عملتم بها.
3: فلما سمع أعضاء المجلس كلام استفانوس ملأ الغيظ قلوبهم وصرفوا عليه بأسنانهم، فنظر إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع واقفا عن يمين الله، فقال:
1: أرى السماء مفتوحة وابن الإنسان واقفا عن يمين الله.
3: فصاحوا بأعلى أصواتهم وسدوا آذانهم وهجموا عليه كلهم دفعة واحدة، فأخرجوه من المدينة ليرجموه. وخلع الشهود ثيابهم ووضعوها أمانة عند قدمي فتى اسمه شاول، وأخذوا يرجمون استفانوس وهو يدعو فيقول:
1: أيها الرب يسوع تقبل روحي.
3: وسجد وصاح بأعلى صوته:
1: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطيئة.
3: قال هذا ومات.

0: brought to you سما لون أيامك.
1: يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واسعة جدا. أراد هذا الملك يوما ما أن يقوم برحلة برية طويلة، وخلال عودته وجد أن أقدامه تورمت بسبب المشي في الطرق الوعرة. تضايق الملك جدا وانتقد بشدة الشوارع الوعرة والقائمين عليها، فأصدر مرسوما يقضي بتغطية كل شوارع المدينة بالجلد. ولكن أحد مستشاريه أشار عليه برأي أفضل، وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي الملك فقط، فكانت هذه بداية الأحذية. أصدقائي، كثيراً ما ننشغل بتغيير العالم حولنا وبتغيير الآخرين، كثيراً ما ننظر لأفعال الآخرين وندينهم. صديقي، يقول الكتاب المقدس: لماذا تنظر

انظر القذى الذي في عين أخيك، وأما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها. أم كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها هي الخشبة في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولاً الخشبة من عينك، وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك. صديقي، إذا أردت أن تعيش سعيداً في العالم فلا تحاول تغيير كل العالم ومن في العالم، بل اعمل التغيير في نفسك أولاً، ومن ثم حاول تغيير العالم والآخرين.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتتفرج علينا. انا اسمي فادي والنهارده انا معاكم على راديو سما في برنامج جوه الشبكه. مبسوط قوي ومتحمس جدا جدا لحلقه النهارده. حلقه جديده في سكه طويله بنمشيها مع بعض في سيزون 2 في برنامج جوه الشبكه. احنا في الموسم الثاني، كنا قضينا مع بعض وقت طويل قوي في الموسم الاول، 13 حلقه اتكلمنا فيهم عن مواضيع كتيره جدا جدا جدا. ودايما انا بقول انه انا جوايا مدرس صغير، فدايما بحب جدا قبل ما اخش في اي موضوع او اي حاجه هنتكلم فيها النهارده مع بعض اكون بدي بريف سريع جدا لالا يكون في حد لسه داخل جديد بيتفرج على اللايف مش فاهم احنا بنعمل ايه او بنتكلم في ايه او ايه المواضيع اللي بنفتحها او احنا مين بالظبط. فبحب جدا ابدي البريف ده سريع وبعدها نكون بنتكلم اكتر في موضوع النهاردة. طيب احنا في راديو سما هي صفحة بنتكلم فيها عن مواضيع كتيرة جدا جدا ممكن تكون شغلانة، سواء كانت مواضيع روحية، سواء كانت مواضيع اجتماعية شبابية او تحديات. فاحنا بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا جدا جدا. احنا البرنامج بتاعنا اسمه جوه الشبكة، وهو برنامج بيتكلم عن تحديات الشباب. اعتقد في سن الشباب ده بيبقى اكتر سن بنمر فيه بتحديات كبيرة جدا جدا جدا، لأنه مش بيبقى عندنا الخبرات الكافية اللي لما بنتحط في مواقف معينة بنعرف نتعامل معها. كتير قوي بنمر بلحظات فشل، كتير قوي بناخد نظرة عن نفسنا غلط أو سيئة بسبب أفكار كتيرة قوي اتزرعت من العالم، وبنعيش وبنغوص في الأفكار دي، وفعلا بناخد أفكار عن نفسنا سيئة بسبب الأفكار اللي اتغرزت واتزرعت جوانا من سنين. فبنعيش على الصورة دي وبنفضل مكملين معها وبنكبر لحد ما بنصطدم وبنشوف إنه قد إيه إحنا في مشكلة. في فترة الشباب دي بنمر فيها بتحديات كبيرة جدا، فشفنا انه ده شيء مهم ان احنا نكون بنفتحه وبنتكلم فيه وبنتكلم في المواضيع دي وبنتكلم فيها اكتر مع بعض. يمكن في بعض المواضيع اللي اتكلمنا فيها مع صحابنا سواء كنا في قعدتنا في حكاوينا بتحصل كده وبتتفتح وبنتكلم فيها مع بعض، لكن اعتقد في مواضيع تانية يمكن ما اديناهاش الوقت الكافي او ما تفتحتش. فبرضو ده بيبقى وقت مميز ومهم ان احنا نكون بنفتح المواضيع دي مع بعض وبنتكلم فيها مع بعض اكتر. فقد ايه هي فرصة حلوة نكون بنتكلم فيها وحتى بنفضح بعض الافكار اللي يمكن تكون منها كتير غلط، ونشوف انه قد ايه احنا مش مضطرين نكون بنعيش بالافكار دي اي وقت تاني، ومحتاجين نقف وقفة مع نفسنا ونبدل الافكار دي بافكار تانية صح ونعيش بيها ونكبر بيها اكبر واكتر واكتر. طيب ده جوه الشبكة بالظبط، انها تحديات واحنا بنحاول نتكلم في المواضيع دي. ايه المواضيع اللي احنا يمكن فتحناها واتكلمنا فيها بحيث انه اكون بشجعك وشجعك تخشوا وتسرشوا في الصفحة عندنا، بتكونوا بتسكرول كده وتخش وتشوف اللايفات. اعتقد في مواضيع كتير قوي ممكن تكون شغلانة بنتكلم احنا فيها، ممكن تكون استفادة جدا جدا ليك وليكي. اتكلمنا في السيزون الاول عن يمكن حاجات براية اكتر، اتكلمنا عن علاقتنا بالاهل وقد ايه اهلنا بيأثروا فينا من واحنا صغيرين جدا جدا جدا، بانه لو الاهل بيدونا كلام تشجيع من واحنا صغيرين ده بيفرق جدا جدا معانا في بعدين في القرارات اللي باخدها. قد ايه هم ممكن يكونوا بيأثروا في قراراتي، بيتدخلوا في قراراتي، ولحد فين نقدر نكون بنحط حدود. وانا عارف ان يمكن كلمة حدود دي ممكن تكون رخمة شوية بالنسبة للأهل، ولكن طبعا انا مش جاي اكون بقول ان احنا نتمرد او جاي اقول او بزم في اهلنا، بالعكس دول اهلنا اغلب حياتهم كلها كانوا حاطين طاقتهم علشاننا، فقد ايه خوفهم علينا بيخليهم يمكن يتصرفوا في بعض المواقف بطريقة مش عجبانة للآخر، ولكن ده فعلا بدافع الحب وبدافع الخوف علينا. فدي احنا لو فهمنا النقطة دي ممكن نعرف نتعامل معاهم، لانه انا عارف انه بيبقى فيه صراع جدا كبير بيننا وبين اهلنا في حاجات كتيرة قوي قوي قوي، سواء كانت في اختيار صحابنا، انا شايف ان الصحاب دول كويسين بالنسبة لي هم شايفين انه لا، سواء كنت انا نفسي اخش جامعة معينة وهم رافضين ان ادخل الجامعة دي لان هم مش شايفين انه
دي ليها مستقبل كبير، انا مش شايف كده. فقد ايه كم الصراعات اللي بنخش فيها وكم الشد اللي بنخش فيه مع اهلنا بسبب حاجات كتيره جدا ممكن نكون احنا مش فاهمين دوافعهم فيها. فلو فهمنا الدافع ممكن نعرف نتعامل معاهم. اتكلمنا في الفلوس، قد ايه الفلوس ممكن تكون واحده من التحديات اللي ممكن تبقى واقفه قصادنا احنا كشباب، لانه اعتقد كتير قوي دلوقتي بقينا في السوشيال ميديا شايفين الناس قد ايه فيها نجاحات، وقد ايه الناس معاها فلوس، وقد ايه الناس بتتصور في اماكن جميله جدا جدا جدا، وانا للاسف ما عنديش هذه الرفاهيه. فانا محتاج اكون بكبر من نفسي ماديا اكتر، يبقى عندي دخل اكتر، اشوف اعمل اي حاجه. وطبعا في وقت الشباب لو انا شطحت في الحته دي الموضوع ممكن ياخدني في حته مش كويسه، لانه الغايه تبرر الوسيله، وبقيت بفكر بالمنطلق ده. فانا عندي غايه ان انا اكون ناجح ومعايا فلوس، وان النجاح هو الفلوس. فانا ممكن اكون بعمل اي حاجه ومش فارق معايا هي صح ولا غلط، بس علشان يبقى معايا فلوس، بس علشان احقق الحاجه اللي قدامي محققها. هل اللي بعمله ده صح؟ هل اللي بعمله ده غلط؟ ده مش موضوعنا، المهم احقق ويبقى معايا فلوس. فقد ايه الفلوس بيبقى تحدي كبير، خصوصا لو انا مولود في اسره متوسطه او اقل من كده، ويتشز ده مش عيب وبتحصل وعادي. دي حاجه. اتكلمنا في السفر، ان واحده من الحاجات اللي ممكن تكون احنا كشباب بنفكر فيها علشان نطلع من اي وقت فيه حاسين بالضغط، انه البلد دي وحشه، انه البلد دي مش مديانا الفرصه الكافيه ان احنا نثبت فيها نفسنا، انه البلد دي كذا، انه البلد دي كذا. لا، انا هفكر ان انا اكون بهاجر واسافر بره، اكيد لما اسافر بره هنجح. هل الفكره دي صح؟ هل الفكرة انه اكون بهاجر وانا ما عنديش خطة، بهاجر بدوافع ممكن تكون غلط للاخر، بدوافع انه انا بس متضايق فخدت قرار ان انا اكون بعمل كده، فبتمرد على كل حاجة البلد بتعملها، بتمرد على كل حاجة انا عايشها جوه البلد دي، لمجرد انه بس انا شايف انه البلد دي مش مديالي المفاتيح اللي بيها انجح، ومتهيألي انه لما سافر برا المفاتيح دي مترمية في كل حتة، فانا هعرف اكون بنجح. هل الفكر ده صح؟ هل الفكر ده ممكن يخليني او يجعلني فعلا لما سافر، حتى لو سافرت، لو نفترض انه سافرت وخلاص ونجحت في الخطة بتاعتي ان انا اطلع برا البلد، يخليني فعلا شخص ناجح؟ ولا الموضوع مختلف تماما ومحتاجين نكون بنعيد تفكيرنا، بنعيد قراراتنا، بنعيد انه احنا محتاجين نكون بنفكر كويس جدا قبل ما اخد القرار زي ده، لان ده قرار مش صغير، ده قرار كبير ومصيري. انا بسافر البلد دي ومش عارف كم التحديات اللي ممكن تبقى مستنياني ايه، ولكن انا خدت قرار بناء على انه انا متضايق ويأسان من حالي في البلد اللي انا عايش فيها. محتاج يكون عندنا خطة اللي هعمله ده صح والغلط. اتكلمنا في موضوع زي ده، اتكلمنا بعدها في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، ودي واحدة من الحاجات اللي حبيت اكون بشاركها معاكو علشان اشجعكو اكتر، انه لو شخص لسه داخل جديد واحنا بنتكلم دلوقتي وشفت انه انا عندي مشكلة في موضوع من المواضيع دي، انا حابب ارجع وابص فيها واسمع اكتر، اشجعك جدا واشجعك خش على البيج بتاعتنا على راديو سما وسكرول وشوف وخش في اللايف، هتلاقي حاجات كتيرة بنتكلم فيها. واحدة من المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها انا طرحتها من شوية بحيث انه اشجعك وشجعك تخشوا اكتر وتشوفوا. طيب، في سيزن 2 في الموسم الثاني احنا المرة دي بناخد ستيب او خطوة يمكن اعمق شوية، بانه انا مش بتكلم بس عن الحاجات اللي برايا، ولكن انا بتكلم عن حاجات خاصة بي انا، حاجات لي علاقة بي انا. فاتكلمنا في اول حلقة من الحلقات انا مين وايه صورتي الاصلية اللي ربنا خلقني عليها. يمكن صورتنا الاصلية بتتشوه على مدار السنين طول ما انا عايش بسبب حاجات كتير قوي بتحصل حوالينا في العالم. العالم مليان شر، مليان ناس اكيد اثرت فينا بالسلب، واكيد زرعت فينا بشكل او باخر، حتى لو كان بطريقة مباشرة او غير مباشرة، زرعت فينا افكار خلتنا نشوف نفسنا بطريقة مختلفة جدا جدا عن الصورة اللي ربنا خلقنا عليه.
فإيه هي صورتي أصلية؟ إيه هو التصميم الأصلي اللي ربنا خلقني عليه؟ بحس إن أنا لو عرفته أعرف إن ده التصميم الأصلي. فأي صورة تانية العالم بيرسمها لي حوالين أنا مين، هعمل عليها إكس، هقول إنها غلط، لأن دي مش الصورة اللي ربنا خلقني عليها. فلما بعرف الحق، الحق بيخليني أتحرر من كل أفكار غلط العالم بيحاول يزرعها ويقنعني بيها. ده كان أول موضوع اتكلمنا فيه. بعدها تاني موضوع اتكلمنا في أنت في إيه. أعتقد كتير قوي في واحنا كشباب واحدة من المشاكل اللي احنا بنواجهها واتكلمنا عنها دلوقتي الفلوس. كتير قوي منا بيبقى شايف أنه قيمته في الفلوس. أنا لو معايا فلوس أنا كده ليا قيمة، أنا كده الناس هتحترمني، لو عندي سلطة مفيش حد يقدر يقف قدامي، مين هيقدر يقول لي لأ زي ما بشوف. فلو أنا مش عندي فلوس، لو أنا مش عندي سلطة، لو أنا مش عندي، لو أنا مش عندي، أنا للأسف إنسان ماليش قيمة. معتقد الجملة دي لما بنقولها بنشوف إنه في حاجة غلط. لو أنا ماليش قيمة ربنا خلقني ليه؟ فمحتاج إن أنا أعيد صياغة أنا قيمتي في إيه؟ هل أنا قيمتي في أشياء ولا قيمتي في كوني إن أنا إنسان ربنا خلقه وبيحبه وعايز يكون أحسن إنسان في الدنيا؟ محتاج أعيد صياغة أنا أنت في إيه. تالت موضوع تكلمنا فيه مين بيأثر في قراراتي. أعتقد في وقت الشباب بتحط في مواقف كتير أو أنا محتاج أخد فيها قرارات، مين بيأثر في قراراتي؟ وهل أي شخص من هب ودب من حقه أنه هو يكون بيأثر أو أن أنا أخد برأيه في قراراتي وأشوف أن رأيه هو الصح وأمشي بيه وأعمل بيه وأنسى أن أنا بشخصية عندي قرارات أنا محتاج أخدها لأنه أنا ليا نظرة معينة، ليا طريقة معينة. فمين بيأثر في قراراتي؟ أهلي، صحابي، سوشيال ميديا، حد اتكلم. فمحتاج أعرف مين الشخص اللي ينفع يكون بيأثر في قراراتي وإيه الحدود اللي بيها يقدر يكون بيأثر في القرار بتاعي. لأن أنا محتاج حتى لو هو شخص قريب وأنا واثق فيه ماخدش كل كلامه على إنه لازم أكون بنفذه. محتاج أعيد صياغته وفلتره وأشوف هل ده مناسب ولا مش مناسب، هل دي فكرة لو عملتها تبقى فعلا صح أو مناسبة ليا حاجة بعدين ولا لأ. أنا محتاج أفلتر ده زي ما بفلتر صورتي عن نفسي من خلال الناس وإيه هي صورتي الأصلية. ليه بقول أيوة أنا نفسي دايما أقول لأ؟ أعتقد برضو في أوقات كتير قوي بنتحط في مواقف نبقى نفسنا نقول لأ بس للأسف بنشوف إنه أنا محتاج أقول أيوة علشان القدام ما يزعلش مني، علشان إنه مش عايز أكون بخسر حد، علشان أكون بنول الرضا من الناس فأنا مش قادر أقول لك لأ علشان خايف لما أقول لك لأ تبقى متضايق مني فتبقى بتبعد عني الوقت اللي جاي. وانا انسان محتاج القبول ومحتاج احس ان قدامي بيحبني فانا مش عايز اقول لك لا لان انا خايف انك انت ما تحبنيش. وكان كلمه لا بربطها بحاجات تانية ليها علاقه بمستوى علاقتي باللي قدامي هتبقى قد ايه، هل هيبعد ولا هيقرب. وبنسى خالص ان انا انسان وليا خطه وليا انه انا محتاج اكون فعلا زي ما عايز اكون بنجح، يبقى محتاج اكون بخصص وقت ليا، بخصص وقت بستثمر فيه وبحط وقت ومجهود علشان اوصل لحاجه معينه. بنسى كل ده وبختزل علاقتي باللي قدامي هيحبني قد ايه وهيحبني ولا لا، بانه دايما لما بيحصل اي حاجه بقول له اه عليها يلا بينا نكون بنعملها ومش بعرف أقول لأ. ولما مش بعرف أقول لأ للحاجات الصغيرة لما بتحط في مواقف كبيرة برضو مش بعرف أقول لأ، كأني أنا نسيت إزاي بقول لأ. لأن أنا في حياتي في حاجات كتير قوي محتاجة أقول لها لأ، أو في حاجات قلت لها آه وشايف إنه ما ينفعش تاخد مساحة أكبر في حياتي أكتر من كده فمحتاج أقول لأ وأوقف. ليه بحاول أثبت نفسي؟ ده موضوع من المواضيع اللي اتكلمنا فيها، لأنه أنا كتير قوي ممكن أشوف أنه أنا دايما بحاول أثبت نفسي. إيه الدافع ورا ده؟ هل دي حاجة صح؟ ولا حاجة غلط؟ وهل الموضوع بيبقى بمقياس أنه صح ولا غلط؟ ولا فيه حاجة تانية؟
كل دي مواضيع اتكلمنا فيها في الحلقات اللي فاتت. اتمنى اكون شجعتك وشجعتك بانه تخش وتشوفوا الحلقات اللي فاتت. ده بالظبط اللي احنا بنتناقش فيه في حلقات جوه الشبكه. تعالوا نكون بنخش في موضوعنا النهارده، ولكن تعالوا نكون بنتكلم اكتر بعد الفاصل. فتعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني ونكمل موضوع حلقتنا.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح موضوع جديد في حلقتنا في برنامج جوه الشبكة. الموضوع اللي نتكلم فيه النهاردة بعنوان أنا بمثل مين. أعتقد في وقت برضو الشباب افتكر كويس قوي ان انا جيت في وقت مش قابل نفسي، مش قابل شخصيتي، شايف ان ربنا خلقني فيه حاجة ناقصة، لانه بشوف انه غيري بيعرف يكون علاقات، بيعرف يكون صداقات، الناس دي اصحاب، انا دايما في مشكلة، دايما عندي مشاكل مع الناس، حاسس ان انا مش عارف اوصل لهم وهم يوصلوا لي، في حاجة غلط، وكأن انا ببقيتش راضي عن نفسي وراضي عن شخصيتي، وبشوف انه ربنا وببص له نظرة بانه يا رب انت ليه خلقتني بشخصيتي دي، يا رب انا كان نفسي تكون شخصيتي زي شخصية الشخص اللي قدامي، علشان بص عليه، بص على علاقاته، بص على حياته، شخص ليه صحاب كتير، شخص الناس بتحبه، شخص الناس بتبقى عايزاه، بتلجأ له، لكن انا لا، فانا في حاجة غلط. ومع الوقت بوصل لمرحلة انه ببعد عن ربنا، ودايما ببقى متمرد على شخصيتي، على انا مين، ومع الوقت اكتر ده بيخليني انعزل، وما بقيتش عارف احب اللي قدامي، حتى لو جات لي فرصة ان اللي قدامي بيحبيني فعلا، انا ما بقيتش شايف ده، لانه انا وصلت لمرحلة يمكن غرست فيها شوية بانه انا ما بقيتش قابل نفسي. وافتكر كويس قوي انه في جملة دايما بتتقال وانا شايف ان هي صح 100%، لو انا ما حبيتش نفسي صعب جدا ان انا اكون بحب غيري، لو انا ما قدمتش كلام تشجيع لنفسي اولا ان انا بحبك وقبلك، الكلام ده مش بقوله لغيري، بقوله لنفسي، صعب جدا ان انا اقوله لشخص برايا. فانا بمثل مين؟ بوصل لمرحلة انه انا معجب بشخص جدا فبحاول ابقى زيه، وكأن انا بجيب استيكة وبمسح على شخصيتي وبحاول اركب شخصية تانية عليا، او اقلد، او اعمل اي حاجة علشان بس اشوف انه انا عايز ابقى زي الشخص اللي قدامي ده واتحب وابقى زيه. فانا ليه مش عاجبني؟ وده أول جزء اللي هنتكلم فيه في حلقة النهاردة، عدم الرضا. أنا مش راضي عن شخصيتي، مش راضي على طريقة كلامي، مش راضي على طريقة هزاري أو ضحكتي أو شكلي أو شكل حاجة معينة في جسمي، مش راضي عني، كأن أنا في حاجة مش صح. فلما أنا مش راضي عني ببتدي أخد ستيب حقيقي حقيقي خطر، ان انا اكون بقارن نفسي بحد غيري، خصوصا ان ممكن اكون بقارن نفسي في حاجات غير قابلة للتغيير، بالذات لو حاجة في شكلي، وكأن انا فرضت انه كل حاجة الوقت اللي جاي مبنية على الحاجة اللي مش عاجباني انا، مع ان ممكن بعيش ده الحقيقة، ممكن يبقى في جوانب جدا كتيرة في شخصيتي فعلا فعلا قيمة وفعلا فعلا انا مش شايفها، ولكن انا صابب تركيزي كله على الحاجة اللي انا شايف انها عاملة لي مشكلة، فبدخل واقارن. والسوشيال ميديا، ارجع بقول انه دايما دي حاجة يمكن بقولها في كل الحلقات، السوشيال ميديا خلتنا نعرف نشوف جوانب من حياة الناس ما كناش بنشوفه قبل كده، كل الناس بقى سهل عليها انها تكون بتشير او بتشارك حياتها بشكل علني، فطبعا كم الانبهار وكم الحاجات الجميلة اللي بتتعرض بتخلينا في وقت من الأوقات لو أنا مش مدرك الحق أحس إنه أنا في حاجة غلط، إنه أنا ناقصني حاجة، سواء كان في شكلي، في مادياتي، في اجتماعياتي، في أهلي، في عيشتي، في بيتي، في أكلي، في شربي، في انبساطي. فلو أنا ممكن أكون شخص بنبسط جدا جدا بالحاجات البسيطة، السوشيال ميديا ممكن تجعلني شخص أتنمرض على الحاجة اللي كانت بتريحني أو الحاجة اللي كانت بتبسطني جدا جدا، لأنه بص الناس بتعمل إيه، بص الناس لما بتحب تسافر مثلا بتسافر فين، فالأماكن اللي أنا بروحها دي أكيد دي مش أماكن، فكل حاجة حلوة في حياتي بتتقلب إنها حاجة وحشة بسبب إن أنا دخلت في المعادلة بتاعت المقارنة. ودي يمكن كارثة بتعملها السوشيال ميديا. ومش بقول ان السوشيال ميديا كارثة في حد ذاتها، لانه في ناس بتستخدمها استخدام صح، بتنشر الحق. واتمنى جدا نكون احنا ناس بنعمل كده، ودايما ده غرضنا، ودايما بنسعى ان احنا نكون بنعمل كده. فدي واحدة من الحاجات. دايما بشوف عيوبي في نفسي، مش بشوف مميزاتي. ويمكن احنا عايشين في عالم برضو في حاجة، صوت الحاجة الوحش صوتها عالي او اعلى من اي حاجة تانية، اسف، من اي حاجة تانية ممكن تكون حواليا صوتها كويس. انا يمكن مش عايز اكون بعمم او اقول ان كل الناس كده، ولكن في اوقات كتير قوي احنا بنروح للحاجة السلبية. فلو الحاجة السلبية دي عني انا، which is ان كل الناس فيهم حاجات سلبية، وبقى ده اتجاه ان انا دايما بشوف الوحش فيه، اعتقد ده برضو بياخدني في حتة مش كويسة في عدم الرضا عن شخصيتي وانا مين. مش بشوف نقاط قوتي، حتى لو كان اللي قدامي قايلها لي، اكيد دي مش نقاط قوة، اكيد في احسن. انا عندي 1 2 3 4 عندي مشاكل فيهم، بس انت شاطر جدا في الحتة دي يا يعني بص اوكي، ما اكيد في ناس كتيرة برضو شاطرة في الحتة دي. فمهما كانت محاولات الشخص اللي قدامي ان هو يقول لي او يشاور لي، لو انا دايما باصص على الحاجة الوحشة كأني انا رافض التغيير، رافض ان انا اكون بجيب فكرة بحطها مكان فكرة عندي غلط بتلبسني في حاجات تانية في حياتي. فكرة انه نفسي ابقى زيه، بس مش بس نفسي ابقى زيه، فانا بحاول اخد خطوات ان ابقى زيه بطريقتي، بانه انا ليا حياة، ليا شخصية، ليا مواهب معينة. لكن لا، انا ابقى زيه يعني copy paste، يعني نسخة وصورة. فلو هو الصورة الاصل عايز ابقى نسخة منه. انا اعتقد انه لو انا جيت في وقت وشفت ان انا اصبحت نسخة من شخص تاني، احس انه في حاجة غلط في المعادلة. ليه ابقى نسخة؟ ليه ما تبقاش ليا شخصيتي، ليا طريقتي، ليا اسلوبي، ليا تعاملي مع الناس، مع المشاكل، مع الشغل، مع مذاكرتي؟ ليه انا ما كنتش الشخص اللي ممكن الناس تبص عليه وتقول انه نفسي نكون زيك في الحتة دي؟ ليه أبقى نسخة؟ وهنا أنا قصدي بالنسخة إنه أنا ابتديت أقلد، مش إنه أقلد بدافع إنه أنا نسيت شخصيتي، إنه أنا ما بقيتش أحب نفسي تاني، فأنا بقى خلاص هجيب بقى هلعب دور حد كأني في مسرحية وأنسى نفسي، كأني أنا بمسح نفسي بتباشيء. فببعد خالص عن الـ الـ الـ الـ الصورة اللي ربنا خلقنا عنها. أنا مش شايف إن هي أحسن صورة ممكنة، وطبعا دي بتخلق عداوة كبيرة بيني وبين ربنا، وقلنا ده في البداية. عندي صورة مثالية، ويمكن دي أنا باخدها في وقت صغير شوية في السن، من خلال مثلا إن أنا بتفرج على مسلسلات، إن أنا بتفرج على أفلام، فدايما بقارن نفسي بحياة البطل اللي موجود في الفيلم، وبشوف إنه هو بيعمل حاجات كويسة جدا جدا جدا، بس أنا مش عارف أكون بعمل ده. وبنسى خالص إنه ده السيناريو، إن دي حاجة مكتوبة، إنه أساسا المخرج بتاع الـ الـ الـ الفيلم ده هو قاصد يطلع البطل بشكل كويس جدا. ولكن هل ده واقعي؟ هل دي الحياة؟ أعتقد الموضوع مختلف شوية. فدي بتخليني مرضاش عن نفسي وحس إن أنا في حاجة غلط. التركيز دايما طول الوقت على النقص فيا، مش على اللي عندي. دي واحدة من الحاجات اللي بنوصل لها، إن أنا مبقتش شايف قيمتي، وإن أنا شخص في حاجة غلط. فانا ممكن اكون شايف صاحبي اجتماعي جدا وواثق في نفسه جدا، فانا اتمنى ان ابقى زيه وعندي نفس الصفات اللي عنده، وكاني انا ما بقيتش فادي، انا بقيت اسمي الشخص التاني او الدور اللي انا بحاول العبه. وهنا عايز اكون بسيب معاكم سؤال سريع، وحابب جدا مشاركتكم عليه. ايه اكتر حاجه في شخصيتك نفسك تغيرها علشان تبقى شبه حد تاني في دماغك؟ وتعالوا هنا نكون بنطلع فاصل سريع ونرجع لكم ونكمل موضوعنا بعد الفاصل.

0: راديو سما لون ايامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل موضوع حلقتنا. بعد اكتشافي وعدم رضاي عن شخصيتي، ده بيخليني اكتشف انه اكيد انا بقيت اقلد شخص، او ان انا انجذبت لشخصية شخص تاني مختلف عني. وهنا نتكلم في النقطة اللي ممكن تكون بتخليني انجذب او اشوف انه انا فيا حاجة غلط. تعالوا نسأل شوية اسئلة لنفسنا في البداية. مين هو قدوتي؟ مين الشخص اللي دايما ببص وبقول انا نفسي اكون شبه هذا الشخص، انا عايز ابقى زيه، عايز احقق وعايز اتكلم وعايز يكون تفكيري شبه تفكير هذا الشخص. فمين هو قدوتي؟ انا مين الشخص اللي انا بعجب بيه؟ مين اللي طريقته حتى في الهزار، ضحكته، هزاره مع الناس، طريقته ان هو مثلا لو اتحط في موقف يغلوشه ازاي، بيهندل ازاي لو حصل موقف بيطلع منه، ايه الحاجة اللي انا بعجب بيها في الشخص التاني، ايه اللي شديني ليه؟ كل دي اسئلة بتخليني اقرب اكتر للمشكلة الحقيقية. فممكن الحاجات من الحاجات اللي ممكن تشدني في شخصية الشخص اللي قدامي، الجملة اللي لسه قايلها او الكلمة اللي لسه قايلها، شخصيته، طريقته في الهزار، طريقته في المعاملة، طريقته في انه ازاي بيعرف يخطط، ازاي بيعرف يتكلم، ازاي ما بيخافش، ازاي حاجات كتير، ازاي جريء، ممكن يكون شجاع في بعض الحاجات اللي انا مش شجاع فيها. فده بيخليني احس ان انا عندي مشكلة ان انا مش شجاع كفاية، مع ان انا ممكن ابقى شجاع في حاجة وهو مش شجاع فيها خالص، بس انا ما بقيتش شايف ده، انا بقيت شايف انه انا عندي مشكلة وهو اشجع مني، مع ان انا ممكن اكون شايف بالظبط 20 او 10 او يمكن اقل من 5% من حياته، ولكن انا بنيت على 5% دول مصطلح وفكرة كبيرة بتقول انه انا فيا مشكلة. شخصيته واحدة من الحاجات اللي بتفرق جدا معايا وبتخليني اتشد للشخص اللي قدامي. ثقته بنفسه، بشوف انه في اوقات كتير قوي ممكن اكون بقارن نفسي في سن معين بشخص تاني سن اكبر مني بكتير، وبتضايق ان هو عنده ثقة في نفسه اكتر مني. مش كل الكبار عندهم ثقة في نفسهم، اوكي، مش بعمم، ولكن وارد جدا في وقت الشباب، في الوقت اللي لسه بكون فيه خبرات، بتحط في تحديات، بتحط في موقف اكيد 1000000% فيها هفشل، ثقتي في نفسي تهتز شويه، اتضايق، احزن على الحاجه اللي انا مريت بيها، فاشوف انه انا مش كفايه، انا مش واثق في نفسي زي ما هو واثق في نفسه. هو نجح، هو مش بيفشل زي ما انا بفشل، مع انه ممكن يكون وصل للنجاح ده في سن كبير، والمقارنه نفسها مش عادله. انا لسه في سن صغير، لسه بكبر، لسه هتحط في تجارب، لسه اكيد هفشل. واللي نفسي اكون بوصله انه حتى الشخص ده لما اجي بتكلم معاه هيقدم لك نصيحة مهمة قوي، قد ايه الفشل لعب دور مهم جدا جدا في حياته علشان يبقى شخص ناجح، وانه قد ايه لو ما كانش مر بلحظات فشل زي اللي انا بمر بيها دلوقتي ما كانش هيبقى الشخص اللي انت شايفه دلوقتي. دي واحده من الحاجات. شكله ممكن احنا كولاد بالذات ننجذب للحته دي شويه، لو في ولد يعني شكله شايف ان هو جميل امور اكتر مننا، مع ان الموضوع مش بهذه السطحية، أنا آسف إني بقولها ولكن ده الواقع، ولكن أوقات كتير قوي بتحط في الموقف دي، ويمكن أعتقد كلنا ممكن نكون مرينا بحاجة زي كده. أنا ما بقيتش راضي عن نفسي لمجرد إن في شخص تاني مثلا البنات بتحب تتكلم معاه، وأنا شايف إن هو ما بحبوش يتكلم معايا لأن أنا شكلي مش أحسن منه للأسف، فدايما بقيت باصص على شكله، إيه الحلو فيه، إيه الملفت، وبحاول ان انا اكون بعمل اي حاجة في شكل تقربني للصورة اللي هي تبقى شبهه علشان ابقى بوصل للحتة اللي هو وصل لها. في حد قبل كده قال لي جملة عمري ما هنساها، الشخص اللي دايما بيحاول يلعب في نفسه كتير من بره بشكل كبير قوي تأكد انه فاضي من جوه. فلو شخص طول الوقت اهتمامي بشكلي، ما بقولش ان دي حاجة وحشة خالص، عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ده كويس جدا انك انت تكون بتهتم بنفسك وبصحتك وبشكلك، مفيش مشكلة. ولكن لو انت هتضع قيمتك في بس شكلك ايه، دي المشكلة. او انك تحس ان عندك نقص لو مش عندك حاجة معينة. انا شعري مش اصفر زي ما هو شعر اصفر، لو انت شايف دي حاجة جذابة جدا مثلا، مثال يمكن تكون سطحي قوي، لكن انا عايز ادي مثال. اطول مني مثلا، انا مش طويل كده، انا عندي مشكلة. فقد ايه الموضوع بيبقى صعب جدا وشعور صعب جدا، خصوصا في حاجة انت شايف انه انت مش بايدك تغيرها. فكم الأرق وكم التعب والإرهاق اللي ممكن أكون بمر بيه في حاجة زي كده كبيرة جدا، وقد إيه إحساس بيبقى صعب جدا جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات، حياته فلوسه اللي شددني ليه إن هو شخص معاه فلوس. أنا ما تولدتش معي هذه الفلوس، فهو عارف ينبسط اكتر مني، عارف يكون عنده علاقات بسبب ان هو عنده فلوس، وانا عشان مش معايا فلوس فانا مش عارف يكون عندي العلاقات اللي عنده. كلها افكار بتبقى موجودة في دماغنا بشكل كبير جدا جدا جدا، يمكن لو ما تقلتش بشكل صادم في وشك تفضل قاعد وقت طويل اول حد ما تصطدم بانه انت عندك مشكلة في الحتة دي. ممكن تبقى افكار احنا خايفين او مكسوفين نكون بنتكلم عنها، ممكن دي تبقى واحده منهم. انا مكسوف من حالي، من مستواي الاجتماعي او الاسري المادي، فانا مش عارف اكون بتعامل، وشايف ان دي المشكله، وشايف ان دي الميزه اللي عند الشخص اللي قدامي، علشان كده هو شخص نجح في حياته في علاقاته. وبنيت الصوره دي لمجرد ان انا شفته في كذا موقف انه شخص كويس جدا، او شفته على السوشيال ميديا، مع ان ممكن تبقى دي لقطه، او هي مش ممكن، هي فعلا بتبقى لقطة دقيقة دقيقتين، لكن بقية ال 24 ساعة احنا فعلا ما نعرفش عنهم اي حاجة. ولكن انا بنيت ان الشخص اللي قدامي بسبب فلوسه هو بقى شخص ناجح في علاقاته، في حياته، في علاقته مع ربنا، في كل حاجة في حياته، في اسلوب حياته كله. انا ما عنديش فلوس كافية، انا عندي مشكلة في حياتي، فيا رب انت ليه ما خلقتنيش معايا فلوس؟ طب انت خلقته معاه فلوس، هل ده مش ظلم؟ هل انه مش من حقي ان انا اتضايق؟ اكيد في حاجة غلط. وببتدي بعدها ابعد، ومحبش ان انا اكون بكمل في علاقة مع ربنا. وساعتها ممكن ياخدني الموضوع ان انا احقق اللي انا عاوزه باي طريقة ممكنة، وده اللي كان قصدي عليه في بداية حلقتنا، انه بقت الغاية تبرر اي وسيلة، مهم ان نوصل للصورة بتاعت الشخص اللي قدامي. فلو معايا فلوس انا دايما حاسة ان يكون معايا فلوس كتيرة جدا جدا جدا علشان ابقى زيه، مع ان انا ممكن اوصل للمرحلة دي فعلا اكتشف انه نفس الاحساس هو هو، والعلاقات بتاعتي متحسنتش، واكتشف ان انا لعبت اللعبة غلط. وهنا بتبقى الموضوع مختلف، فالموضوع بقى مجرد تقليد. انا ابتديت ان انا اكون بقلد، ابتديت ان انا مش بس بقيت شايف انه هو شخص قدوة فانا نفسي اكون شخص ناجح بس بطريقتي باسلوبي بشخصيتي، ولكن انا بقيت نسخة منه، عايز اكون بمشي زي ما هو بيمشي بالظبط، بصرف النظر هل الطريق اللي هو مشي فيه ده مناسب ليا، مناسب لمواهبي، لشخصيتي. ممكن لما امشي السكه اللي هو مشيها هفشل اكتر، لانه هو شخصيته مختلفه عني، طريقته في التعامل مختلفه عني. ف دي تبقى مشكله تانية. فممكن اكون بعجب بشخص ناجح جدا، فمش بس بتأثر بنجاحه بقول ان هو شخص ناجح حاجة كويسة لي، انا نفسي اكون ناجح كده فانا هركز في حياتي. لا، هو مش بس هو ناجح او بتأثر بنجاحه، لكن انا بديت احاول اعيش بنفس شخصية شخصيته وطريقته بالحرف. بهزر نفس الهزار بتاعه، بتكلم بنفس طريقته عشان بس ابقى زيه. فكرة الترند مثلا، الطريقة اللي مثلا حد طلع يتكلم بيها وجاب ملايين المشاهدات وكده وتعرف، فانا بطلع اتكلم بنفس الطريقة بتاعته علشان هو نجح بناء على كم المشاهدات اللي حصلت. فممكن بعدها اللي يحصل انه الناس تسخر مني، لان دي مش طريقتي، مش اسلوبي، في حاجة فيك، في حاجة غلط، والناس ما بيضحكش عليها بسهولة. وكأن نجاح الشخص ده لازم يبقى شكلي انا كمان. فالموضوع ما وقفش عن انه هو شخص نجح حاجة كويسة، ولكن انا بقيت نسخة منه. حابب نطلع فصل، ولكن قبل الفصل حابب ادي تنويه سريع قوي، ان احنا في راديو سما احنا الحمد لله ربنا مباركنا، وابتدينا نوصل للناس اكتر، وابتدينا نتكلم في حتت او على الراديو، بعدها ابتدينا نطلع لايف على الفيسبوك او على السوشيال ميديا. دلوقتي برضو تقدر تتابعنا على الساتلايت، على النايل سات، على تردد 275.00.1135.4 رأسي. ممكن تتابعونا على النايل سات على التردد ده. طبعا ده شيء يشرفنا جدا، وشيء فعلا يكون بيبسطنا ان احنا نكون بنساعد وبنوصل لاكبر عدد من الناس اللي بيها، بنوصل فعلا افكار يمكن مختلفة ان ما بتقلش في العالم، افكار تتبدل بافكار تانية غلط احنا اتولدنا او عشنا بيها سنين. فحاب اقول برضو التردد مرة كمان، ان انتم ممكن تكونوا بتتابعونا على الساتلايت، على النايل سات، على التردد 275.00.1135.4 رأسي. نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: ماتيو سما لون أيامك.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وتعالوا نكون بنكمل موضوعنا. الموضوع بتاعنا إنه أنا خلاص عرفت أنا إيه اللي بيشديني في شخصية الشخص اللي قدامي، طب أنا ليه بفضل شخصيته أو بفضل شخصية غيري عليا؟ القبول، بشوف الناس بتديله القبول اللي أنا ببقى محتاجه في وقت كتير قوي. أنا ببقى فعلا محتاج قبول، وده احتياج طبيعي أي إنسان ممكن يكون بيحس بيه في وقت، وإحنا مخلوقين بيه. ودايما بقول الجملة دي إنه إحنا مخلوقين لبعض، ربنا خلق حواء آدم علشان آدم يصبح في شركة مع إنسان زيه. فاحتياج القبول ده مش احتياج يدل على انك شخص ضعيف او يدل على اي حاجة تانية، الا انه ده احتياج طبيعي الانسان محتاج يكون بيحسه. فبشوف انه الشخص اللي قدامي عنده القبول ده، الناس بتقبله اكتر مني، الناس بتحبه اكتر مني، حاجات كتيرة جدا جدا. الشهرة، الشخص ده مشهور، الشخص ده الناس كلها عارفاه، الشخص ده ناس كتير قوي بتحبه علشان هو لذيذ ومضحك وفن طول الوقت، ودايما بيحب مش عارف يتكلم مع الناس، فالشخص ده بقى مشهور. وماذا لو مثلا بيطلع على السوشيال ميديا كتير، بيقدم حاجات كتير، فقد ايه انا بنجذب او بفضل شخصيته عليا؟ لانه انا ما عنديش هذه الشهرة، ما عنديش هذه النوع من انه بقى ليه تواصل مع كم الناس دي كلها، فده بيصب اكتر في انه قد ايه هو مقبول وانا لا. على فكره الموضوع ممكن يبقى عارف انه انا ليا 5 صحاب كويسين جدا جدا جدا، وانا فعلا فعلا بحبهم وهم بيحبوني، ولكن لمجرد ان انا مثلا دخلت المقارنه فبقيت بشوف ان اللي قدامي بقى مش بس عنده 5، ده عنده 500، عنده الشهره اللي مش عندي. كاني بقول للخمس شخصيات اللي هم في حياتي او الصحاب اللي في حياتي دول، انتوا مالكوش قيمة زي ما الخمسمية ليهم قيمة عند الشخص التاني. فببتدي اتمرد، ببتدي اشوف انه انا ماليش صداقات، ببتدي اشوف انه انا مش محبوب، انا مش مقبول، لمجرد بس انه انا قارنت حياته بحياتي. وهنا حابب نكون بنتكلم في اخر جزء انه انا محتاج اكتشف شخصيتي واكتشف انا مين، انا محتاج اكون بعمل ده. فايه الخطوات اللي ممكن اكون باخدها اتجاهي علشان اكون بوصل للمرحلة اللي بيها انا بقبل فيها نفسي؟ وهنا محتاج ان انا اكون بمشي شوية خطوات. اول حاجة ان انا اقبل نفسي، اقبل نفسي زي ما هي من غير تحكيم او تنظير، او انه انا احس انه انا في حاجة غلط، ونرجع تاني وقف قدام ربنا واقول له انا يمكن اللي قدامي عنده بعض المميزات اللي شايفها دلوقتي، وشايف انه انا ما عنديش مميزات، ولكن يا رب انا واثق في عدلك، واثق انك انت ما خلقتنيش لمجرد انه اكون شخص بلا هوية، بلا شخصية، بلا مميزات. اكشف لي عن مميزاتي، انا هبقى معاك ومصدق ومؤمن بيك ايا كان اللي حصل ايه. وانا طالب منك بس طلبة واحدة، انه بس اقبل نفسي واحبها. فحط قدامي يا رب الناس اللي فعلا تشاور لي على الحاجات الكويسة فيها، ولو هم مش موجودين انت شاور لي بطريقتك وطرق ربنا كتيرة جدا، شاور لي وعرفني انه انا شخص مميز، ليا بصمتي، ليا مميزاتي الكتيرة زي ما ليا عيوبي، بس اقبل ده وده. رجعني تاني للنقطة اللي بيها اقبل نفسي، اعرف مميزاتي، انا ايه نقط القوة اللي عندي، طلع ورقة وقلم واكتب ده. انا اسمي فادي، عندي سنة كذا، بعرف اسمع كويس، بعرف اتكلم، بعرف اكون شخص طيب جدع. اكتب كل المميزات اللي انت شايفها في شخصيتك، والحاجات اللي انت نفسك تبقى بتتطور فيها او بتكمل فيها، اكتب كل ده. وعايز تكتب عيوبك ايه علشان مش بس تحكم بيها على نفسك ولكن تشتغل بيها عليك، يبقى هايل، مفيش مشكلة. ولكن بس لما يبقى قدامك الصفحة اللي انت كاتب فيها الحلو والوحش، تعرف ان فيه حلو كتير، وكأن عينيك مش بس بص على الوحش لكن بص كمان على حاجات ومميزات ربنا خلقك بيها. أفهم اختلافاتي مع الشخص الآخر، أفهم أنه أنا يمكن مش دايما في كل المواقف بعرف أكون بضحك وبهزر، ولكن أنا ليا شخصية مميزة عن الشخص الآخر. ففي أوقات الناس ممكن تشوف أن الهزار الزايد اللي الشخص التاني بيعمله ده مش أفضل حاجة، احنا محتاجين شخص نتكلم معاه في الوقت اللي جد يبقى جد شوية فيحبوا يتكلموا معايا، بعرف أسمع، بعرف أتناقش، مش بزم في الشخص اللي قدامي، ولكن بقول أنه يمكن أنا عندي النقطة دي أقوى منه شوية. قابل اختلافي أن أنا شخص مختلف عنه وليا بصمتي، وأنه أكيد ربنا خلقني بشخصية مختلفة عن كل الشخصيات التانية، لأن لو كلنا واحد مفيش اختلافات، مفيش حاجة، مفيش ألوان. محتاج أفهم

أنا واثق فيه، شخص مشهود لي من الناس، شخص صالح. صالح بمعنى أنه فاهم نفسه، متوازن. بشوفه في علاقاته أنه شخص متوازن، عارف أديله ثقة بأنه أتكلم معاه وأسمع رأيه وأشوف ممكن ألعب اللعبة إزاي صح. لو مش شايف إن في شخص قريب منك، ابتدي دور على شخص قريب منك، شخص اتكلم معاه، طلع له كل حاجة، اكتب الحاجات دي واديها له، قول له أنا بص فيا واحد اتنين تلاتة أنا مش راضي عنهم، بس فيا حاجات دي كويسة، هل انت شايف الحاجات دي فيا؟ اتكلم معاه أكتر. قد ايه المرشد، قد ايه الشخص اللي بنتكلم معاه ممكن يوضح لي حاجات في نفسي انا مش شايفها؟ لانه باختصار وببساطة هو في حتة انا يمكن لما بتحط في مشكلة مش ببقى شايف غير المشكلة، فببقى محتاج شخص من برا المشكلة اتكلم معاه، فبيبقى شايف الموضوع من نظرة تانية مختلفة، فالموضوع بيبقى افضل واحسن. اكتشف دعوتي، انا عايش بغرض، عايش بهدف، انا ليا هدف من العيش اللي انا عايشه. اكتشف الدعوة بتاعتي دي، اعرف انا مين، ومش بس انا مين، انا عايش ليه والايه بحققه. ان يبقى عندي هدف، ده بيخليني كل يوم لما بصحى من النوم الصبح انا في حاجة هعملها النهاردة، انا مش بس عايش بفراغة. عارفين لما بتبقى مثلا في اجازة طويلة، ويمكن ناس في ناس بعرفها، ناس كبار لما بيطلعوا للمعايش بيحسوا انه خلاص حياته انتهت. ليه؟ لانه باختصار هو شايف انه كان هدفه الاول والاخير هو الشغل، والشغل دلوقتي راح، هو طلع المعايش، كمل الاكتئاب وكمل الحاجات اللي ممكن يوصلوا لها كتيرة جدا، لان هم شايفين دعوتهم بس مختزلة في الشغل. ولكن اوكي، الدعوة دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا ممكن نتكلم عنها، ولكن بتكلم انه هما كانوا عايشين بطاقتهم وبشخصيتهم وحاسين ان في حاجة بيعملوها في حياتهم، علشان بس كل يوم بيصحوا وشايفين ان في حاجة في الشغل يقدموها، في هدف في حياتهم ليها معنى. فمش بقول ان دعوتي بس الشغل، ولكن بقول انه عامة الدعوة او ان انا عايش لهدف، ده بيجعل لحياتي انا قيمة. فلازم أبقى عارف أنا إيه دعوتي، وأكتشف دعوتي، وأصلي إنه ربنا يوضح لي دعوتي دي إيه، لأن الموضوع مرتبط جدا جدا جدا بيه. أطور نفسي، وده اللي يمكن قلته، إنه أكون مش بس بكتب الحاجات الوحشة عشان بس أنظر، وإن أنا أحكم بيها على نفسي وأتضايق وأبعد وأقفش، ولكن بس علشان أشتغل وأطور في الحاجات دي. فلو أنا شخص بهزر كتير، محتاج أقلل الهزار شوية. لو أنا شخص بتكلم كتير، فلما يبقى مثلا حد بيتكلم معايا بقيت أتكلم أنا أكتر منه مع إنه هو اللي متضايق، محتاج أركز في دي شوية، أسمع أو أصغي أكتر من إن أنا أكون بس بتكلم، محتاج أكون بعمل كده. وحابب أدي في الوقت الأخير الخلاصة، او ان انا اكون بلم الموضوع في شوية نقط بسيطة. اول نقطة، انا مش محتاج ابقى نسخة من حد تاني عشان ابقى مهم، او ان ابقى ليا قيمة. اعرف ان انا ليا شخصيتي وليا بصمتي، والشخص اللي قدامي هو شخص ناجح وكل حاجة، وانا مبسوط له واتمنى اكون ناجح زيه، بس بطريقتي وبشخصيتي انا وبنسختي انا الاصلية، مش بنسخة مقلدة. اللي عجبني في غيري مش معناه ان اللي فيه انا ناقص، فهو زي ما عنده نقط يمكن اقوى فيها عندي، ابقى مدرك جدا وواعي جدا لانه انا في كمان نقط اقوى فيها عنه. فمش معنى ان هو عنده حاجة حلوة يبقى انا ناقص في الحاجة دي، انا ممكن اكون اقل منه، لكن انا عندي حاجات تانية برضو قوية جدا جدا. المقارنة بتخليني اشوف قيمة غيري وانسى قيمتي، فانا طول الوقت شايف انه انا بلا قيمة لمجرد انه انا دايما عينيا عليه هو. ربنا خلقني بشكل مختلف، والاختلاف مش عيب، الاختلاف مهم وضروري جدا جدا جدا، وده ممكن يبان حتى في العلاقات الزوجية. لو شخص مش مركز، انا محتاج حد

0: بيكون بيركز جدا في التفاصيل. بس أنا شخص هادي وهي شخصية يمكن بتتوتر بسرعة. فدي الاختلاف ونقط القوة اللي بتكملها أو إن احنا فيها بنكمل بعض ده مهم جدا جدا جدا. ودي نهاية حلقتنا. كنت متحمس ومبسوط جدا جدا في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده. حابب اكون بتابع معاكم اكتر وتكونوا يعني بتبعتوا لنا لو عندكم اي حاجه عايزين تكونوا بتتكلموا فيها. متحمس.
1: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب: أنا مش مستني تقولي كده، كان مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية ثالثة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أن الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمل. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عني. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقي عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمك.

0: الإصحاح السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون: متى يجيء ملكوت الله؟ أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم: سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
6: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
0: الإصحاح 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها. لا، بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
0: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان. فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا. وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحماة كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق، لئلا يسوقك إلى القاضي فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
6: راديو سما معك طول السنة. الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف يقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء
5: ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
6: اصرف هذا الجمع ليذهب إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
7: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
7: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
6: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
8: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه.

0: يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه، فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع، قال لتلاميذه:
1: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
0: فما فهم التلاميذ هذا الكلام، وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه. ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم، فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
1: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
0: فقال يوحنا:
2: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
0: فقال له يسوع:
1: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
0: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء، عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
2: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
0: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
3: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
0: فأجابه يسوع:
1: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
0: وقال يسوع لرجل آخر:
1: اتبعني.
0: فأجابه الرجل:
4: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
0: فقال له يسوع:
1: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
0: وقال له آخر:
4: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
0: فقال له يسوع:
1: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
5: الأفكار بلون جديد على راديو سمت.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لي هذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان. وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألق بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
2: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
5: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه. وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
0: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهودية.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: أي إذا أنا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما أنتي عارفيتني، أنا إذا ما عرفت البيضة مين باضها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي أعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. أي إذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: أنتوا ما تبتوا من التنبيه اللي أخدتوه بسبب الثرثرة والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليكي بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاك يا سناء، أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داونت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصاً آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك إنه أعطوني إنذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الإنذار كمان أعطاك خصم أسبوع من راتبك.
0: أيوة هاد هو اللي هامك، خصم الأسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا لأنت ليش بتشتغلي؟ ما أنت عارف حالتنا والغلا اللي إحنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثر عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثم فوله، ها هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما رح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحت ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت رح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش، وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. أحبائي، اليوم رح نحكي عن حياة القداسي. شو معنى نعيش بقداسي وشو بيعلمنا الكتاب المقدس؟ قداسي هي أسلوب حياة، ومعناها نكون مكرسين لله بالكامل ونعيش إله وحده، مش لأنفسنا ولا للعالم. هي مش بس إنه نبعد عن الشر أو ما نعمله، هي إنه نكره الخطية والشر وننفصل انفصال كامل عنهم، ويكون عنا انتماء كامل للرب. الله قدوس، الله دعانا نكون قديسين، وهي الدعوة مش مجرد وصية أخلاق

هي دعوة للعلاقة الحميمي معه، لأنه الله قدوس لازم نتشارك بطبيعته لندخل بشركة حقيقية. مثل ما الله قدوس لازم تكون عنا نفس القداسة بهذا العالم، لأنه مخلوقين على صورة الله، وبالأولى نكون عم نردد صدى قداسته بحياتنا أو نعكسها. والسؤال، هل نحن منعيش بالضوء الساطع لقداسة الله؟ لما التجربة القاسية هاجمت يوسف، كان إدراكه لقداسة الله هو يلي حال بينه وبين الاستسلام للخطية، وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. القداسة تطهير لأنفسنا وامتلاء بالروح القدس. القداسة مش مظهر خارجي، إنما تغيير داخلي عميق بالقلب والفكر ورغبة بالعيش المثمر لمجد الله. مثل ما بيوصي رسول بولس تلميذه تيموثاوس، بيقول له لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها فأعرض عن هؤلاء. القداسة والتقديس شي كتير ضروري لكل المسيحيين يلي بدهم يصيروا أكتر شبه بالمسيح بكل جوانب حياتهم. فالتقديس معناه الأصلي بدل على الانفصال عن كل ما هو غير طاهر، وكلمة مقدس تعني مفرز أو مخصص لغرض إلهي، وكلمة يقدس تجي بمعناها يكرس، وهي ما بتدل على الانعزال بس عن الشيء، بل التكريس الكامل لشيء آخر، يعني الانفصال التام عن الخطية وكرهها والاتجاه نحو القداسة. لأنه الشخص المقدس مش بس مغسول من الخطية بل مزداد نقاء. لهيك التقديس مبدأ من مبادئ عمل النعمة المخلصة، بيصير القلب بموجبه مقدس ومشابه لقلب الله، والروح القدس يلي بيسكن فينا بيعمل على تقديسنا بغرس الفضائل المسيحية فينا وتدمير الأهواء الآثمة، لحتى نتمكن إنه نموت أكتر وأكتر عن الخطية ونعيش للبر. الخطية مش بس هي اللي بتموت جوات المؤمن، كمان المؤمن هو يلي بيموت عن الخطية. ونحن ما منصير مقدسين لأنه أعمالنا حسنة، بل لأنه الله هو يلي ساكن فينا وعب يجري القداسة فينا. بيعلمنا الكتاب المقدس إنه الخطية أفسدت كل شيء بالإنسان، وما في ولا جزء بكياننا سليم. مكتوب علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. نحن منتقدس بلحظة قبولنا للمسيح، وهذا امتياز إلنا بالمسيح، ومسؤوليتنا إنه نكون إلنا حياة مرضية لله. والتقديس هو عمل دائم فينا ومتدرج، يعني هو عملية ما بتتوقف. مع ازدياد المعرفة الروحية والإيمان بيكون ازدياد بالتقديس، لأنه نحن مننال الروح القدس بدون مكيال، وهو بيساعدنا أنه نوصل لقياس قامة المسيح. مكتوب فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نحكي عن أسرار التقديس.

شو أسرار التقديس؟ أولاً قدسنا المسيح بعمله، مات المسيح لأجل تقديسنا. مكتوب: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضاً مقدسين في الحق. ثانياً نحن مقدسين بالله، لأنه الله هو يلي ببرر المذنب وبيقدس النجس، وكل البركات الروحية منه، لهيك تقديسنا من الله وحده. ثلاثي نحن مقدسين بالروح القدس. الروح القدس هو القوة الفعالة بقدستنا. مكتوب: وهكذا كان أناس منكم، لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. نحن مقدسين بالكلمة. الكتاب المقدس كلمة الله بتنور الذهن وبتطهر القلب. مكتوب: لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نحن كمان مقدسين بالإيمان، والإيمان هو خلع الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نحن منتقدس بالصلاة، وكمان نتقدس بالشراكة الإلهية، لأن شركة القديسين هي الميزة يلي منحافظ عليها، شاكرين الآب اللي أهلنا لشركة ميراث القديسين بالنور. نتقدس بإرادتنا، الله بده يقدسنا ولازم تكون إرادتنا مشتركة بإرادته. مكتوب: وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. نتقدس بالرجاء المبارك، لأنه المؤمن لازم يكون مستعد لمجيء المسيح الثاني. نتقدس بالتأديب، لأنه كل تأديب بالحاضر إذا قبلناه من الرب بخلينا مشابهين له أكثر. مكتوب: لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. طيب شو علامات التقديس؟ كيف منعرف أنه نحن مقدسين؟ وشو هي العلامات الواضحة للقداسة الشخصية؟ مكتوب: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضا لبعض، وبانفصالنا عن كل خطية، والاعتراف أنه الخطية عداوة لله. كمان بالتوقف عن الدفاع عن حقوقنا، وأخذ حقنا بإيدنا ونترك للرب هو يدافع عنه. لأنه مكتوب: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. نجتهد دايما أنه نحمي قلوبنا من كل شيء ما بليق، ونسلك بحياة القداسة. كمان الاحتشام بالملبس لحتى نكرز بسيرة حسنة. قداستنا أمام الناس لازم تعكس قداسة الله. مكتوب: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. الثبات بالإيمان وباتباع المسيح حتى لو كان في اضطهاد أو مشقة أو موت بسبب إيماننا. ظهور ثمر الروح القدس فينا وفضله بقيادة حياتنا. مكتوب: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان. طيب شو دواعي التقديس؟ التقديس مطلب إلهي بيدعينا الله إله لنكون قديسين وبلا لوم. مكتوب: كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحب. القداسة يا أحبائي دليل على تبريرنا. مكتوب: الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. بدون تقديس ليس لنا الحق بالعهد الجديد. إذا سلكنا بالقداسة وتقدسنا للمسيح منقدر نطالب الله بكل الوعود يلي وعدنا فيها بالمسيح، وبكل الامتيازات يلي للمؤمن. مكتوب: اتبعوا السلام مع الجميع، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. لهيك القداسة تظهر عمق حضور الله بحياتنا. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم. استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

في ناس بيعملوا تمثيليات سخيفة جدا علشان يبانوا ان هم مظلومين والناس اللي قدامهم هم اللي ظالمينهم، في حين ان الحقيقة بتكون العكس تماما، بيكونوا هم اللي ظالمين الناس والناس اللي قصادهم هم المظلومين، بس علشان يبرروا نفسهم قدام الناس اصل كل اللي يهمهم شكلهم قدام الناس. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح، عملوا موقف قلب الدنيا لمجرد انه بس يكون تمثيلية علشان يبان قدام الناس ويبرروا نفسهم قدام الناس. جه رئيس الكهنة ويدور في كل الأدلة اللي كانت متقدمة ضد المسيح وما لقاش حاجة، وقعد يستجوبه في أي كلام وأي أسئلة علشان يطلع منه أي غلط وما لقاش حاجة. في الآخر راح قال هو ده بيجدف، وراح ماسك الجبة بتاعته وراح قسمها نصين علشان يبين قدام الناس قد إيه الراجل ده ظالم وقد إيه الراجل ده بيجدف وقد إيه الراجل ده بيقول غلط، بالرغم إن المسيح ما قالش حاجة، بس علشان يبرر موقفه قدام الناس عمل التمثيلية دي. احيانا كتيره قوي بنعمل تمثيليات علشان نبرر نفسنا قدام الناس، بس خلي بالك ان الموضوع بالمقلوب، انا ما يهمنيش صورتي قدام الناس على قد ما يهمني الحقيقه اللي قصاد ربنا. جايز تعرف تكذب على الناس، لكن الحقيقه انك مش هتعرف تكذب على ربنا، وهيجي اليوم اللي هتنكشف فيه التمثيليه الهزليه اللي انت عملتها، وساعتها هيكون موقفك صعب جدا.

0: التسبيح واحدة من الحاجات اللي كل ما بتيجي على ودننا نتخيل مشهد مجموعة من الناس بيقولوا كلمات منظمة بمزيكا بصوت جميل، ويحس انه هو لو انا صوتي حلو فانا عارف اشترك معاهم، لو صوتي وحش فانا في الغالب هاخد جنب. بس هو اللي بس التسبيح ولا هو حاجة اعمق من كده؟ ده اللي هنحكي فيه النهاردة في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: ازيك كريم؟
0: ايه الاخبار؟
1: انا كويس،
0: كله بخير،
1: زي الفل. تعيش
0: كيرو، انا عارف ان انت مسبح وبترنم وبتقود تسبيح، وانا دايما عندي مشكله من زمان قوي ان انا كان بيتقال ان صوتي وحش، فانا جزء التسبيح ده ما كنتش بشترك فيه لا في الكنيسه ولا بره الكنيسه. اذا كنت بعملوش جوه الكنيسه اعمله بره الكنيسه. ف هل التسبيح مقتصر على بس الناس اللي صوتها حلو، ولا انا اصلا فاهم التسبيح غلط؟
1: عايز اقول يا كريم لكل حد بيسمعنا النهارده، لو انت صوتك حلو يا بختك، لانك طبعا قادر تقدم تسبيح لربنا بشكل مظبوط وشكل جميل. وعايز اقول كمان لكل حد بيسمعنا النهارده، لو انت صوتك مش حلو، بلاش اقول وحش، لكن لو صوتك مش حلو برضه يا بختك، انك تقدر تقدم تسبيح لربنا بشكل مختلف.
0: ازاي بقى؟
1: ازاي؟ في فكرة شائعة انه التسبيح هو مجرد ان احنا نقول لربنا مجرد ترانيم ومجرد تسبيحات، وان احنا نعلي صوتنا ونرنم وربنا يعجبه صوتنا ويقول لنا برافو جود جوب يا جماعة، احسنتم صوتكم جميل. الحقيقة ده اختزال مخل زي ما كنا بنتكلم في الصلاة.
0: صح.
1: لانه احنا قلنا في الصلاة مثلا الصلاة مش مجرد ترديد كلمات او ممارسة طقوس، فالتسبيح مش مجرد نقول كلام متلحن او اغاني روحية او ترانيم نرنمها ربنا وخلاص. ده جزء من التسبيح وجزء مهم جدا ولازم يكون موجود. بنشوفه فين؟ بنشوفه في اجتماعات الكنيسة العامة، لما بنجتمع مع بعض كمجموعة أو كجماعة المؤمنين، فبنصلي وبنعبد ربنا وحد بيشترك معانا أنه يرنم ويسبح وكلنا بنسبح وراه. ده جزء، وجزء مهم وأساسي من عبادة الكنيسة.
0: صح.
1: لكن في أشكال تانية الكتاب المقدس قال إن احنا ممكن نسبح ربنا من خلالها. فمثلا داود النبي في مزمور 34 يقول أبارك الرب في كل حين دائما تسبيحه في فمي. يعني ايه؟ يعني انا اقدر في كل وقت اقول له يا رب انت مصدر كل بركة في حياتي. ده معنى كلمة ابارك الرب، ده تسبيح. اشكرك يا رب لاجل صحتي، اشكرك يا رب لاجل اسرتي، اشكرك لاجل شغلي، اشكرك يا رب لاجل تزيد احتياجاتي، ده تسبيح. كل ما هو فيه شكر للرب، كل ما هو فيه حمد لربنا، ده نوع من انواع التسبيح. مش بس كده، في مزمور تاني داود يقول باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. يعني داود بيقول انه انا هخلي كل اعضائي كل احشائي تكون بمجد ربنا. فكل فعل انا هعمله هيكون لمجد الله في حياتي، ويكون هدفه انه يقول انه الله اله متميز والله اله جميل باي شكل من الاشكال. لكن في العهد الجديد كمان نلاقي بولس بيقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لما نتقابل مع بعضينا، تمام، يكون لسان حالنا ان احنا نذكر مواقف نشكر فيها ربنا، نحمد فيها الله، نقول قد ايه الله تأثيره كان كبير وجميل في حياتنا. في سفر إشعياء ربنا يقول هذا الشعب جبلته باسمي يحدث بتسبيحي. يعني ايه؟ يعني لما توجد في وسط ناس مش مؤمنين ومش مسيحيين ومش مؤمنين بربنا، تمام، اقول حاجات تقول قد ايه الهي ده عظيم، قد ايه الهي مختلف، قد ايه المسيح دوت كبير قوي. داود يقول له في مزمور 9 يا رفيع من ابواب الموت لكي احدث عنك بكل تسبيحك في ابواب مدينتك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت يا رب رفعتني من ابواب الموت، عملت معايا موقف حلوه، فانا ينفع ان انا اقعد وسط الناس واقول يا جماعه ده ربنا حلو قوي، ده المسيح يعني رائع، ده انقذني من الموقف الفلاني. كل دي صور مختلفه للتسبيح. فالتسبيح مش مقتصر فقط على الوقت اللي احنا بنرنم فيه في الكنيسه، لكنه بيمتد انه يوصل لكل امور حياتنا، لدرجه اللي بولس يقول في افسس 1:3 انه احنا مخلوقين وموجودين في هذه الارض لمدح مجد نعمته في المسيح يسوع. يعني انا كل اللي انا بعمله بعمله عشان خاطر امجد بيه الله واسبح بيه الله، سواء بقى اكل، شرب، شغل، علاقات، دراسه، كل امور حياتي بتقول في الاخر انها تسبح الله وتعظم الله وتذكر فضله واعماله وصفاته في الحياه.
0: طيب انت مبدئيا شجعتني انه حتى لو مش صوتي حلو فهو مش بس مقتصر على الصوت الحلو، لكن كل كلمة حلوة انا بقولها عن ربنا وفي حق ربنا ده يعتبر تسبيح. بس انا هسألك سؤال تاني بقى، هو لو انا بصلي ولو انا بقرأ الكتاب المقدس ولو انا لي علاقة حلوة مع الله وبروح الكنيسة وكل الكلام الجميل ده، ليه انا لازم اسبح؟ يعني ليه التسبيح من كل حاجة تانية ماشية كويس؟
1: حلو قوي السؤال ده. التسبيح هو رد فعل طبيعي لمعاملات الله معايا. الاطفال الصغيرة بنعلمهم ان لما حد حبيب يعمل معك حاجة حلوة او يديك مثلا حاجة انت كنت محتاجها، اول حاجة تقول له ايه؟
0: شكرا.
1: شكرا، مرسي، كتر خيرك. تمام، نفس الفكرة دي محتاجين نقولها لربنا، بس هنا الموقف مختلف. انا مش بقولها لربنا عشان اثبت يعني ان انا شخص كيوت يعني وذوق وشيك، لا لا، انا بقول لله كلمة الشكر والحمد والتسبيح اللي بديها له، انا بعلن سلطانه على حياتي ربوبيته ان هو مصدر كل شيء كويس. بمعنى في ناس حوالينا كتير بالذات في منطقتنا في الايام دي بتعبد آلهة كتيرة مختلفة، زي مثلا بنسمع عن عبرة الشيطان، مش عارف تسمع عنهم ولا لا، بس دول بقوا منتشرين بشكل كبير، وناس بتخش في عهود مع ابليس وهكذا. تمام، في ناس بتقول انه ربنا ده بيأذيني او ربنا ده ظالم او ربنا ده بعيد عني، فبتقولوا اتهموا اتهامات غريبة ومتنوعة بعيد عنه كل البعد. تمام، وفي ناس شفتها في بعض البلاد العربية للأسف ما زالوا بيعبدوا الشمس والنجوم والقمر وبيعبدوا أوثان، ما زال نسبة صغيرة بس موجودة. فالناس دي بتعمل إيه ببساطة؟ هي بتنسب كل الحياة وكل العطايا وكل الخير اللي هم عايشين فيه لهذا الوثن أو لهذا الإله الغريب أو لهذا الإله اللي بيعبدوه اللي هو إله غير حقيقي وغير موجود بالمرة. فأنا في التسبيح بعمل إيه؟ أنا بقول إنه كل خير في حياتي وكل أمر اتحط هو مصدره الله وحده. فمثلا بقوله بشكرك يا رب على الأكل والشرب واحتياجاتي اللي بتسددها، بشكرك على شغلي، بشكرك على أسرتي، بشكرك على علاقاتي، بشكرك على حفظك ورعايتك وعنايتك ليا. أنا بقول بشكل غير مباشر تمام إنه الله هو مصدر كل دوت. مش بس كده، الله من ناحية تانية لما بيشوف إنه الإنسان بيمتن وبيشكر وبيذكر صفات الله وشايل في قلبه مشاعر عرفان بالجميل بحاجة زي كده، يحس فعلا إنه اللي الله بيعمله دوت رد فعله محبة من ناحيتنا، إنه الإنسان فعلا بيحبه، الإنسان فعلا مدرك عطايا الله شكلها عامل إزاي. فكل ما بشكر أكتر تمام، كل ما الله بيشعر بأمانتي الشخصية والتصاقي بي ومحبتي لي وإعلان الحاجة زي كده. فارجع أقول للتسبيح مجرد رد فعل بسيط جدا لعمل الله في حياتي، فأنا بقوله شكرا لأنك موجود وحاضر وبتشتغل ومش غايب، وفوق ده كله شكرا أنا موضوع اهتمامك ورعايتك على مدار السنين دي كلها.
0: مكاني بمتن الله بيعمله في حياتي، وزي ما أنت بتقول هو مش تكرما مني وتفضلا مني عليه، فاللي هو انت عملتي حاجه فانا يا عم شكرا يعني، لكن انا فعلا مدرك قد ايه هو صالح وقد ايه هو جميل، وبعبر عن ده قصاد اللي هو بيعمله عشاني.
1: مظبوط.
0: وكمان في حاجه لفتت نظري لما كنت بتحكي انه انا برجع تاني كل الفضل في كل حاجه في حياتي حتى الحاجات البسيطه من الاكل وشرب لله.
1: طبعا.
0: واعتقد تحدي كبير في ده، يمكن احنا على قد انا دايرتي ومعارفي معرفش حد بيعبد اوثان، بس كتير قوي اشوف نفسي انا حتى انسب الخير اللي في حياتي ليا، انه انا اجتهدت فجبت.
1: ايوه.
0: انا شقيت فدلوقتي انا بقيت في الحته الفلانيه، وكانه الفضل اللي حاصل في اللي انا فيه ده
1: ليا
0: ليا انا. فحس انه لا، ده يتحداني انه افتكر يا كريم انه حتى الصحة والذكاء والشطارة اللي انت عامل بيها كل الحاجات دي مش من عندك.
1: على فكرة اتجاه عالمي حوالينا من زمان، اللي يقولك فلان ده شخص عصامي بنى نفسه بنفسه، وتلاقي فيه دعوات كده لازم تصدق في نفسك وتثق في نفسك وتحاول مرة واثنين ثلاثة. انا مجدد دوت، بس بقول انه اللي قاله بولس الرسول زمان انه انا ما انا ولكن نعمة الله العاملة فيه. ان افتكر في كل مرة اللي اداك الصحة هو الله، اللي اداك الارادة هو الله، اللي اداك الفكر والطموح هو الله، اللي اداك القوة والمعونة هو الله، اللي اداك تكرار عدد المحاولات الفاشلة اللي بنعملها دي كلها وفي الاخر بتنجح هو الله. فالله هو السبب لكل نجاح في حياتي، الله هو السبب في اني اوصل لكل هدف في حياتي. فانا بقول له يا رب انا بدونك لا استطيع ان افعل شيء، وبقول له انه سبب البركه دي كلها وجودك في حياتي، انت لو ما كنتش موجود ما كنتش وصلت لكل ده، وحتى كنت وصلت له انت مش معايا كل ده مش هيبقى ليه معنى ولا هدف. عارف كريم، بنسمع كتير عن ناس بيوصلوا لقمه النجاح وقمه الثروه وقمه يعني العلاقات، وفي الاخر بينتحروا. ليه؟ لما بيكتشفوا انه كل دوت بلا معنى ولا هدف في حياتهم، لانهم خرجوا الله بره المعادله، الله مش موجود.
0: صح.
1: الله بعدوه عنهم كده، وحاولوا يحاولوا ان هم يعيشوا الحياه كلها بدراعهم، ففي الاخر الله بيقول لهم انه بعيد عني مش هتلاقي راحه ولا خير ولا فرح ولا سلام.
0: كنت بسمع حد من فتره بيتكلم، فكان بيقول كده انه الواضح على العالم انه مش كويس، فالطبيعي انه الناس تخسر، الطبيعي انه الناس تتاذي، طبيعي ان الناس تتوجع وتمرض وتموت. فلو انا لقيت نفسي لحد النهارده انا كويس، انا عايش، انا بكسب، ده مش العادي بتاع العالم.
1: صح.
0: فمحتاج اسال بقى ربنا ليه، واشكره على اللي انا فيه، لانه على فكره ده مش العادي. كل يوم الناس بيجرى لها مشاكل، كل يوم الناس بتخسر، كل يوم الناس لحد النهارده الله محافظ عليا وسط كل ده، فدي نعمه محتاج اشكر ربنا عليها. وعلى الناحيه الثانيه بقى، لو انا شخص خسرت، فنرجع بقى لحلقه الصلاه وافتكر انه انا محتاج اثق، حلقه الايمان، محتاج اثق انه هذا الاله موجود ويستحق الحمد بغض النظر عن ظروفي ايه، لانه ايا كانت الظروف هي في الاخر هترجع تاني لخيري، لانه دي مسؤوليته هو في الاول في الاخر.
1: بفتكر وانت بتتكلم بولس وسيلة الخدام الرائعين جدا جدا والجمال، واللي كان عندهم امانه تجاه خدمه ربنا والكرازه بالانجيل بشكل كبير، وفي الوقت من الاوقات كانوا رايحين مدينه اسمها فيليبي وكرزوا فيها، بس واضح انه الناس ما كانتش قبل رساله الانجيل قوي، وقبضوا على بولس وسيلة وحطوهم في السجن. المفروض اتنين زي دول ربنا يكرمهم وربنا يعني يحافظ عليهم، لا ده هو اتقبض عليهم وتحطوا في السجن واتجلدوا وديهم ورجلهم اتربطت، إهانة ما بعدها إهانة، حاجة صعبة جدا. بس بنشوف رد فعلهم غريب جدا تجاه ده كله. إيه هو؟ يقول الكتاب المقدس كده في أعمال الرسل إصحاح 16، ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. صراحة كريم يعني بيني وبينك يعني لو أنا مكانهم أنا هقعد أسهب والعن وأشتم ومتغاظ جدا ولوم على ربنا ودي آخرتها وتعمل فيها كل دواء. الغريب أن هم قرروا يحولوا المأساة اللي هم عايشينها لصلاة وتسبيح للرب، ويقولوا بنشكرك وبنباركك أنك محافظ علينا ومحافظ على حياتنا وحياتنا ما انتهتش برغم كل اللي حصل دوت. وكانت نتيجة إيمانهم الكبير دوت أنه الله تمام قرر أنه هو ينجيهم من الخطر وينجيهم من السجن بشكل معجزي. هم بيصلوا ويسبحوا، حصلت زلزلة وانفكت قيود الجميع وفتحت كل الأبواب، وابتدى حارس السجن اللي هو كان شخص فظ وقاسي يخاف من حضور ربنا اللي كان مالي المكان بالشكل ده ويحاول يقتل نفسه، وبولس يمنعه من يقتل نفسه ويستغل الفرصة انه يكرز باسم المسيح ويقوله آمن بالرب يسوع فتخلص انت واهل بيتك. ايه اللي بيحصل هنا كريم؟ بيحصل ان هم حولوا المأساة، حولوا المشكلة، حولوا الأزمة اللي هم فيها لتسبيح وعبادة، فالله تدخل في وسط المشهد. وده يقول لنا ان التسبيح بيخلي الله يتمجد والله يحضر والله يبقى سلطانه بيظهر ويزيد في وسط المكان. فكان بولس وسيلة في التسبيح بيعلنوا سلطان الله على حياتهم، فكان ربنا بيقول لهم لا ده انا هعلن سلطاني على حياتكم وحياة الناس كلها اللي حواليكم.
0: واو. طيب خليني اسالك بقى انا بشكل شخصي، انه هل التسبيح يفرق معايا انا؟ يعني اللي انت قلته انه ماشي انا هقول لربنا كلام حلو طول الوقت وحكي عن الناس بكلام حلو عن ربنا طول الوقت، وده بيشجع الناس والله كمان يعني زي ما بيبقى مدرك لامتناني وعرفاني للي هو بيعمله معايا، انا بقى هل ده هيفرق معايا شخصيا في اي حاجة؟
1: الحقيقة يعني انا ممكن لو فتحت في كلام على التسبيح ما خلص.
0: صح.
1: بس عايز اقول حاجة انا اختبرتها بشكل شخصي. لما انت بتحب انسان بتحب تجيب سيرته باستمرار، صح؟ يعني لو انا مثلا في شخص في حياتي غالي كل ما اقعد مع حد هجيب سيرته، مش بس كده، لو في حد في حياتي غالي هفضل افكر فيه باستمرار خصوصا لو انا مثلا لسه مرتبط جديد بحد او بحب حد، هيفضل في ذهني باستمرار وبفكر فيه. مش بس كده، دايما هبص على صفاته شكلها عامل ازاي. تمام. ويقول لك مرايه الحب عاميه، صح؟ لان بتشوف بس الحاجه كويسه، لكن مع الله مش عاميه، لانه الله ما فيهوش حاجات وحشه. فانت كل ما هتتغزل في الله اكتر وتتفرس فيه اكتر وتتملي بيه اكتر، كل ما هيتولد جواك ايمان وعلاقه وتوطيد للثقه اللي بينك وبينه اكتر واكتر. وده داود قال: وحيره سالت من الرب وياه ايضا التمس ان اسكن في بيت الرب كل ايام حياتي لكي انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله. ليه بقى؟ لانه على هذا الاساس بختبر بقى امور جديده. بشوف قدر ربنا في حياتي يخبيني في مظهرتي في يوم الشر، على صخره يرفعني يسترني من الاشرار اللي حواليا وهكذا. فداود بيقول انا كل ما قعدت قدامه اكتر وسبحته اكتر وعظمته اكتر، كل ما لمست حضوره في حياتي وانقاذه ليا في امور كتير جدا كنت متخيل انه مش بيعمل فيها حاجه. فاللي عايز اقوله انه التسبيح بيزيد ثقتي وايماني بالله وعلاقتي بيه اكتر ومعرفتي بيه اكتر.
0: صح.
1: لان يعني بجيب سيرته كتير، بتكلم عنه كتير وبتكلم ليه كتير. تمام. وببص على قداسته وببص على بره وببص على رحمته وببص على سلطانه بشكل كبير. فكل ما بسبح الله اكتر كل ما بعرفه اكتر. مش بس كده، وبدي لنفسي فرصه اني اختبر مفاعيل هذا الحضور في حياتي.
0: صح.
1: فبنشوف قصص كتيره في الكتاب المقدس لما الشعب مثلا في العهد القديم كان بيسبح كان بتحصل معجزات. تمام. يقول لك مثلا كان في ملك اسمه يهوشافاط كان بيعمل حرب على العمونيين وكان مهزوز شويه وخايف. فبيقول لك اول ما بدانا بالتسبيح الرب وضع اكمنه. تمام. وحصل انتصار. فالتسبيح بيخليني اشوف نصره الله وبشوف حق الله وقوه الله وسلطان الله في الحياه بشكل كبير جدا.
0: صح.
1: فبيقربني منه ويعرفني هو مين، وبيدي مجال ربنا في حياتي انه يشتغل. لان ربنا لو حب يشتغل في حياه البشر يا كريم هيختار ناس هم عندهم سعادة لكده. هيختار ناس هم طالبينه. أي نعم بيشتغل في حياة الناس كلها وقال كده، لكن تخيل لو شخص بيطلبه كل يوم وعاوزه كل يوم بيسبحه كل يوم، هيكون ربنا قريب منه جدا،
0: وهيكون كمان هو مدرك لله بيعمله. يعني بالزبط. في اوقات ربنا بيعمل كده في حياة كل الناس، زي ما بيقول يعني يشرق شمسه على الابرار وعلى الاشرار، ولكن الابرار مدركين لنعمة الله لان هم عارفين يشكروا على كل حاجة، فقادرين يشوفوا عمله في حياته.
1: اشكرك.
0: طيب، بما ان التسبيح مهم ومهم لكل الاطراف، يعني مهم ليا ومهم للناس ومهم لله، ازاي احوله لعاده يوميه انا بعملها؟
1: حلو. خليني اقول بدل عاده اليوميه، لانه في لفظ انا بحبه عدى عليك معلش في السؤال ده، ازاي يبقى اسلوب حياه للمؤمن؟ لانه التسبيح احسن حاجه فيه انه يبقى اسلوب حياه، انه لساني دوت مليان بالشكر والحمد والعرفان بالجميل. وده اللي قاله داود: ارنم للرب في حياتي او اسبح الرب في حياتي وارنم لالهي ما دمت موجودا. وده اللي قاله بولس، انه انا عايش لمدح مجد نعمته باستمرار. الحقيقه انه ده مش سهل. ليه؟ لانه الانسان دايما متعود انه يشتكي، متعود انه يتمرد، متعود انه يتضايق ويعبر عن مضايقته قصاد الرب. وده اتكلمنا عنه في الصلاه وازاي في الصلاه اعبر عن مشاعري. لكن مثلا بيعجبني داود انه في كل المزامير اللي فيها شكوى من ربنا لازم يختم بتسبيح. يعني فيش مزمور ختامه بيكون نكد ابدا. لازم ختامه تسبيح وفرح. ودي حاجه مهمه، التسبيح دايما يا كريم مرتبط بفرح. ما ينفعش اسبح الله واجيب سيره ربنا وافضل حزين وكئيب زي ما انا.
0: صح.
1: التسبيح بيفرحني اكتر ويشجعني اكتر. اوكي. فلازم اطلب وصلي في صلواتي ربنا: اديني العين اللي تخليني اقدر اشوفك في وسط كل تفاصيل الحياه، واشوف ايدك واشوف عملك واشوف بصماتك في حياتي وحياه الناس اللي حواليا. احنا ايه مشكلتنا؟ مشكلة دايما ان احنا سلبيين زيادة عن اللزوم. بنبص على التأثيرات، بنبص على الامور اللي مش كويسة. زي ما احنا وقت بنحس بالذنب مثلا بنشعر قدامنا بالذنب، وقت كتيرة يعني نقعد نلوم ربنا كده برضو: يا رب كده تعمل معايا كده، كده تسيبني كده، ما تقفش معايا. فعايز احط تدريب دوت قصاد كل واحد النهاردة بيسمعني، انه دايما اقول: يا رب اديني العين اللي تشوفك، اديني العين اللي تشوف افعالك وتشوف بصماتك في الحياة، وكون مستعد باستمرار اني اسبح وبارك واشكر الله في كل حين. قول: بارك يا نفس الرب ولا تنسى كل حسناته وكل ما في باطني يبارك اسمه القدوس. ده في الأول بيكون صعب
0: طبعا.
1: يعني عشان تعمل ده في البداية مش بيكون سلس. ليه؟ لأنه لسانك ما تعودش على حاجة زي كده.
0: صح. لعكس التعود.
1: برافو عليك. اتنين ممكن يتعرضوا لحادثه تمام. واحد يخرج يقعد يسب ويلعن ويشتم بقى وناس ما بتحسش وتشوفش مفيش ضمير. واحد يخرج من الحادثه يقول له اشكرك يا رب انه رغم ان اخر حادثه موت كنت ممكن افقد حياتي لكن انت حافظت عليا. ده الفرق بين الاثنين. مش بقول احنا ننكر الواقع اكد على ده تاني. لا انا اعترف ان الواقع سيء وفي حادثه فعلا حصلت وفي اهمال موجود, لكن انا في وسط كل السواد دوت اشوف نقطه بيضاء امسك فيها واقول له يا رب شكرا انك كنت موجود وانت اللي حطيت بصمتك في النقطه البيضاء دي.
0: فكني مش بنكر الواقع الصعب بس بشكر ربنا على وجوده رغم الواقع الصعب.
1: بالظبط.
0: وده خليني احافظ على سلامي وفرحي رغم الصعب واقدر اتعامل بقى مع الصعب. لان انا لو انا حزين متضايق خايف وانا في محطوط في موقف صعب في الاخر مش عارف اتصرف, لكن على الناحيه الثانيه انا واثق في الاله اللي ماشي معايا ده وشفت صلاحه حتى في الموقف الصعب, ده هيخليني اقدر اتحرك بشجاعه اكتر ناحيه اللي بيحصل ده.
1: امين.
0: واعتقد انه احب جدا يا كيرو انك تصللنا للحلقه دي, انه زي ما انت عدلتها عليا بالظبط وتعديلك ده يعني كان في محله قوي, انه التسبيح يبقى اسلوب حياتنا.
1: امين.
0: ويغير حال لساننا من الشكوى والندب والصياح بلغتنا للشكر والامتنان والتسبيح لله.
1: امين.
0: امين.
1: يا رب احنا بنيجي قدامك النهارده يا رب, ويمكن ايماننا النظر بيقول انك صالح, لكن في اوقات كتير يا رب بنحس لا انك بعيد وانك مش قريب, وانه ظروف الحياه يا رب منعانا ان احنا نشكرك على كل انت بتعمله. لكن جاي قدامك يا رب مع اخويا كريم النهارده بقول لك خلي يا رب ترنيم مالي كياني والتسبيح رايتي وعنواني. خلي يا رب تسبيحنا يا رب يعلى ويكمل اكتر واكتر الوقت اللي جاي. خلينا يا رب نشوفك في وسط الازمات يا رب, ونشوفك في وسط المشاكل, ونشوف ايدك وسلطانك بتمتد يا رب عشان خاطر تخرج من الاكل اكله ومن الجافي حلاوه. علمنا ان التسبيح يكون اسلوب حياه يا رب لينا كلنا يا رب. علمنا دايما نسبحك نمدحك نشكرك نرفعك نعليك في كل امور حياتنا يا رب, لانك تستحق انك اله عظيم ومبارك وليك كل مجد واكرام من الان والى الابد. امين.
0: امين. شكرا لك يا كيرو.
1: شكرا كريم.
0: وشكرا لكل حد كمل معانا الحلقه للاخر. واشجعك انه مهما كنت شايف نفسك صالح شرير, افتكر انه الله دايما اعماله خير ورحمه للكل, بيشرق شمسه على الاشرار وعلى الابرار. ففي حاجه النهارده تسبح عليها ربنا وتشكره مهما كانت حالتك, دور على الحاجه دي واشكره عليها, وصدق انه ده مش بس هيفرق مع ربنا, هو عنده من المحبه ما يكفي انه يسمعك ويبسط لما انت تشكره, وده هيفرق معاك انت. واستنانا في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة.

أهلا بيك في انبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية جدا ليك. يا ترى بتسمع إيه عن الناس؟ يقولك فلان ده عمل وسوى. الأخبار بتوصل لنا شئنا أم أبينا، ومع التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا غالبا بنسمع عن حاجات كتيرة إيجابية وكمان حاجات كتيرة سلبية. لكن يا ترى إمتى آخر مرة سمعت خبر كويس عن شخص؟ أشجعك اسمع أخبار كويسة أكتر ما تسمع أخبار وحشة. الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصحاح واحد، وفي عدد 5 بولس بيكتب لابنه الروحي فيليمون ويقول له كده: سامعا بمحبتك والإيمان الذي لك نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. بولس كان في مدينة روما في ذلك الوقت أو روميا، وفيليمون كان يعيش في مدينة اسمها كولوسي. كان بينهم مسافة كبيرة، لكن الأخبار اللي بتوصل لبولس عن فيليمون هي أخبار جيدة. بولس بيسمع عن ابنه فيليمون أخبار عظيمة، بيقول له كده: أنا سامع بمحبتك، وكأنه عاوز يقول له أنا سامع بمليك من محبة وكلمة الإيمان. على فكرة هنا هي بتيجي بمعنى الأمانة، فكأنه عاوز يقول له أنا سامع عن محبتك وعن أمانتك من نحو الرب يسوع ولجميع القديسين. سامع محبتك وأمانتك تجاه الرب يسوع. يا فيليمون، أنا اللي وصل لي إنك مليان بالمحبة للرب يسوع، ومحبتك للرب يسوع بتولد جواك أمانة تجاه هذا الإله العظيم. فوانت عايش مع المسيح انت بتحبه، وانت بتحبه انت امين معاه. الحقيقة بولس يعني بيتحداني النهاردة: هل انا بحب الرب يسوع؟ هل انا ممتلئ بالمحبة للرب؟ اول وصية يديها الرب لموسى: تحب الرب الهك. محبتي للرب هي اول وصية، اول وصية للرب. لو انا مش عارف احب الرب، انا مش هعرف احب الاخرين. ولو أنا مش عارف أحب الرب، أنا مش هقدر أكون أمين تجاه الرب. لكن بولس سامع عن فيليمون إنه بيحب الرب. يا ترى النهاردة الناس سامعة عني إني بحب الرب؟ هل يا ترى محبتي للرب ظاهرة للآخرين؟ ممكن حد يقول يعني محبتي للرب دي حاجة يعني خاصة جدا بيني وبين الرب. طبعا خاصة جدا بينك وبين الرب، لكن محبتك للرب بتنعكس على الناس، والتصاقك بالرب وحبك للرب بيبان كمان في معاملاتك مع الآخرين، في معاملاتك مع الناس اللي حواليك. هل يا ترى الناس بيشوفوا فيا يسوع؟ هل يا ترى بيشوفوا عمل نعمة ربنا في حياتي ولا لا؟ بولس في مدينة بعيدة بيعيش، لكنه سامع عن فيليمون انه بيحب الرب. حبائي، ما أجمل انك تجد ابن حقيقي للرب أو بنت حقيقية للرب، ممتلئ بالمحبة للرب، ممتلئ بالحب، بيحب الرب دايما، بيحب الرب باستمرار، بيحب الرب في كل وقت. ولما يجي يتعرض للخطية مش بيقاوم الخطية لأنه الخطية وحشة، بس هي فعلا الخطية وحشة، مش بيقاوم الخطية علشان ما يتقالش عليه أنه خاطي، لكن بيقاوم الخطية لأنه بيحب الرب. وكأنه المحرك اللي بيحرك حياتي، الدافع اللي بيقود كل حياتي، هو إني بحب الرب. فأنا بقاوم الخطية لأني بحب الرب. أنا بتعامل مع الناس بطريقة كويسة لأني بحب الرب. أنا بحيا بأمانة في شغلي لأني بحب الرب. أنا بعمل كل حاجة بدافع داخلي اسمه محبتي للرب. بولس بيسمع عن فيليمون وعن محبته للمسيح، بيقول له أنا سامع. ولاحظ معايا انه زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه حد يعمل منشن لفيليمون ويقول له الحقيقة انت شخص مبارك، ولا يمنشنوا البوست للرسول بولس يعني بلغتنا النهاردة فبولس يسمع. لا لا لا، ده رغم المسافات الكبيرة، لكن كل الاخبار اللي بتوصل للرسول بولس بتقول انه فيليمون ابن للرب، بتقول انه فيليمون بيحب الرب، فيليمون ملتصق بالرب، يحيى بمحبة شديدة للرب، سامعا بمحبتك للرب يسوع المسيح. وهذه المحبة العظيمة أنا بصلي النهاردة إنها تتنقل ليا وليك. هذه المحبة العظيمة صلاتي إنها تثبت
في داخلي وفي داخلك وفي داخلك. قل له النهاردة يا رب يمكن مرات كتيرة حبيت نفسي أكتر ما حبيت جلالك، يمكن حاولت أرضي شخصك لأي غرض ولأي سبب، لكن مش كتير كنت بحبك وأنا بعمل كده. لكن النهاردة أنا راجع ليك بتوبة حقيقية وبقول لك أشعل قلبي بمحبتك، ساعدني أحبك، ساعدني ألتصق بيك، أحب سيدي. يا رب أعيش العبودية لشخصك، يا رب ملاني بالمحبة واملأ قلب إخواتي بالمحبة، وساعدنا في كل لحظة نختار نكون عبيد محبين لسيدهم. املانا النهاردة بالحب، املانا بالمحبة اللي تقودنا لإرضائك، اللي تقودنا لتبعيتك، اللي تقودنا للحياة المقدسة والحياة المرضية أمامك يا رب. ساعدنا نحبك أكتر من حب نفسينا. شكرا يا رب لأنك بتسمع وتستجيب، ولكل المجد آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير، صباح الفرح الإلهي. والنهاردة أقول معايا كده أمين، إنه يوم مقدس للرب، لأن فرح الرب هو قوتي. وهقرأ معاك الأعداد دي، بيتقال كده في نحمية: لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. افرح بالرب النهاردة. عارف إن أنت أوقات كتير بتفتح فيديوهات كتير، بتفتح تأملات كتير، وبيتقالك فيها افرح بالرب وأنت مش عارف تفرح. أوقات كتير لو نزلت للمترو، نزلت للمواصلات، نزلت للشارع، هتلاقي كمان كل الناس حزينة. يمكن أوقات كتير الضغوط العالمية بتقول إن العالم مليان حزن، مليان ضيق، لكن لما تسمع صوت الرب هو بيقولك افرح بي أنا لوحدي، استجيب للصوت ده عشان خاطر فعلا الفرح يملى حياتك. عايز أقولك لو عايز تفرح النهاردة، اتكل على الرب. زي ما داود كده في مزمور من المزامير ابتدى فيه: إلى متى يا رب تنساني كل النسيان؟ إلى متى تحجب وجهك عني؟ لكن في آخر المزمور، مش في مزمور تاني ولا في حالة تانية، في نفس المزمور قال له كده: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك، أغني للرب لأنه أحسن لي. في نفس المزمور وبعديها بكم آية: اتكل على الرب النهاردة، سلم يومك للرب واتكل عليه، وقول النهاردة أنا ابتهج بالرب. كان عايز أقولك لو عايز تفرح اتشدد بالرب، برضو داود في وقت من الأوقات قال: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. عايز تفرح النهاردة، ما تستناش حاجة تفرحك، لأن العالم ما بيرميش غير حزن، وما بيرميش غير ضيق، وما بيرميش غير كآبة. لكن النهاردة لو نفسك تفرح، قول يا رب أنا منتظر مش حاجة من يومي، لكن حاجة أنت تعملها في يومي. عايز أقولك كمان زي ما بولس قال كده: لو عايز تفرح بالرب اثبت في الرب. في رسالة فيليبي كده في أول إصحاح قال كده: إذن يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم، يا سروري وإكليلي، اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. وبعديها الآية المشهورة اللي كلنا بنشوفها بثلاث أعداد بس: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. عايز تفرح اثبت في الرب. مش يوم للرب أيام كتيرة هو منسي في حياتك، لكن هو سبب الفرح الحقيقي. اثبت في الرب النهاردة، امسك فيه بإيدك وسنانك، امسك فيه بكل عواطفك، بكل ذهنك، بكل عقلك، بكل قلبك، امسك الرب. عشان كده كانت الوصية الأولى: نحب الرب من كل قلبك، عشان خاطر يكون ليك فرح، مش بس عشان خاطر تكون بتقدم عبادتك ليه، مش بس عشان خاطر هو ده اللي المفروض يتم، لكن عشان حياتك تكون مليانة بالفرح. طبعا انت ممكن تقولي، او انت ممكن تقولي لي انت مش عارف حاجة، ده الدنيا خربانة. حتى لما بيطلع اغاني دلوقتي بتطلع حاجات تقول باظت خالص. لكن انا عايز اقولك لو دي الحقيقة، في ايات كده في حبقوك عايز اقراها معاك ورددها معايا، ومن فضلك ما تسمعهاش بس، لكن تعال النهاردة هات الكلمة بتاعت ربنا، حطها قدام الحلقة دي وقولها كلمة كلمة. وبتتقال كده في حبقوك: فمع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. أبتهج بالرب، الرب السيد قوتي. ردت الكلمات دي معايا مع إن الدنيا بايظة، مع إن حياتي متلخبطة، مع إن اللي أنا فيه يقول الحزن والاكتئاب والموت والانتحار، لكن النهاردة أبتهج لأن الرب السيد قوتي. يقوم تشدد وافرح بيه. اتأكد ان الرب، وانت بتقرا الكلام ده وانت بتقول مع ان الدنيا كلها ما بتقولش غير حزن، اقرا كلام الرب على حياتك وهو النهارده يفرحك، يفرح قلبك. هتلاقي نفسك فرحت حتى لو الظروف ما اتغيرتش، فرحت حتى لو ما فيش حاجه في يومك اتعدلت، لكن الحاجه الوحيده اللي اتعدلت هي عينيك اللي بصت على الرب ففرحت. افرح النهارده بالرب، افرح بالرب

صلي كده معايا، وزي ما داود كده قال: إلى متى تحجب وجهك عني؟ إلى متى أجعل هموما في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم؟ من النهاردة يبقى مش كل يوم، لكن النهاردة تعمل زي ما داود كده عمل: أنا رعيني لألا أنام نوم الموت. وقول له كده في نفس الكلام: أما أنا فعلى رحمتك توكلت، يبتهج قلبي بخلاصك. ابتهج بالرب، افرح بالرب، انبسط بالرب، انبسط بعمله معاك، وانبسط بأنه موجود في حياتك، وانبسط بأنه قادر أنه يغير حياتك من الحزن والاكتئاب للفرح والشدة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

كنتي أخواتي المستمعين، اليوم نحب نحكي لكم على موضوع هو أساس الحياة المسيحية، اللي هو المحبة والغفران والتسامح. في إنجيل متى قال المسيح عليه السلام: سمعتم الكلام اللي يقول حب ولد عمك وكر عدوك، أما أنا نقول لكم حب عدوك وبارك اللي يلعنك، ويدور الخير في الناس اللي يحقدوا عليكم، وادعوا بالخير للناس اللي ضايقوا ولزوا فيكم. طبعا كيف ما نعرف الإنسان بطبيعته يحب نفسه واجد أكثر من غيره، عشان هيك كل تصرفاته فيها أنانية. لكن سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يعلمنا حب الناس أكثر من روحنا. المحبة والرحمة والمسامحة هي أساس حياة المؤمن اللي يتبع طريق ربي ويعيش في مرضات الله. وعشان نكون أولاد الله وجسم للمسيح عليه السلام على هذه الأرض الفانية، لازم نحب عدانا ونسامحهم ونديروا الخير مع الناس اللي يكرهونا. ويكون المسيح عليه السلام هو مثال

لنا العالي والأعلى كيف ما غفر لنا خطيتنا وفدانا بروحه على الصليب مع أنه كان إنسان خالي من العيوب والخطايا. ولما نجون نشوفوا كلام المسيح ونتفقه فيه عشان نفهموه وشين يقصد من وراه نلقوا هو الكلام الصح، لأن إذا أنا حبيت ولد عمي وقريبي ولد خالي وعيلتي وكرهت اللي هم ما لهمش قرابة معايا ما لياش أجر، ما لياش أي كما نقول شو حنحصل منها. كسبت رفقة ومودة ومحبة قرابتي اللي هم من دمي، وفي نفس الوقت معادات الناس اللي ما عندهمش قرابة. لكن لما نجو نطبقوا كلام سيدنا عيسى المسيح عليه السلام ونحبوا الناس اللي هم يكرهونا، والناس اللي ديما يديرونا في المشاكل، والناس اللي يشتموا فينا، والناس اللي ضايقوا فينا، واللي فلما نحبوهم ونبينونهم المحبة ويكون كلامنا كويس معاهم قلبهم حيلين وحيتغيروا وحيبدلونا في يوم الأيام، ولو طولت الأيام حيبدلونا المحبة. لأن لو ما درنا شكي كل واحد يحب عيلته وولاد عمه واللي من دمه والحمى، ويعاد الناس الثانية حتكثر في الأرض المشاكل والذبح والقتل. وطبعا هذا كله ما يمشيش مع إرادة الله على الوطن. ومن سيدنا المسيح عيسى عليه السلام اللي هو قدوة لنا نديره كيف ما دار هو بالضبط، لأنه هو كان إنسان شريف وما عندهش ذنوب ولا خطايا، وكان إنسان كامل، وهو اللي فدانا بموت على الصليب عشان تغفر خطايانا وعشان يرجع علاقتنا مع الله. هذه جت بالمحبة. لو إن الله ما حبناش ما كانش قدم ولده اللي من ذاته عشان يفدينا. من هنا نستخلص المحبة ونستخلص الغفران ونتعلمه كيف نحبه وكيف نغفره للناس. لأن الإنسان اللي يكون جاي عليه الظلم لما يسامح الإنسان الثاني في الجهة المقابلة اللي هو الظالم يحس بغلطة مزبوط، ولما يندم يندم صح ويتوب توبة مزبوطة. أخوتي وخواتي توقفوا شوية نسمعوا فيها تسبيح وحمد لله.

إن شاء الله تكون هذه التسابيع عجبتكم اللي اخترناها لكم اليوم، ونجو نكملوا موضوعنا اللي هو محبتنا للناس الثانية. كيف ما قلنا في البداية أن الإنسان عنده طبيعة أنانية من يوم أناني، وهذا اللي صار مع سيدنا آدم لما كان في الجنة وكلا من الشجرة المحرمة عليه، ولما جاء رب يسأله قال له يا آدم ليش كليت من الشجرة اللي حرمتها عليك؟ قال له مش أنا السبب، المرأة اللي عطيتها لي هي اللي عطتني وكليت، لأن أناني كان، لأن بعد ما كلم الشجرة انفتح عيونه وصار عنده معرفة الخير والشر، طلع عنده الحاجات اللي هن يدير الإنسان بفطرته الساقطة، فنكر لأنه يحب نفسه وحب يجرب حواء. وحاجة ثانية نشوفوها في قصة ولد آدم قايين وولد آدم ثاني هابيل، لما قايين قتل أخوه هابيل ليش؟ لأنه ما تبعش طريقة ربي، ما كانش يحب أخوه أكثر من نفسه، كان يحب نفسه، فلما ربي قبل هدية أخوه هابيل ركبت الغيرة والشيطان وسوس له ودبر قتل أخوه. ولما ربي سأله قال له يا قايين وين أخوك؟ قال له أنا مش حارس عليه. كيف نعرف؟ كذب. فنحن نعرف من البداية من سقوط سيدنا آدم وبدأت الخطية تطلع في الإنسان، وتعلم الإنسان الكذب والأنانية والغيرة، هذه كلها أنت وارثوها جيل بعد جيل، وهي في دمنا وفي لحمنا، وحتى نحن نقبل ربنا المسيح فادينا عشان نتخلصوا من الخطية هذه ومن الذنوب، لأن المسيح لما فدانا بروحه على الصليب يعلمنا نكرانا النفس، يعلمنا كيف نفدو الناس الثانية، كيف نضحي بروحنا، يعلمنا قول الصدق، يعلمنا كل شيء اللي نسمو فيه الخصلات الباهية أو خصلات كويسة. والحقيقة يعني الموضوع هذا طويل طويل، لكن نحن أو نحبنا نحكي لكم عليه باختصار، وإن شاء الله في حلقات جاية إن شاء الله نحكي لكم عليه أكثر بالتفصيل. اليوم بس حكينا يعني بشوية التفاصيل مش واجدة على الموضوع هذا. فخلاصتنا إحنا لما نسلموا نفسنا للمسيح ونقبلوه مخلصنا ونتبعوا وصاياه اللي هي المحبة والرحمة والغفران والتسامح والصدق وكل الخصال هذين اللي الكويسة اللي علمها لنا ونتعلموها من المسيح، نكونوا فعلا أولاد الله روحيا طبعا بالروح مش بالجسد، وفي الحالة هذه نرضو ربنا ونكونوا ضماننا طريقنا للجنة اللي هي وعدنا فيها ربي لما نمشي على الطريق الصح. إذا عندكم خوتي المستمعين أي استفسارات ثانية أو أي أسئلة تحبوا تسألوها، نحن على استعداد نجاوبوكم بكل صراحة وإخلاص على عنوان البرنامج اللي حنذكره في آخر حلقة. سلام الرب المسيح لكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: تحكمش على حد لمجرد انك سمعت من الناس حاجة عليه، لان الناس دايما مواقفها بتتغير ومن وقت للتاني ارائها بتتغير في الناس، ومفيش حد للامانة حد متفق عليه ولا كل الناس موافقة عليه ولا كل الناس بتمدحه او كل الناس بتزم فيه. من اكتر من 2000 سنة حصل موقف زي كده مع المسيح. الناس اللي كانت بتقول وصلنا في الاعالي وكانت بتهتف باسمه وكانت بترحب بيه وحطت هدومها تحت رجليه، هم نفس الناس اللي جم بعديها بكام يوم وقالوا اصلبه اصلبه. موقف الناس بيتغير واراء الناس بتتغير، علشان كده من فضلك لا تبقى بتحكم على نفسك برأي الناس ولا تبقى بتحكم على حد تاني برأي الناس. خلي ثقتك في نفسك، خلي ثقتك في ربنا اللي اداك قيمة اكبر بكتير من مجرد رأي الناس اللي حواليك.
1: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابع والعشرون.
2: وجئنا عند فجر الأحد إلى القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فارتعبنا ونكسنا وجوههن نحو الأرض. فقال لهن الرجلان:
3: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا، بل قام. أذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر وأخبرنا التلاميذ الأحد عشر والآخرين كلهم بما حدث، وهن مريم المجدلية وحنة ومريم أم يعقوب، وكذلك سائر النساء اللواتي رافقنهن. وظن الرسل أنهن واهمات فما صدقوهن، ولكن بطرس قام وأسرع إلى القبر، فلما انحنى رأى الأكفان وحدها، فرجع متعجبا مما حدث. وفي اليوم نفسه كان اثنان من التلاميذ في طريقهما إلى قرية اسمها عمواس على مسافة 7 أميال من أورشليم، وكانا يتحدثان بهذه الأمور كلها. وبينما هما يتحدثان ويتجادلان دنا منهما يسوع نفسه ومشى معهما، ولكن أعينهما عميت عن معرفته، فقال لهما:
4: بماذا تتحدثان وأنتما ماشيان؟
2: فوقفا حزينين، فأجابه أحدهما واسمه كليوباس:
5: أنت وحدك غريب في أورشليم، فلا تعرف ما حدث فيها هذه الأيام؟
2: فقال يسوع:
4: ماذا حدث؟
2: قالا له:
5: ما حدث ليسوع الناصري، وكان نبيا قديرا في القول والعمل عند الله والشعب كله، كيف أسلمه رؤساء كهنتنا وزعماؤنا للحكم عليه بالموت، وكيف صلبوه؟ وكنا نأمل أن يكون هو الذي يخلص إسرائيل. ومع ذلك فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث التي وقعت.
0: لكن بعض النساء من جماعتنا حيرننا، لأنهن زرن القبر عند الفجر فما وجدنا جسده، فرجعنا وقلنا إنهن شاهدن ملائكة ظهروا لهن وأخبروهن بأنه حي. فذهب بعض رفاقنا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النساء، وأما هو فما رأوه.
2: فقال لهما يسوع:
4: ما أغباكما وأبطأكما عن الإيمان بكل ما قاله الأنبياء؟ أما كان يجب على المسيح أن يعاني هذه الألام فيدخل في مجده؟
2: وشرح لهما ما جاء عنه في جميع الكتب المقدسة من موسى إلى سائر الأنبياء. ولما اقتربوا من القرية التي يقصدان إليها تظاهر لهما يسوع أنه ذاهب إلى مكان بعيد، فتمسكا به وقالا:
5: أقم معنا، لأن المساء اقترب ومال النهار.
2: فدخلا ليقيما معهما. ولما جلسوا للطعام أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناولهما، فانفتحت عيونهما وعرفاه، ولكنه توارى عن أنظارهما. فقال أحدهما للآخر:
0: أما كان قلبنا يحترق في صدرنا حين حدثنا في الطريق وشرح لنا الكتب المقدسة؟
2: وقاما في الحال ورجعا إلى أورشليم، فوجدا الرسل الأحد عشر ورفاقهم مجتمعين، وكانوا يقولون:
6: قام الرب حقا وظهر لسمعان.
2: فأخبراهم بما حدث في الطريق وكيف عرفا الرب عند كسر الخبز. وبينما التلميذان يتكلمان ظهر هو نفسه بينهم وقال لهم:
4: سلام عليكم.
2: فخافوا وارتعبوا وظنوا أنهم يرون شبحا، فقال لهم:
4: ما بالكم مضطربين، ولماذا ثارت الشكوك في نفوسكم؟ انظروا إلى يدي ورجلي، أنا هو، المسوني وتحققوا. الشبح لا يكون له لحم وعظم كما ترون لي.
2: قال هذا وأراهم يديه ورجليه، ولكنهم ظلوا غير مصدقين من شدة الفرح والدهشة. فقال لهم:
4: أعندكم طعام هنا؟
2: فناولوه قطعة سمك مشوي، فأخذ وأكل أمام أنظارهم، ثم قال لهم:
4: عندما كنت بعد معكم قلت لكم لابد أن يتم لي كل ما جاء عني في شريعة موسى وكتب الأنبياء والمزامير.
2: ثم فتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة، وقال لهم:
4: هذا ما جاء فيها، وهو أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه بشارة التوبة لغفران الخطايا إلى جميع الشعوب ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك، وسأرسل إليكم ما وعد به أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تحل عليكم القوة من العلا.
2: ثم خرج بهم إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم، وبينما هو يباركهم انفصل عنهم ورفع إلى السماء فسجدوا له، ورجعوا إلى أورشليم وهم في فرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يباركون الله.

كنت وبقيت. ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.

يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني، جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له، والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس. لما نقرأ هذا كلام الله يا ناس، كلام الله، تشتوا تعرفوا إيش الله يشتي يكلمكم. اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: كتاب يشوع الفصل السادس. وكانت بوابات أريحا مغلقة بإحكام، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الله ليشوع: انظر، إني أعطيتك في يدك أريحا وملكها وأبطالها. اعملوا مسيرة حول أريحا مرة واحدة في اليوم لمدة 6 أيام، يسير كل الرجال القادرين على الحرب حول المدينة، ويكون أمام الصندوق 7 أحبار يحملون أبواقا من قرون الكباش. وفي اليوم السابع تعملون المسيرة حول أريحا 7 مرات بينما ينفخ الأحبار في الأبواق. وعندما ينفخون نفخة طويلة في الأبواق يهتف الشعب هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، فيتقدم الشعب ويدخل كل واحد إليها مباشرة. فدعا يشوع بن نون الأحبار وقال لهم: احملوا صندوق العهد، وليحمل 7 منكم 7 أبواق أمامه. ثم قال للشعب: تقدموا واعملوا مسيرة حول أريحا، ويذهب الحرس المسلح أمام الصندوق. فعمل الشعب كما قال يشوع، تقدم الأحبار 7 حاملين الأبواق 7 أمام الله، وهم ينفخون فيها، وصندوق عهد الله يتبعهم. وذهب الحرس المسلح أمام الأحبار وهم ينفخون في الأبواق، وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق، والأبواق تضرب طول الوقت. وقال يشوع للشعب: لا تهتفوا ولا ترفعوا صوتكم ولا تخرج كلمة من فمكم حتى يوم أقول لكم أن تهتفوا فتهتفون. فسار الصندوق حول المدينة مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وباتوا هناك. ثم قام يشوع في الصباح الباكر وحمل الأحبار الصندوق، وتقدم الأحبار 7 حاملين الأبواق 7، وساروا أمام الصندوق وهم ينفخون في الأبواق، وكان الحرس المسلح أمامهم وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق، والأبواق تضرب طول الوقت. فداروا بالمدينة في اليوم الثاني مرة واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم، وعملوا هذا 6 أيام. وفي اليوم السابع قاموا عند طلوع الفجر وعملوا المسيرة حول أريحا بنفس الطريقة 7 مرات. هذا هو اليوم الوحيد الذي عملوا فيه هذا 7 مرات. وفي المرة 7 لما نفخ الأحبار في الأبواق قال يشوع للشعب: اهتفوا، لأن الله أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها وقفا لله. راحاب العاهرة فقط تحيا وكل من معها في دارها، لأنها خبأت الجاسوسين اللذين أرسلناهما. أما أنتم فإياكم أن تأخذوا شيئا من الوقف، لئلا تجلبوا على أنفسكم الهلاك وتجلبوا الخراب والمصيبة على مخيم بني إسرائيل. كل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكرس للمولى وتدخل في خزانة الله. فلما نفخ الأحبار في الأبواق وهتف الشعب هتافا عظيما، سقط السور في مكانه، وتقدم الشعب إلى المدينة، ودخل كل واحد إليها مباشرة، واستولوا على المدينة، وقتلوا بالسيف كل من في المدينة، الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، حتى البقر والغنم والحمير. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض: ادخلا دار المرأة العاهرة وأخرجاها من هناك مع كل من لها كما حلفتما لها. فدخل الشابان الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل من لها، أخرجا كل عائلتها، ووضعاهم خارج مخيم بني إسرائيل، وأحرقوا المدينة وكل ما فيها بالنار. أما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد فوضعوها في خزانة بيت الله. وأبقى يشوع على راحاب العاهرة وكل عائلتها وكل من لها، فأقامت بين بني إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت الرجلين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسسا أريحا. في ذلك الوقت حلف يشوع يمينا وقال: يلعن الله الرجل الذي يأتي ويبني هذه المدينة أريحا، بينما يضع أساساتها يموت بكره، وبينما ينصب بواباتها يموت صغيره. وكان الله مع يشوع، وذاع صيته في كل البلاد.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتم تعرفون في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: لك.
1: يا مرحبا يا
2: اهلا وسهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟
1: الله نشكر.
2: يلا ابدأي تخلي يا جواهر.
1: يا تفضلي.
3: هلا هلا،
1: كيف الحال؟
4: بخير الحمد لله.
1: كيف الجو، ساخن ولا بارد شوي الايام؟
4: اليوم شويه احسن من امس بكثير. يا
1: نشكر الرب، نشكر الرب. اليوم جبتي اختك معك ها؟ بس ما تحب تجي تسجل معانا؟
4: هي قالت تبغى تيجي بس تشوف اذا كانت تتابع معانا بعد كده ولا لا.
2: عادي صغيره بتستحي.
1: 15 سنه هذول لسه عادوا.
2: بس هم الخير والبركه مالك.
1: اكيد اكيد، بس عجبتنا انه بصراحه تسال على الرب وحبت تعاليم المسيح والمحبه وكل شيء. قالت هذا كلام اني ما سمعته قبل كده، رغم اني 15 سنه بس واعيه.
2: صح،
1: تفهم. نشكر الرب انه قابل الرب باختيارها يعني اختها اخت جواهر ما ضغطتها
4: ولا ضغط عليها ابدا،
2: ولانها شافت تغيير الرب في حياه جواهر وشافت نور الرب وكيف اني لا ضغط عليها ولا شيء، بالعكس احترمتها وحبتها. فهذا خرج ثمر في قلب اختي.
1: انا قالت لي كذا، قالت اختي جواهر عصبيه مدري ايش وكذا، لكن قالت صراحه لما صارت مسيحيه صارت يعني لطيفه معي ومع كل واحد، يعني هي قالت لطيفه كانت معانا وبتحبنا احنا، بس ايش قالت تغيرت، شفت فيها تغيير
2: احسن. صح،
1: اكيد المسيح يغير.
2: امين.
4: نعم، نشكر الرب.
1: يا جماعه نحن نشتي نتامل من انجيل لوقا من الاصحاح 12.
2: اوه بس هذا موضوع،
3: هذا موضوع كبير.
2: صدق وعدم
1: عدم الرياء. وكل واحد ايش رايكم مشان كلنا نتعزى بالايات، كل واحد يقرا خمس وحاجه زي كذا.
2: يلا لو تبدأ أنت علي.
1: مرحبا. أمين. وفي تلك الأثناء إذ احتشد عشرات الألوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، أخذ يقول لتلاميذه: أولا أحذروا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يداع على السطوح سطوح البيوت. على إني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون: خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل، نعم أقول لكم من هذا خافوا.
3: أما تباع خمسة عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم كل من يعترف به أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له.
4: وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها بما يجب أن تقولوه. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته في أمواله.
2: وضرب لهم مثلا وقال: إنسان غني أنتجت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع إغلالي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، عندش خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي وافرحي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. فعلا يعني كلام بيمس القلب والوجدان فعلا. والبداية على موضوع الصدق وعدم الرياء، يعني لو نشوف ان 80% من كلام الرب يسوع كان تأنيب وتوبيخ وتعليم بسبب الرياء وعدم الصدق. المفتاح للإيمان مع الله، المفتاح للإيمان مع الله هو الصدق وعدم
1: أكيد
2: الرياء. يعني كم كلمة يامرؤون، يعني الذي يظهر من خارج أنه
1: الله الله والظاهر يعلم الله،
2: يعلم الله ها؟ الصالح الطالح المدري إيش، ومن داخل بالعكس. تمام. الرب بيركز على موضوع الرئاء هذا لأنه أساس كل شرور.
1: أكيد.
2: الإنسان، أنا من من من منشوف في نفسي وفي من خلال اجتماعاتنا، من خلال الكنائس، من خلال الأخوة والأخوات، كيف إن الإنسان لما يكون صادق ويتكلم ويعرض، أنا ليش أخبي؟ لو أنا مثلا بزعل كثير بتكلم، يا جماعة ساعدوني ها، ليش أرائي وأبين إن أنا إنسان ما يزعلش نهائيا؟ تمام. ففي الإنسان أشياء مش غلط الواحد يكون أمين فيها، بالعكس هذا هو الصح من أجل حصل مساعدة. الإنسان ما فيش حد كامل، تمام، ما فيش أحد كامل، لكن نفس الشيء لو سلمنا قلبنا للرب يسوع وفتحنا قلوبنا لبعضنا الناس المؤمنين صح، أوكي، نلاقي الخير ونلاقي المساعدة ونلاقي. لكن أنا لو أخفيت كل شيء وكنت مرائي وأظهر أن أنا صالح وأن أنا كذا وأن ما بش علي أخطاء وأن ما بش، هذا كله كذب. بيجي بعدها يقول أنا لا أعرفكم.
4: فإيش لأنه أهم شيء أتفضل
1: هنا لما يقول لهم على الخمير، احترسوا من خمير الفريسيين.
2: أيوة.
1: على الفريسيين هذول ناس جماعة تعدين ماسكين زي ما تقول الكهنوت والعلاقة الدين وزي القضاة وزي كل شيء في المجمع. هذول ناس مرائين يسموهم الفريسيين، يعني ناس يتظاهروا بالتقوى ولكن هم بعيدين عن التقوى، بس مظهرية كده. والرب يسوع المسيح لما حذر التلاميذ قال لهم احذروا من خمير الفريسيين، الخميرة لأنه إيش تكبر في زي العيش، لما تخمر العيش الدقيق والعجين تنتفخ. فقال لهم انتبهوا من النفخات هذه والكذا، يحذر التلاميذ لأنه إيش لما يشوفوا المسيح يعمل المعجزات وهم يكونوا وراه، يعني كأنه هم اللي أصحاب المسيح وهم أتباعه، يعني مشان ما يجيش واحد يقول لهم أوه أنتم زي ما يكون واحد إيش رئيس جمهورية وعنده علاقات مع ناس
2: صح.
1: يقول لك يا أخي فلان هذا له علاقة بالوزير، له علاقة بالكذا، يكون يفتخر إنه هو أيوة هو يقدر يتوسط لك وكذا. فمشان لو أنت مريض بنكلم المسيح يمد إيده عليك ويشفيك. قال لهم احذروا من هذا الكلام، يعني حذرهم مشان ما ينتفخوش.
4: بالضبط. ال ال ال الرسالة اللي جاء بها المسيح أساسا مضادة تماما للرسالة اللي جايين بها الفريسيين. هم يمكن يبينوا إنهم بيعملوا اللي يعملوه عشان ربنا، بس الفرق إنه ربنا جاي بالعكس، ربنا جاي ربنا يبغى القلب قبل كل شيء. والرسالة اللي جاء بها المسيح هي اللي قال إلا, إلا, إلا, إلا ربنا أساسا من البداية من العهد القديم حط القانون والشريعة عشان إنه هم الإنسان ينظف نفسه من البداية، بس الناس تشبثوا بظاهر الشريعة وسابوا عمقها والأساسها إلا ربنا أساسا حط هذه القوانين كلها عشانها. قال ربنا يا بني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي. أهم شيء يبغى مننا ربنا القلب وإننا ننقي هذا القلب. ما يبغى الشيء اللي عملوه الفريسيين زي ما قلت يا يا يا أخ علي إنه الخمير يخلي الواحد ينتفخ كده. الدين برضو يخلي الواحد ينتفخ في المجتمع ويبين إنه إنسان كويس ظاهريا بس. المسيح ما يبغى هذا. قال اللي يعمل شيء عشان الناس فإنهم قد استوفوا أجرهم. أنت تأخذ أجر من اللي أنت قاعد تسعى لرضاه. إذا أنت قاعد تسعى لرضا الناس وقاعد تعمل هذه الشكليات عشان الناس يشوفوك شافوك ومدحوك خلاص هذا أجرك من اللي أنت تبغاه. بس اللي يبغى الأجر من ربنا رح يركز على قلبه
1: الأجر الأبدي
4: رح يركز على تغيير قلبه هو اللي هذا المسيح يبغاه.
2: صح. طيب يا أخ عبد الله إيش رأيك؟
3: كلام رائع صراحة يعني وعظيم. لأنه صح المسيح كان دائما يهاجم المتدينين لأنهم كانوا قادة الشعب وكانوا هم المسؤولين عن إطعام الشعب. لكن أيضا فيه يعني ما أقدر أزيد على الكلام اللي قالوا إخوتي، ولكن أحب أقول على الآيات اللي هي المسيح يهتم فينا أنه يطمن المؤمنين يقول لا تخافوا أنه الروح والنفس في يد الرب. فهم كيف؟ وعلى العصافير هذه يقول 5 عصافير بفلسين.

0: عارف العصافير دي، حتى العصفور اللي ما له قيمه المنسي هذا اللي جاي كده مع العصافير باكج كده، هذا جاي كده معاهم يعني من هو ملوك له قيمه.
1: بعدين الله يعني ايش يطمن المؤمنين، الانسان المؤمن اللي مسلم حياته للمسيح، ما انا ما اخافش دا واحد يجي يقتلني. ليش؟ لانه انا عارف ما يقدرش يمسك شعره من شعراتي الا بامر من الرب له توقيت. لكن لما لكن اما هو يحميني، لكن اذا اجى اليوم حقي انا عارف، لانه هو الروح هي خالده، الجسد من التراب، من التراب حتى لو قتل جسدي وراح ده عادي، لكن اذا الا بسماح من الرب، غير من سماح من الرب ما يقدر لا هو ولا اي شيء. هذا المؤمن يكون عنده ثقه ويقين انه ما في واحد يقدر يمسني الا بامره، على اساس كده انه ما حد المؤمن ما يخاف. لكن مش معناته انه المؤمن يروح يندفع. انا مثلا اكون في اليمن وانزل رحت عند المسجد الكبير ولا مسجد البيحاني في عدن في كريتر، واروح اقول لهم يا جماعه المسيح هو الله وانتم ماشيين بيسحلونا قبل ما اخرج الكلمه،
2: صح؟
1: ما اقدرش بعدين اقول فين الله ما حماناش،
2: صح؟
1: لا، هذا اندفاع، عدم الحكمه، لانه الرب قال كونوا حكماء كالحيات ورحماء كالحمام.
2: صح.
1: يعني انا اعرف متى اتكلم ومتى اسكت ومين اكلم، واصلي قبل ما اتكلم حتى اخذ ارشاد من الروح القدس عنده، حتى اصلي وحس راحه يقول لي كلم صهرك كلم ابن عمك، ابدا شويه شويه كده يعني،
2: صح؟
1: ما اندفعش،
2: صح؟ بس انه ايضا قال يعني هذه في ناس كثير اخذوا الكلمه هذه واندفعوا، تمام، بس في نفس الوقت بتمر علينا مواقف في حياتنا من المفروض ان احنا نتكلم. يعني بعض الاوقات الواحد بيوصل في في في مكان روح الرب بيقول له يتكلم، تمام، فمعناته مش حكمه ان انا اسكت.
1: لا، هذا لا تخاف،
2: صح؟
1: اذا كانك انت ما شرفتش السيد المسيح،
2: صح؟
1: ولا تستحق الخلاص،
2: صح؟ والانسان اعتقد ان اي واحد قبل الرب يسوع وعاش معاه مستعد الشخص هذا يضحي بحياته من اجل الرب يسوع. يعني كم ناس قتلوا من اجل ايمانهم، كم ناس ضحوا بحياتهم من اجل اسم المسيح.
1: اكيد،
2: تمام. القصه ان المسيح جاء بالخلاص. المسيح جاء ينور العالم من الظلمه، صح؟ فاكيد عدو الخير ابليس شيطان بيحاول، تمام. فالحياه اللي احنا فيها احنا الان، المسيح ما وعدناش ان احنا عن نكون اغنياء وعن نكون حياه بغير من غير مشاكل، تمام، الحياه كلها ورود، لا، تمام. مشاكل الحياه للناس كلهم، مسلمين مسيحيين يهود بوذيين، هذه مشاكل الحياه، وزياده عليها زياده لان احنا مسيحيين بنحمل امل المسيح ونوره، فاكيد ابليس عدو الخير يحارب اكثر، تمام.
1: أكيد.
2: فالمسيح بيقول ان بعضكم عيمثلوا امام المحاكم، بعضكم يحصل لهم كذا، بعضكم ما، لكن بيقول لنا ان احنا نثق فيه، تمام. ان احنا نثق فيه. وبعدها يعني قضيه ومن انكرني، يعني تخيلوا
1: انكرني امام الناس، أيوة. انكروا امام
2: ابي، تمام. يعني أنا أعرف واحد مسيحي، تمام، تعرف على مجموعة إجوا لاجئين وما شاء الله كل واحد معه عضلات وكل واحد مسلمين، فبيتكلموا بيقول له أنت مسيحي، بخاف، قال لهم لا أنا ملحد، وهو مسيحي، أنا عارف إنه هو مسيحي، تمام. ففي مواقف زي ما هذه، طيب لو كنت قلت أنا مسيحي يمكن كلمة أنا مسيحي تفتح موضوع في قلوبهم، ممكنهم يقبلوا الرب يسوع. للمة من مجاملة ممكن هو اعتقد أن أنا ليش أنا أبدأ أعاديهم من الآن، لكن الكلمة هذه لا، هذا إبليس،
1: فليش أنا أجامل ونافق وحاجة زي كده؟ فهذا النفاق مرفوض في المسيح، أكون صريح معه، أنا ما ليش علاقة. هو يقول مثلا أنا أعبد بالله الواحد، طيب هو يقول كده، أنا كمان إلهي واحد،
2: صح؟
1: لأنه حتى في الإسلام هو يؤمن أننا الإسلام يعترف أنه إلهي وإله واحد، لأنه في الحديث يقول لك ولا تقابل الآية القرآنية

0: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا إلهنا وإلهكم واحد. هو يعترف أنه إلهي وإله واحد، لكن أنا بقول له لا، أنا إلهي غير إلهك بكل صراحة، أنا إلهي المسيح الله المتجسد. فهذه لازم نكون نحدد من الإله وبين كل شيء وبالمحبة، مش معناته أنا أحتقر أخوي المسلم ولا شيء، لا، بس أكون معه صريح يعني في الإيمان بالحوار معه. حتى إيش، حتى هو يسألنا يقول لي ليش تقول المسيح الله، أنا أقدر أجاوب له وأشرح له وكل شيء إيش أساس الإيمان حقي، لكن ما جامل.
1: بالضبط، أنا أشوفها من مسألة إنه صح هو المسلم يفكر إنه بيعبد الإله الصح والإله الواحد، وإحنا معاه في هذه النقطة. يمكن كلنا نعبد الإله الواحد، بس إحنا نعرفه أكتر منه. هو عنده صورة مشوهة على هذا لهذا صح. الإله، ولا شوه صورة هذا الإله الدين اللي هو بيتبعه، نسب صفات ما لها دخل بهذا الإله وقال إنها فيه. هو عنده فكرة الإله الواحد، الإله الخالق، بصورة مشوهة جدا. إحنا عندنا الصورة الحقيقية، إحنا عارفينه أكتر وعارفين مين هو، وعارفين إنه هو أرسل ابنه ونزل على الأرض. الصورة المشوهة اللي عند المسلم أنكرت كل هذا الشيء، أنكرت مين هو الإله، أنكرت طبيعته صح. الأساسية صح. بس هو في إله واحد خالق الكون كله. هم عارفين إنه في إله واحد خالق الكون كله، بس ما هم عارفين مين هو بالضبط. إحنا عارفين مين هو
0: صح. هم مشكلتهم تقول لهم الابن، يفكروا إنه مثلا إيش، إنه الله تزوج وعنده ابن يعني بكذا وحاجة. لا، الله المتجسد الابن معناته الكلمة، الله عنده كلمة، الله عنده عقل وفكر
2: الذي جاء من عنده
0: الفكر الله. هذا الفكر الكلمة المتجسدة، الله أخذ جسد إنسان صح. لكن الإنسان ما يقدرش يأخذ حتى جسد فيل ولا جسد بقرة، لكن صح. الله أخذ جسد عشان يفدين إحنا
2: صح. ولما المسيح قال ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان، هو يقصد كلمة بحق ابن الإنسان لما كان عايش كبشر تمام. الناس جابوا عليه كلام، مثلا بولس كان ضد المسيحيين، فالذي جاب كلام عليه هذاك الوقت ابن الإنسان تمام. الآن إحنا ما نقول ليش نقول له يا ابن الإنسان، لا،
1: بالضبط.
2: في الوقت هذاك هو كان ابن الإنسان وخلاص ها،
0: لما كان متجسد في الأرض،
2: لما كان متجسد
0: يأكل ويشرب كإنسان مثلي ومثلك.
2: الذي كان يجيبوا كلام عليه ولو يعني كلام ضده، إذا رجعوا وتابوا تمام بيغفر لهم. لكن هو وضح بكل وضوح وكلام واضح، ما فيش فيه أي جدل، بس من قال كلمة وأما من ازدرى بالروح القدس فلن يغفر له. شوف ما قال شو، أما من كذب يعني الذي يكذب باسم الروح القدس، هذه ازدراء هو جاب أسهل شيء يعني الازدراء أنك تستهزأ ها. الكذب أعلى درجات الاستهزاء أوكي، فهو جاب الذي يزدري أوكي فلن يغفر له، يعني جريمة هذه. كم يا ناس للأسف بيكذبوا باسم الروح القدس، الرب قال لي وقال لي ها
1: بالضبط،
2: الرب ولا قالوا له من قالوا له
0: حلفان
2: ويحلفوا
0: ويحلفوا كله بالكذب وتكذيب هذا يعتبر.
2: والذي يستهزئوا
0: لا، كمان الفريسيين لما قال له انت تخرج الشياطين في بعل الزبور، معناته تخرجهم بالشيطان، قال لهم الشيطان ما يخرج الشيطان، الشيطان ما يجيش يحارب شيطان
2: صح.
0: يعني شوف الجهلة
2: صح،
0: حق الفريسيين
2: يعني فعلا روح الله بيبكتنا، روح الله بيكلمنا، روح القدس بيكلمنا تمام. بس ضروري ما تكون كلام الروح القدس مش ضد كلمة الله، لأن كلمة الله في الكتاب المقدس هو أعلى من أي شيء تمام. فالذي الرب يكلمه في حاجة، الذي الرب يحط على قلبه أوكي، ضروري ما تكون متماشية مع كلمة الله. لو كانت ضد كلمة الله هذه مشي من الله. فبعض الناس بيعتقدوا ان ارادتهم هذه بيمشوا على اساس ان هي الروح القدس تكلمهم، وهذا غلط، لان الازدراء والكذب هذا معناته جريمه فعلا.
0: لانه لما قال لهم لو تقدفوا على ابن الانسان، معناته انا، لانه المسيح لما تجسد في الارض المسيح هو ازلي، لكن التجسد قبل 2016 سنه التجسد، لكن هو أزلي المسيح، لأنه هو عقل الله فكر الله، لكن التجسد قبل. فقال لهم من يجدف على ابن الإنسان، لأنه نحن نؤمن إنه المسيح هو 100% إنسان كامل يأكل ويشرب ويتألم مثلنا زي من إيزا، بس جسد ممجد من غير خطية. لكن الروح القدس هو الله، الابن هو الله، الأب هو الله، واحد، كلهم واحد بس لهم تميز، كل واحد له دور، لكن هو إله واحد. زي ما أنا إيدي لها دور، رجلي لها دور، عيوني لها دور، لكن أنا إنسان واحد. وهكذا هو التالوت الأقدس اللي نحن نسميه. فنشكر الرب، إنه الرب ينور القلوب.
2: يا رب يا رب. إيه طيب، إيش رأيك يا أخ عبد الله؟
3: طبعا يمكن المسيح تكلم أنه حيجي كابن إنسان أيضا، وهذا موجود في الإنجيل وموجود حتى في سفر دانيال،
0: أنه
3: تكلم أنه هناك سوف يأتي شخص مع السحاب اللي هو يكون له ملك لا نهائي ولا وسلطان إلى المنتهى، وأنه هو حيجي. قال في أنه لما التلاميذ بعد صعود المسيح في أعمال الرسل كانوا يعني يطالعون في السماء، جاء الملائكة قال لماذا تحدقون أن الإنسان الذي صعد منكم سوف يعود بالطريقة التي صعد فيها. لكن موضوع الروح القدس هنا، في أنا أروح لموضوع أعمق شوية، أنه المسلمين أو الإخوة العادين يقولوا الله المسيح والله والروح القدس مش واحد مش الله، ولا الروح القدس غير معناته هذا المسيح مش، لا. هو الموضوع أيضا في يعني مو إضافة بسيطة، أنه الروح القدس يعني التوبة، يعني اللي بيتكلم يستهين بالتوبة الناس ممكن ما يكون فرصة، فكده يكون استهانة بروح الله. وأيضا الكتاب يقول الروح القدس أول شيء يحزن، لما نعمل خطية يحزن اللي هو التبكيت. فالكتاب يقول لا تحزنوا روح الله الذي فيكم الذي ختمتم به اللي بروح الموعد. وبعدين لو ما سمعنا يقصي، لأنه الله قال خلاص خطيئة قصوا، قال أنه قصوا قلوبهم فلم يدخلوا راحتي لأنهم قصوا. ثالث شيء زي ما حصل لو المؤمن خلاص ما رفض يفارق الروح القدس، وهذا دينونة مثل ما قال الأخ سامي يعني. نعم
2: نعم، كلام رائع. طيب لو كملنا وشفنا كيف الرب كمل وقال إن لا تخافوش، لا يكونش عندكم خوف، لا يكونش عندكم مشكلة، تمام، الروح القدس هيتكلم بلسانكم. وإحنا فعلا شفناها يعني في إخوة وأخوات وصل الحد إنهم أخذوهم ودوهم في محاكم. يعني أنا أذكر واحد من الإخوة كان رايح دولة إسلامية ممنوع الكتاب المقدس يكون فيها، وكان معاهم شنطة كاملة 25 كيلو كتاب مقدسة
3: كده داخل المطار كده فيها
2: هكذا. فلأنهم عملوها شحن في ظنهم إن ما يفتشوش، المهم ففتشوها لقوها كتب مقدسة.
4: يا
1: طيب إيش حصل؟
2: جو حققوا معهم، جاء ضابط حقق معهم، أخذ الكتاب المقدس وقال له أنت داخلين بكتب مقدسة ليش؟ تمام. فهذا الروح القدس تكلمت عليه. أوكي، قال له قبل ما تزعل ولا تحاكمني افتحه وشوف، هو مكتوب بالعربي. بيقول للضابط قال افتحه وشوف، لو شفت في أي غلطة، لو شفت في أي جريمة أنا مستعد تحاكموني. الضابط قال له أوكي، وقال انفتح طق كره شوية، وبعدين قال أنا منشوف أنه كلام الله. وضابط يعني مش مسيحي. فقال له قال بس ممنوع. قال له طيب ليش ممنوع؟ قال في عندكم أجانب كثير بيشتغلوا مسيحيين ما مش معهم كتب، وهو بيقصد كل احنا في الحياة مسيحي، ما يقولوا أجانب، يعني احنا في الحياة أجانب. بيتنا الحقيقي كل الناس لو يآمنوا بالرب بيتهم فوق، صح؟
1: بالضبط.
2: فقال بس تعرف انه ممنوع، وهذا قال يمكن منشان تعرف انا في جريمة إعدام، ما انش عارف ليش الذي يجيب الكتب المقدسة. لكن ايش انا عاد اسوي؟ انا باخليه هنا اوكي عندي في حفظ وصون، انت اقضي عملك في الدولة حقنا، ولا ما ترجع
3: تاخذهم معك،
2: تاخذهم معك اوكي، ولا بتكلم ولا شيء. قال اخي ايش ذنب المساكين هذولا؟ قال اوعدك ما اعطيه الواحد ما يستحقاش، اوعدك ما اعطيش ولا اعمل اي مشكله ولا شيء. قال لا توعدني؟ قال اوعدك. قال بس هذه مسؤوليه عليا. قال اكتب لك تقرير. قال خلاص وطلعها بالشنطة حقه وفيها أعداء.
1: شوف الصدق بس الصدق كيف ينجي
2: وكيف روح روح الرب كيف تكلم. فالموضوع مهم والموضوع رائع بس أرى إن لو نحن نختم جلستنا هذه بصلاة والعطاء يا شباب
0: واجب
2: هذا نساعد إخواننا ونساعد في أسر مسكينة فقيرة.
0: أنا أحب أقول لكم إنه المبلغ اللي تكلمنا فيه وصل.
2: نشكر الرب.
0: نشكر الرب.
2: أوكي ولا تقول لهم منين ولا تقول لهم شيء.
0: لا لا.
2: ما إحنا لا ريا ولا شيء.
0: لا لا. ما لأنه هو قال اللي جاب المبلغ قال لا تقول حتى لحد. يعني إلا أكلمكم أنتم بس.
2: الرب يبارك فيك. لو ترفعنا في صلاة يعني نختم بها الجلسة الحالية هذه ونشوف إيه جهز لنا من أكل. الحاصل حاصل أنا
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح كم تشكر قلوبنا يا رب على عظيم نعمتك يا رب على الخلاص يا رب يسوع المسيح يا رب نحن خطاه لكن محبتك يا سيدي الذي هي انسكبت بروحك القدوس يا رب حتى تخلص نحن يا رب قوي نحن يا رب يا رب يعم السلام في اليمن يا سيدي وفي جميع الدول العربية وأن لا يتقاتلوا بعضهم بعض يا سيدي بل أزرع المحبة وسطهم يا رب احفظ أهالينا يا رب يسوع المسيح وأشفي كل مريض وكل مجروح وكل جريح في الحرب يا سيدي نباركك يا سيدي ونسجد أمام قدميك ونقبلها أيها السيد المسيح ملك الملوك ورب الأرباب لك كل الكرامة والمجد إلى أبد الدهور آمين
2: آمين آمين, آمين.

0: فعلا فعلا اجتماعات رائعة، كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا. هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح.
3: كل منا أصدقائي يرغب أن يكون الأول وأن يصبح الأعظم، حتى بين أفراد أسرته يحب الإنسان أن يحوز على المركز الأول، وفي المجتمع يحب أن يكون هو المتقدم بين زملائه وأقرانه. هذه هي طبيعة الإنسان، فمن البديهي أن يحب الإنسان نفسه ويطلب الأفضل لها.
2: هل تعلم مستمعي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على علاقتنا مع الله؟ قد يستغرب البعض هذا القول، لكن إذا استعرضنا تاريخ البشرية لوجدنا أن الكثيرين ظنوا أنهم هم المفضلون أمام الله، أو أنهم أحباء الله أو شعبه. وفي لقاء اليوم سنتحدث كيف يصبح الإنسان مفضلا أمام الله ومن شعبه.
3: كنا قد تأملنا في اللقاء الماضي عن إجابة المخلص المسيح عن تساؤلات النبي يوحنا المعمدان أو النبي يحيى بخصوص حقيقة شخصيته وإرساليته، مؤكدا أنه هو المسيح المنتظر الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم، ومبرهنا أن العجائب الباهرة تشهد له. ثم تحدث المخلص المسيح إلى الجموع عن يوحنا قائلا:
2: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي.
3: فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. سنتأمل بحديث المسيح الهام هذا بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: من المسلم به أن الله قد أرسل النبي يوحنا المعمدان لكي يمهد الطريق أمام المخلص المسيح. وكان يوحنا المعمدان يبشر بالبرية قائلاً: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. ولم يكن يوحنا كما ذكر المسيح يلبس الثياب الناعمة، بل وبر الجمال، وكان يقتات الجراد والعسل البري.
1: وأكد المسيح في تصريحه أن يوحنا المعمدان كان أفضل أو أعظم من نبي، وأضاف قائلا أنه لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، أي كان حتى ذلك الوقت أعظم إنسان يولد، إذ قام بأعظم مهمة يؤديها إنسان، والسبب لأنه مهد الطريق أمام مجيء المسيح المخلص المنتظر.
0: إلى هنا أصدقائي يبقى تصريح المسيح معقولا ومنطقيا، لكن المسيح فاجأ مستمعيه قائلا: ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، أي أعظم من يوحنا المعمدان. أجل إن أصغر إنسان يدخل إلى ملكوت السماوات أو ملكوت الله سيكون أعظم من النبي يوحنا المعمدان الذي مهد لمجيء المسيح بالنسبة لنظر الله أو من منظور الله.
1: وهنا تطرح التساؤلات الهامة التالية: هل من المعقول أن يصبح أي إنسان يقبل ملكوت الله أعظم من النبي يوحنا المعمدان؟ ولماذا وكيف؟ للإجابة عن هذه التساؤلات علينا أن نعلم أولا أن مجيء المسيح إلى عالمنا هو الحد الفاصل بين ما قبل المسيح وما بعده، وهو الحدث البارز في التاريخ البشري.
0: فكل ما كان قبل مجيء المسيح كان مجرد تمهيد لما بعد مجيئه. وبما أن يوحنا المعمدان كان آخر نبي في فترة العهد القديم وقد مهد لمجيء المسيح المنتظر، لهذا اعتبر أعظم نبي. لكن الذي يؤمن اليوم بالمسيح المخلص أي يدخل إلى ملكوت الله يعتبر أعظم حتى من النبي يوحنا المعمدان.
1: أجل، لقد بدأ المسيح بمجيئه عصرا جديدا يختلف بالكلية عن العصر الماضي، أي عصر العهد القديم، ولهذا إن كل من يؤمن به يصبح عضوا في هذا العصر الجديد، عصر ملكوت الله، وبالتالي لابد أن يعتبر أعظم حتى من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
0: مستمع العزيز، لعل السؤال الذي لابد أن نطرحه الآن هو: ماذا يعني ملكوت السماوات أو ملكوت الله؟ وكيف باستطاعتنا الدخول إليه؟ لابد لنا أولاً أن نحدد معنى كلمة ملكوت. تعود كلمة ملكوت إلى فعل ملك، أي صاحب السلطة العليا أو القادر على التصرف بأمر ما.
1: والملكوت هو المكان الذي ينشر صاحب السلطان الملك عليه، أو الزمان الذي يكون فيه سائدا، وأيضا قد يكون الملكوت وضعا ما أو حالة معينة تخضع لسلطان الملك وسيادته. وهكذا نقول إن ملكوت الله أو ملكوت السماوات هو سلطان الله أو سلطان السماء على البشر.
0: وعندما تحدث المخلص المسيح عن ملكوت الله فهو قصد بدء عصر حلول سلطان الله وسيادته على البشر وتحقق وعود الله منذ القديم للإنسان، ولهذا اعتبر هذا العصر أفضل وأعظم بكثير من زمن العهد القديم. وكذلك يعتبر كل شخص يدخل إلى ملكوت الله أعظم من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
1: نجيب الآن عن الشق الثاني من السؤال الذي طرحناه، وهو: كيف باستطاعتنا الدخول إلى ملكوت الله؟ فنقول: لقد أتى المخلص المسيح إلى عالمنا لهذا الغرض بالذات، أي لكي يفتح الطريق أمام دخول الإنسان الخاطئ إلى ملكوت الله، وذلك عندما أتم عمل الفداء على الصليب.
0: أجل مستمعي، إن المسيح بعمله الكفاري على الصليب فداء لخطايانا، وقيامته الظافرة من بين الأموات، ثم صعوده حيا إلى السماء، فتح الطريق واسعا أمام أي إنسان خاطئ يؤمن به لكي يدخل إلى ملكوت الله، أي يملك الله عندئذ على حياته بواسطة روحه القدوس، ويصبح بالتالي من أولاد الله.
1: ألا ترغب مستمعي أن تدخل إلى ملكوت الله؟ ما عليك إذن إلا أن تتوب عن خطاياك وتؤمن بالمخلص المسيح الذي مات على الصليب لكي يكفر عنها، وعندها تصبح عضوا في هذا الملكوت ومن أولاد الله المبررين الحائزين على الحياة الأبدية. لا بل تغدو أعظم من النبي يوحنا المعمدان نفسه.

0: يا سلام أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا. فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع. يا إلهي الصالح، استجب لي حين أدعوك، أعني في الضيق، ارحمني واسمع صلاتي. أيها الناس، إلى متى تحولون مجدي إلى عار؟ إلى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب؟ اعلموا أن الله اختار لنفسه من يخلص له. الله يسمع حين أدعوه. إن غضبتم فلا تخطئوا، افحصوا قلوبكم بهدوء وأنتم في فراشكم. قدموا قرابين الصلاح واتكلوا على الله. كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ أشرق علينا بنور وجهك يا رب. ملأت قلبي بفرح أعظم من فرح من امتلأت ديارهم بالغلال والخمر. أرقد وأنام في سلام، لأنك أنت وحدك يا رب تحفظني في أمان.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غضوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: أحو الحادي عشر.
2: وكان يسوع يصلي في أحد الأماكن، فلما أتم الصلاة قال له واحد من تلاميذه:
3: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه.
2: فقال لهم يسوع:
4: متى صليتم فقولوا: أيها الآب ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، أعطنا خبزنا اليومي، واغفر لنا خطايانا، لأننا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في التجربة.
2: ثم قال لهم يسوع:
4: من منكم له صديق ويذهب إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي، أعرني 3 أرغفة، لأن لي صديقا جاءني من سفر ولا خبز عندي أقدم له. فيجيب صديقه من داخل البيت: لا تزعجني، الباب مقفل وأولادي معي في الفراش، فلا أقدر أن أقوم لأعطيك. أقول لكم، إن كان لا يقوم ويعطيه لأنه صديقه، فهو يقوم ويعطيه كل ما يحتاج إليه، لأنه لج في طلبه. لذلك أقول لكم: اسألوا تنالوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. فأي أب منكم إذا طلب منه ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية؟ أو طلب منه بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه.
2: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل، فتعجب الجموع، لكن بعضهم قال:
5: هو يطرد الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين.
2: وطلب آخرون آية من السماء ليجربوه، فعرف أفكارهم، فقال لهم:
4: كل مملكة تنقسم تخرب وتنهار بيوتها بيتا على بيت، وإذا انقسم الشيطان فكيف تثبت مملكته؟ تقولون إني ببعل زبول أطرد الشياطين، فإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. وأما إذا كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، فملكوت الله أقبل عليكم. عندما يحرس الرجل القوي المتسلح بيته تكون أمواله في أمان، ولكن إذا هاجمه رجل أقوى منه وغلبه ينتزع منه كل سلاحه الذي كان يعتمد عليه ويوزع ما سلبه. من لا يكون معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يبدد. إذا خرج الروح النجس من إنسان هام في القفار يطلب الراحة، وعندما لا يجدها يقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيرجع ويجده مكنوسا مرتبا. لكنه يذهب ويجيء ب7 أرواح أشر منه، فتدخل وتسكن فيه، فتصير حال ذلك الإنسان في آخرها أسوأ من حاله في أولها.
2: وبينما هو يتكلم رفعت امرأة من الجموع صوتها وقالت له:
6: هنيئا للمرأة التي ولدتك وأرضعتك.
2: فقال يسوع:
4: بل هنيئا لمن يسمع كلام الله ويعمل به.
2: وازدحمت الجموع، فأخذ يقول:
4: هذا الجيل جيل فاسد يطلب آية، ولن يعطى له سوى آية يونان النبي. فكما كان النبي يونان آية لأهل نينوى، فكذلك يكون ابن الإنسان آية لهذا الجيل. ملكة الجنوب تقوم يوم الحساب مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا الآن أعظم من سليمان، وأهل نينوى يقومون يوم الحساب مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأنهم تابوا عندما سمعوا إنذار يونان، وهنا الآن أعظم من يونان. ما من أحد يوقد سراجا ويضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل في مكان مرتفع ليستنير به الداخلون. سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك سليمة كان جسدك كله منيرا، وإن كانت عينك مريضة كان جسدك كله مظلما. فانتبه لئلا يصير النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسدك كله منيرا ولا أثر للظلام فيه أنار بأكمله كما لو أنار لك السراج بضوئه.
2: وبينما هو يتكلم دعاه أحد الفريسيين إلى الغداء عنده، فدخل بيته وجلس للطعام. فتعجب الفريسي لما رأى يسوع يجلس ولا يغسل يديه قبل الغداء، فقال له الرب يسوع:
4: أنتم أيها الفريسيون تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنكم كله طمع وخبث، يا أغبياء، هذا الذي صنع الظاهر أما صنع الباطن أيضا؟ أعطوا الفقراء مما في داخل كؤوسكم وصحونكم، يكن كل شيء لكم طاهرا. ولكن الويل لكم أيها الفريسيون، تعطون العشر من النعنع والصعطر وسائر البقول، وتهملون العدل ومحبة الله، فهذا كان يجب أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. الويل لكم أيها الفريسيون، تحبون مكان الصدارة في المجامع والتحيات في الساحات. الويل لكم، أنتم مثل القبور المجهولة، يمشي الناس عليها وهم لا يعرفون.
2: فقال له أحد علماء الشريعة:
1: يا معلم، بقولك هذا تشتمنا نحن أيضا.
2: فقال:
4: الويل لكم أنتم أيضا يا علماء الشريعة، تحملون الناس أحمالا ثقيلة ولا تمدون إصبعا واحدة لتساعدوهم على حملها. الويل لكم، تبنون قبور الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم، وهكذا تشهدون على آبائكم وتوافقون على أعمالهم، هم قتلوا الأنبياء وأنتم تبنون لهم القبور. ولذلك قالت حكمة الله: أرسلوا إليهم الأنبياء والرسل فيقتلون منهم ويضطهدون، حتى أحاسب هذا الجيل على دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين المذبح وبيت الله. أقول لكم: نعم، سأحاسب هذا الجيل على دم هؤلاء كلهم. الويل لكم يا علماء الشريعة، استوليتم على مفتاح المعرفة، فلا أنتم دخلتم ولا تركتم الداخلين يدخلون.
2: وبينما هو خارج من هناك ازدادت عليه نقمة علماء الشريعة والفريسيين، فأخذوا يستنطقونه في أمور كثيرة ويترقبونه ليصطادوا من فمه كلمة يتهمونه بها.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المقدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المقدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: صحاح العاشر.
2: وبعد ذلك اختار الرب يسوع 72 آخرين وأرسلهم 2-2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو موضع عزم أن يذهب إليه، وقال لهم:
3: الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. اذهبوا، ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب. لا تحملوا محفظة ولا كيسا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق. وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه من يحب السلام فسلامكم يحل به، وإلا رجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلكم أهلها فكلوا مما يقدمونه لكم، واشفوا مرضاهم وقولوا: ملكوت الله اقترب منكم. وأية مدينة دخلتم وما قبلكم أهلها فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا أن ملكوت الله اقترب. أقول لكم: سيكون مصير سدوم في يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو كانت المعجزات التي جرت في كوما جرت في صورة وصيدا، لتاب أهلها من زمن بعيد ولبسوا المسوح وقعدوا على الرماد. ولكن مصير صورة وصيدا في يوم الحساب سيكون أكثر احتمالا من مصير كوما. وأنت يا كفر نحوم، أترتفعين إلى السماء؟ لا، إلى الجحيم ستهبطين. من سمع إليكم سمع إلي، ومن رفضكم رفضني، ومن رفضني رفض الذي أرسلني.
2: ورجع 72 رسولا فرحين وقالوا ليسوع:
4: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
2: فقال لهم:
3: رأيت الشيطان يسقط من السماء مثل البرق، وها أنا أعطيكم سلطانا تدوسون به الأفاعي والعقارب وكل قوة للعدو، ولا يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماءكم مكتوبة في السماوات.
2: وفي تلك الساعة ابتهج يسوع بالروح القدس فقال:
3: أحمدك أيها الآب يا رب السماء والأرض، لأنك أظهرت للبسطاء ما أخفيته عن الحكماء والفهماء. نعم أيها الآب، هكذا كانت مشيئتك. أبي أعطاني كل شيء، ما من أحد يعرف من هو الابن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يظهره له.
2: والتفت إلى تلاميذه فقال لهم على انفراد:
3: هنيئا لمن يرى ما أنتم ترون. أقول لكم: كثير من الأنبياء والملوك تمنوا أن يروا ما أنتم ترون فما رأوا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون فما سمعوا.
2: وقام أحد علماء الشريعة فقال له ليحرجه:
5: يا معلم، ماذا أعمل حتى أرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: ماذا تقول الشريعة وكيف تفسره؟
2: فقال الرجل:
5: أحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قوتك وبكل فكرك، وأحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فقال له يسوع:
3: بالصواب أجبت، اعمل هذا فتحيا.
2: فأراد معلم الشريعة أن يبرر نفسه، فقال ليسوع:
5: ومن هو قريبي؟
2: فأجابه يسوع:
3: كان رجل نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بأيدي اللصوص، فعروه وضربوه، ثم تركوه بين حي وميت. واتفق أن كاهنا نزل في تلك الطريق، فلما رآه مال عنه ومشى في طريقه. وكذلك أحد اللويين جاء المكان فرآه فمال عنه ومشى في طريقه. ولكن سامريا مسافرا مر به، فلما رآه أشفق عليه، فدن منه وسكب زيتا وخمرا على جراحه وضمضها، ثم حمله على دابته وجاء به إلى فندق واعتنى بأمره. وفي الغد أخرج السامري دينارين ودفعهما إلى صاحب الفندق وقال له: اعتني بأمره، ومهما أنفقت زيادة على ذلك أوفيك عند عودتي. فأي واحد من هؤلاء الثلاثة كان في رأيك قريب الذي وقع بأيدي اللصوص؟
1: فأجابه معلم الشريعة:
5: الذي عامله بالرحمة.
1: فقال له يسوع:
3: اذهب أنت واعمل مثله.
1: وبينما هم سائرون دخل يسوع قرية، فرحبت به امرأة اسمها مرتا في بيتها، وكان لها أخت اسمها مريم، جلست عند قدمي الرب يسوع تستمع إلى كلامه. وكانت مرتا منهمكة في كثير من أمور الضيافة، جاءت وقالت ليسوع:
6: يا رب، أما تبالي أن تتركني أختي أخدم وحدي؟ قل لها أن تساعدني.
1: فأجابها الرب:
3: مارتا، مارتا، أنت تقلقين وتهتمين بأمور كثيرة، مع أن الحاجة إلى شيء واحد، فمريم اختارت النصيب الأفضل ولن ينزعه أحد منها.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الرابع.
2: والله برحمته أعطانا هذه الخدمة فلا نتوان فيها، بل ننبذ كل تصرف خفي شائن، ولا نسلك طريق المكر، ولا نزور كلام الله، بل نظهر الحق فيعظم شأننا لدى كل ضمير إنساني أمام الله. فإذا كانت بشارتنا محجوبة فهي محجوبة عن الهالكين، عن غير المؤمنين الذين أعمى إله هذا العالم بصائرهم حتى لا يشاهدوا النور الذي يضيء لهم، نور البشارة بمجد المسيح الذي هو صورة الله. فنحن لا نبشر بأنفسنا بل بيسوع المسيح ربا، ونحن خدم لكم من أجل المسيح. والله الذي قال ليشرق من الظلمة النور، هو الذي أضاء نوره في قلوبنا لتشرق معرفة مجد الله، ذلك المجد الذي على وجه يسوع المسيح. وما نحن إلا آنية من خزف تحمل هذا الكنز، ليظهر أن تلك القدرة الفائقة هي من الله لا منا.
3: يشتد علينا الضيق من كل جانب ولا ننصحق، نحار في أمرنا ولا نيأس، يضطهدنا الناس ولا يتخلى عنا الله، نسقط في الصراع ولا نهلك، نحمل في أجسادنا كل حين ألام موت يسوع لتظهر حياته أيضا في أجسادنا.
2: وما دمنا على قيد الحياة فنحن نسلم للموت من أجل يسوع لتظهر في أجسادنا الفانية حياة يسوع أيضا. فالموت يعمل فينا والحياة تعمل فيكم. وجاء في الكتاب: تكلمت لأني آمنت. ونحن أيضا بروح هذا الإيمان الذي لنا نتكلم لأننا نؤمن، عارفين أن الله الذي أقام الرب يسوع من بين الأموات سيقيمنا نحن أيضا مع يسوع ويجعلنا وإياكم بين يديه. وهذا كله من أجلكم، فكلما كثرت النعمة كثر عدد الشاكرين لمجد الله.
3: ولذلك لا تضعف عزائمنا، فمع أن الإنسان الظاهر فينا يسير إلى الفناء، إلا أن الإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وهذا الضيق الخفيف العابر الذي نقاسيه يهيئ لنا مجدا أبديا لا حد له، لأننا لا ننظر إلى الأشياء التي نراها بل إلى الأشياء التي لا نراها، فالذي نراه هو إلى حين، وأما الذي لا نراه فهو إلى الأبد.

عيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة ولا تظبيط، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، مع اني بعيش عيشة بسيطة ولا فيه واسطة، وظروفي الصعبة تحرجني وانا متورط كذا توريط، لكن

0: 아멘. 할렐루야.
1: 닉 레즈마렌 알 라디오 삼.
2: التاسع. ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
3: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
2: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
4: يوحنا قام من بين الأموات،
2: وبعضهم:
4: إيليا ظهر،
2: وآخرين:
5: نبي من القدماء قام.
2: ولكن هيرودس قال:
6: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
2: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
2: فقال لهم يسوع:
3: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
2: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
2: وكانوا نحو 5,000 رجل. فقال لتلاميذه:
3: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
2: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
3: من أنا في رأي الناس؟
2: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
4: وآخرون: نبي من القدماء قام.
2: فقال لهم يسوع:
3: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
2: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
2: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
3: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة وأن يقتل وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
2: وقال للجموع كلهم:
3: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
2: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي. وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
0: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
2: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
9: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
2: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
10: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
2: فأجاب يسوع:
3: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
2: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
3: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
2: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم، فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
3: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
2: فقال يوحنا:
4: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
2: فقال له يسوع:
3: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
2: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
4: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
2: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
11: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
2: فأجابه يسوع:
3: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
2: وقال يسوع لرجل آخر:
3: اتبعني.
2: فأجابه الرجل:
12: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
2: فقال له يسوع:
3: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
2: وقال له آخر:
13: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
2: فقال له يسوع:
3: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثار لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين، أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: السابع.
2: لا تدينوا لئلا تدانوا، فكما تدينون تدانون، وبما تكيلون يكال لكم. لماذا تنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تبالي بالخشبة في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج الخشبة من عينك أولا حتى تبصر جيدا فتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس، ولا ترموا درركم إلى الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت إليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، دقوا الباب يفتح لكم. فمن يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يدق الباب يفتح له. من منكم إذا سأله ابنه رغيفا أعطاه حجرا، أو سأله سمكة أعطاه حية؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون كيف تحسنون العطاء لأبنائكم، فكم يحسن أبوكم السماوي العطاء للذين يسألونه. عاملوا الآخرين مثل ما تريدون أن يعاملوكم. هذه هي خلاصة الشريعة وتعاليم الأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فما أوسع الباب وأسهل الطريق المؤدية إلى الهلاك، وما أكثر الذين يسلكونها. لكن ما أضيق الباب وأصعب الطريق المؤدية إلى الحياة، وما أقل الذين يهتدون إليها. إياكم والأنبياء الكذابين، يجيئونكم بثياب الحملان وهم في باطنهم ذئاب خاطفة. من ثمارهم تعرفونهم: أيثمر الشوك عنبا أم العليق تينا؟ كل شجرة جيدة تحمل ثمرا جيدا، وكل شجرة رديئة تحمل ثمرا رديئا. فما من شجرة جيدة تحمل ثمرا رديئا، وما من شجرة رديئة تحمل ثمرا جيدا. كل شجرة لا تحمل ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. فمن ثمارهم تعرفونهم. ما كل من يقول لي: يا رب يا رب، يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السماوات. سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوءات، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. فمن سمع كلامي هذا وعمل به يكون مثل رجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فما سقط، لأن أساسه على الصخر. ومن سمع كلامي هذا وما عمل به يكون مثل رجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وفاضت السيول وهبت الرياح على ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما.
3: ولما أتم يسوع هذا الكلام تعجبت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم مثل من له سلطان، لا مثل معلمي الشريعة.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة بنتكلم عن جدلية أو إشكالية من إشكاليات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس من خلال استخدام دليل العقل والمنطق، وهنشوف هل ممكن العقل والمنطق يقودنا إلى إثبات صحة الكتاب أو عدم إثبات صحة الكتاب. لكن خلينا أقول في البداية مقولة مهمة قوي بتقول إن إقناع الناس ببطلان معتقداتهم أمر صعب للغاية، ليس لأنها مقنعة أو عقلانية، بل لأن عقولهم سرقت منهم منذ الطفولة. وهنا لابد من إعمال العقل والمنطق بعيد عن الخلفيات الدينية. فوإحنا بنتكلم النهاردة في الحلقة دي عن دليل العقل والمنطق، بندي مجال أكتر لإحكام العقل والمنطق بعيد عن أي خلفيات دينية. خلينا أقول إنه شاع بين الناس اعتقاد بأن اليهود والمسيحيين، أو زي ما بيقولوا النصارى، مع أن نحن في الحقيقة مش نصارى لكننا مسيحيين، لكن على أي حال بيقولوا أن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، وكل واحد سواء كان عامي أو متعلم بيقبل الموضوع ده وكأنه من المسلمات أنه الإنجيل محرف، التوراة محرفة. وسؤالنا في الحلقة دي، هل من دليل منطقي عقلي على هذا الاتهام إنه الإنجيل أو التوراة محرفة؟ هنتناول الموضوع ده بالتفصيل، بس خلينا أقول إن في مبدأ أساسي في القضاء العادل إنه لا يتم الحكم على أي شخص دون الاستماع إلى جميع الأدلة التي تبرئ أو تدين. وعلى هذا الأساس فمن المتوقع الناس اللي بتشكك في صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل، وبينسبوا إليهما التحريف، أن يفحص بموضوعية وتجرد كل الحقائق والبراهين اللي بتثبت صحته وعدم تحريفه، لأن في خطورة كبيرة قوي من الاتهام دون تقديم دليل، لأنه لابد من تقديم الدليل، واللي مطلوب إنه هو يقدم الدليل هو اللي بيدعي، لأن القاعدة بتقول البينة على من ادعى. فمن يدعي أن التوراة والإنجيل قد تم تحريفهما لابد من تقديم الدليل أو البينة، وإذا لم يكن لديه دليل أو بينة فعليه أن يتوقف عن ترديد الاتهام. مش مقبول أبداً إن أي شخص عاقل إن أنا ممكن أقول له إن كتابه محرف بدون ما أقدم له الدليل. فاللي أنا مقبلهوش على كتابي إزاي أقبله على كتاب الآخرين؟ لكن بكل أسف إحنا بنواجه شيء وكأنه من المسلمات دون تقديم براهين أو أدلة. فالجميع يجمع أن التوراة والإنجيل قد حرفت بدون ما يقرأ التوراة وبدون ما يقرأ الإنجيل، وبالتالي بدون أي أدلة أو براهين. في بعض الأشخاص بيقولوا أكبر دليل على تحريف الإنجيل هو وجود عدة أناجيل أو أربع أناجيل، فبيعتبروا وجود أربع أناجيل هو أكبر دليل على تعرض الإنجيل للتحريف. لكن زي ما قلنا في حلقات، أو هنقول في حلقات جاية، إنه الإنجيل في الأساس هو إنجيل واحد، وهذا الإنجيل الواحد اللي أوحى إلى الرسل بكتابته هو السيد المسيح. فالإنجيل هو وحي من الله، وهذا الإنجيل عبارة عن 27 جزء، فهو إنجيل واحد لكنه يحتوي على 27 جزء. أشهر أربع أجزاء من هذا الإنجيل هما متى، مرقس، لوقا، يوحنا. لكن للعلم في 23 جزء تاني موجودين في نفس الإنجيل،
فإحنا عندنا كمسيحيين إنجيل واحد ولكنه يحتوي على 27 جزء. فالإدعاء إن إحنا عندنا عدة أناجيل أو عدة كتب هو إدعاء لا يعتمد على أي دليل أو على أي برهان. لكن خليني أخد فكرة تاني، من يدعي التحريف مرات كتيرة لا يعرف معنى التحريف. فمعنى التحريف عبارة عن حذف أو إضافة أو العمليتين في نفس الوقت، وده بنسميه التبديل. التبديل هو الحذف ثم الإضافة، إن أنا أشيل شيء وأضيف مكانه شيء تاني، وهو ده معنى التحريف في اللغة. فالتحريف في اللغة يعني حذف أو إضافة أو تبديل، والتبديل هو الحذف والإضافة في نفس الوقت. بالنسبة للكتاب المقدس، التحريف في الكتاب المقدس معناه أن تقوم بالتلاعب في النصوص بهدف خداع الناس، وأن تغير العقيدة لعقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة عن حقيقتها. إذن التحريف في الكتاب المقدس معناه حذف إضافة أو تبديل من خلال التلاعب بالنصوص بهدف خداع الناس وتغيير العقيدة لعقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة عن حقيقتها. فمثلا إذا كان الكتاب بيقول إن المسيح لم يصلب، وقمنا بالتحريف وخلينا الكتاب بيقول إن المسيح صلب، إذن ده حذف وإضافة وتبديل وتلاعب في النصوص وتغيير العقيدة. هو ده مقصود أو هو ده المعنى من كلمة تحريف. لكن الناظر الحقيقي الحيادي للكتاب المقدس والإنجيل لا يجد أي معنى من هذه المعاني، لا تبديل ولا حذف ولا إضافة ولا تغيير في العقيدة لعقيدة أخرى. وعلى فكرة حتى المفكرين الغير مسيحيين، وأمثلة كتيرة عندنا في الوطن العربي وأمثلة كتيرة موجودة في مصر، الناس اللي بتفكر وبطريقة حيادية بيقولوا إن الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون كتاب محرف. وعندنا من ضمن الأمثلة زي إسلام بحيري بيقول إنه الإنجيل والتوراة مش ممكن يكونوا محرفين. مش بس كده، حتى الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي بيقول كمان إن مش ممكن التوراة والإنجيل تكون اتحرفت. وبشكل منطقي بشكل عقلاني أحدهم قال لو ربنا ترك التوراة والإنجيل للتحريف، إيه اللي يخليني أثق في أي كتاب تاني يجي من الله؟ وهنا هيكون الله عنده سوابق إنه سمح بتحريف التوراة، سمح بتحريف الإنجيل، إذن إيه المانع إن هو يسمح بتحريف أي كتاب تاني يجي من عنده؟ لكن خلينا كلنا سواء مختلفين أو متفقين على صحة أو تحريف الكتاب المقدس، كلنا مجمعين إن في توراة وإنجيل أصليين، ودي نقطة لا خلاف عليها. قد يقول البعض أن التوراة والإنجيل الموجودين حاليا مش هم الأصليين، أنا مش بتكلم عن التوراة والإنجيل الموجودين بين إيدينا، لكن أنا بتكلم عن التوراة والإنجيل الأصليين اللي بحسب اعتقادك إن الله أنزلهم، اللي هم بشكل واضح عبارة عن رسالة الله لهداية البشر، وأعتقد مفيش خلاف على النقطة دي. فإذا كانت التوراة والإنجيل الأصليين اللي أنزلهم الله، اللي هم أساساً رسالة الله لهداية البشر، إذا كانوا تحرفوا، فعندي مجموعة من الأسئلة المنطقية أرجو أن حضرتك تفكر وتجاوبني عليها بعقل وبمنطق. السؤال الأول اللي بيطرح نفسه، إذا كان حصل تحريف في التوراة والإنجيل، فهل علم الله بالتحريف؟ أنا لا أشك إن حضرتك إجابتك أيوة أنا سمعها. هل علم الله بالتحريف؟ 100%، لأن الله عليم بكل شيء. فهل علم الله بالتحريف؟ إذا كنت صادق مع نفسك فمفروض تكون إجابتك نعم.
وده بيقودني للسؤال التاني، هل يرضى الله بتحريف رسالته؟ أيوة أنا سمعك، لأنك أمين ومخلص وصادق، مش ممكن طبعا الله يرضى بتحريف رسالته. وده يقودني للسؤال التالت، هل الله سبحانه وتعالى قادر أن يحفظ رسالته؟ صح زي ما أنت جاوبت، نعم الله قادر أن يحفظ رسالته لأنه على كل شيء قدير. وده يقودني للسؤال الرابع، إذا كان الله على علم بالتحريف والله ما يرضاش بالتحريف، وفي نفس الوقت الله قادر أن يحفظ كلمته، فالسؤال الرابع المنطقي، لماذا يسمح الله بالتحريف؟ وده سؤال لازم نقف عنده ونجاوب بكل أمانة، لماذا يسمح الله بالتحريف؟ لمصلحة مين يحصل التحريف؟ السؤال رقم 5، إذا كنت حضرتك بتقول لنا إنه الكتاب محرف، فالسؤال بيطرح نفسه، مين اللي قام بالتحريف؟ السؤال رقم 6، وإمتى تم التحريف؟ السؤال رقم 7، طب كان إيه قبل التحريف؟ أعتقد إن كل دي أسئلة منطقية عقلية، فعلى كل شخص بيدعي إنه الكتاب محرف عليه إن هو يفكر بمنطق بعقل ويحاول يلاقي إجابة للأسئلة المنطقية العقلية من غير ما نفتح الإنجيل أو التوراة أو أي كتاب آخر. لكن خلينا نعمل عملية عصف ذهني، خلينا نعمل إحكام ونرجع للعقل والمنطق، هل في إجابة على الأسئلة دي؟ أرجوك فكر معايا في كل الأسئلة اللي إحنا طرحناها. وبعدين دي مش نهاية الأسئلة، أنت حضرتك بتفترض فرضية إن الكتاب المقدس أو التوراة والإنجيل تم تحريفهم، بس حقيقي ما كلفتش نفسك إنك تفكر بمنطق في تداعيات الإدعاء الخطير اللي حضرتك بتقوله. فخليني أكمل في الأسئلة، اللي تتعلمه من إله يعلم بالتحريف ولا يرضى بالتحريف، وهو في نفس الوقت قادر على منع التحريف لكنه يسمح بالتحريف، اللي انت تتعلمه عن إله بالطريقة دي، علم بالتحريف، لم يرضى بالتحريف، قادر على منع التحريف لكنه يسمح بالتحريف. النقطة الثانية، إيه ذنب اليهود والنصارى كما تدعي أو المسيحيين؟ إيه ذنبهم إن الله يحاسبهم على كتاب تم تحريفه؟ الكتاب اللي بين إيدينا ده الكتاب اللي وصل لنا، وإحنا بنعتقد إنه كتاب صحيح، وده اسم البرنامج بتاعنا الكتاب الصحيح. إحنا إيه ذنبنا كيهود ومسيحيين إن الله يحاسبنا على كتاب وهو على علم 100% إنه كتاب محرف؟ وبعدين فين عدالة الله اللي هو العدل، اسم من أسماء الله العدل العادل، فين عدالة الله لما يسمح بتحريف كتاب ويحمي كتاب آخر من التحريف؟ فين العدالة؟ كل ده أنا مش بطلب منك إنك لا تفتح الإنجيل ولا التوراة ولا أي كتاب آخر، لكن كل اللي بطلبه منك بس افتح مخك، افتح عقلك، فكر بمنطقية، اللي تتعلمه عن قدرة الله، وهل الله عاجز عن إنه يمنع أي تدخل بشري؟ مش بس كده، اللي تتعلمه عن نزاهة الله لما تعرف إنه سمح بتحريف كتب ولم يسمح بتحريف كتب أخرى. وخد المعلومات الكبيرة قوي علشان تفكر حضرتك بمنطقية أكتر. على فكرة الكتاب المقدس من البداية تم ترجمته، وده هنتكلم عن حلقة مستقلة عن الترجمات، العهد القديم ترجم إلى اللغة اليونانية في سنة 282 قبل الميلاد، والعهد الجديد من القرن الأول كان فيه ترجمات كتيرة قوي هنتكلم عنها في حلقة خاصة. فالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد كان في القرون الأولى تم ترجمته إلى عدد كبير جداً من الترجمات واللغات واللهجات. التلاميذ والرسل والأباء الأوائل ذهبوا بالكتاب المقدس بالإنجيل بترجمات مختلفة إلى مختلف الدول ومختلف القارات، فعلى الأقل كان عندنا 3 لغات مختلفة للكتاب المقدس.
الكتاب المقدس وصل إلى ثلاث قارات أساسية، سواء في آسيا أو أفريقيا أو أوروبا. إذا كان في كتاب وصل إلى ثلاث قارات على الأقل بثلاث لغات، هل يمكن بسهولة التحريف في كل الكتب بكل اللغات في كل الدول في كل الحضارات؟ أعتقد الموضوع شبه مستحيل. فكر حضرتك لو أنت نفسك ألفت كتاب وكتبته باللغة العربية، وطبعت من الكتاب ده 1000 نسخة، ووزعت 1000 نسخة دي في مصر أو في أي بلد عربي، هل من السهل أنه شخص يقدر يحرف الكتاب ده؟ هل بسهولة شخص يقدر يوصل لل1000 نسخة اللي توزعت في مصر أو في مختلف الدول العربية؟ مين الشخص اللي عنده القدرة والإمكانية أنه يقدر يحرف كتاب تم تأليفه وطباعته وتم توزيعه في عدة دول؟ وإحنا بنتكلم على كتاب بلغة واحدة، فلك أن تتخيل الكتاب المقدس اللي من العصور الأولى تم ترجمته إلى لغات كتيرة وتم توزيعه في 3 قارات في مختلف الدول اللي كانت موجودة في الوقت ده. خد الأصعب من كده، تخيل إن الكتاب اللي حضرتك كتبته وألفته باللغة العربية تم ترجمته مثلاً 10 لغات مختلفة، والطبع من كل لغة 1000 نسخة، وتم توزيعه في مختلف دول العالم بمختلف اللغات، هل تقدر بسهولة حضرتك تعمل تحريف للكتاب ده؟ إزاي توصل للكتاب في كل الدول بكل اللغات وتوصل لكل النسخ؟ شايف قد إيه الموضوع صعب؟ وشايف قد إيه الموضوع مش منطقي ومش عقلاني؟ خلينا نرجع مرة تاني للكتاب المقدس. لو في شخص حاول إن هو يحرف الكتاب المقدس اللي انتشر في كل دول العالم في القرون الأولى بعدة لغات، مين يقدر يوصل لكل اللغات في كل الدول في كل الثقافات ويغير الكتاب المقدس أو يغير الإنجيل أو يغير التوراة ويمحي كل النسخ اللي موجودة قبل كده؟ الموضوع صعب جدا، الموضوع فيه تحدي كبير جدا، ولا فيه أي إمكانية لأي شخص أو جماعة تقدر تقوم بعملية التحريف. شاف حضرتك قد إيه اتهامك وإدعائك إن الكتاب المقدس كتاب محرف مجرد إدعاء لا يقبله العقل ولا المنطق؟ علشان كده بسبب انتشار الكتاب المقدس الانتشار الواسع في كل العالم، فاستحال أن يقوم أي شخص أو جماعة بحرق الكتاب المقدس في كل العالم في كل اللغات في كل الثقافات ويعيد كتابته بكتاب مقدس آخر محرف ويتم توزيعه أيضا لكل العالم. وبعدين في نقطة جوهرية في الموضوع، هل الله ضعيف وأنا آسف وحاشا لله أنه يتقال عنه ضعيف؟ لكن معلش حضرتك بتجبرني أن أنا أسأل السؤال ده، هل الله ضعيف لدرجة أنه يقبل أن البشر يحرفوا كلامه؟ على فكرة لما حضرتك بتقول أن الكتاب المقدس محرف، ده مش اتهام لليهود ولا المسيحيين، ده اتهام لربنا نفسه صاحب الكتاب اللي أنزل الكتاب، بس للأسف بتتهمه بالضعف. فإزاي الله يوحي بكتاب ويأتي من يحرفه؟ إزاي الله مش قادر يحمي ويحفظ كلامه؟ والله القدير اللي يمكن لله أنه يبيد ويسحق كل البشر في لمح البصر، لكنه أمام التحريف يقف صامت وعاجز. إني أتعجب من قول كل إنسان أن التوراة والإنجيل أو الكتاب المقدس قد حرفت. والسؤال اللي بيجي وبيفرض نفسه، إذا حضرتك بتقول إن الكتاب المقدس التوراة والإنجيل اللي بين إيدينا تم تحريفهم، فالسؤال اللي بيطرح نفسه، فين النسخة الأصلية؟ فين الكتاب اللي حضرتك بتستند عليه وبمقارنته بتقول لأ النسخة اللي بين إيديكم محرفة؟ طب فين النسخة الأصلية؟ وارجع تاني وأقول البينة على من ادعى، على المدعي تقديم البينة والدليل. فإذا حضرتك بتقول إن الكتاب اللي بين إيدينا النهاردة محرف، فعليك بتقديم النسخة الأصلية، وأكيد إذا حضرتك جبت النسخة الأصلية 100% سنترك النسخة الحالية اللي بين إيدينا.
وهنا ممكن يقول شخص نعم اللي بين ايديكم دي مش النسخة الأصلية، لأن النسخة الأصلية هي إنجيل برنابا. وفي حلقة مستقلة هنتكلم عن هل النسخة الأصلية هي إنجيل برنابا، وهنتعرض لكل الأدلة ونتعرض لكل البراهين علشان نشوف هل إنجيل برنابا هو الإنجيل الصحيح، ولا الإنجيل اللي موجود بين إيدينا هو الإنجيل الصحيح. وفي النهاية أنا بدعوك أنك تفكر بمنطقية وبعقلية، وافحص كل شيء وامشي ورا الحقيقة. ومش عيب أنك تيجي لربنا وتقول له يا رب أنا متشكك، أنا مش عارف فين الكتاب الأصلي، فين النسخة الأصلية، فين الكتاب الصحيح. وأنا متأكد إذا كنت صادق وأمين ومخلص ومحايد، فأنا متأكد الله هيعلن ليك فين الحق وفين كتابه الصحيح. والرب معك.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: صباح السابع.
2: واجتمع إليه الفريسيون وبعض معلمي الشريعة القادمين من أورشليم، فرأوا بعض تلاميذه يتناولون الطعام بأيد نجسة، أي غير مغسولة، فلاموه، لأن الفريسيين واليهود على العموم يتمسكون بتقاليد القدماء، فلا يأكلون إلا بعد أن يغسلوا أيديهم جيدا، وإذا رجعوا من السوق لا يأكلون شيئا إلا إذا غسلوه. وهناك أشياء أخرى كثيرة توارثوها ليعملوا بها، كغسل الكؤوس والأباريق وأوعية النحاس والأسرة. فسأله الفريسيون ومعلموا الشريعة:
3: لماذا لا يراعي تلاميذك تقاليد القدماء بل يتناولون الطعام بأيد نجسة؟
2: فأجابهم:
4: يا مراؤون، صدق إشعيا في نبوءته عنكم كما جاء في الكتاب: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فبعيد عني، وهو باطلا يعبدني بتعاليم وضعها البشر. أنتم تهملون وصية الله وتتمسكون بتقاليد البشر.
2: وقال لهم:
4: ما أبرعكم في نقض شريعة الله لتحافظوا على تقاليدكم؟ قال موسى: أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت. أما أنتم فتقولون: إذا كان عند أحد ما يساعد به أباه أو أمه ثم قال لهما: هذا قربان، أي تقدمة لله، يعفى من مساعدة أبيه أو أمه، فتبطلون كلام الله بتقاليد من عندكم تتوارثونها. وهناك أمور كثيرة مثل هذه تعملونها.
2: ودعا الجموع وقال لهم:
4: أصغوا إلي كلكم وافهموا، ما من شيء يدخل الإنسان من الخارج ينجسه، ولكن ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجس الإنسان. من كان له أذنان تسمعان فليسمع.
2: ولما ترك الجموع ورجع إلى البيت سأله تلاميذه عن مغزى هذا المثل، فقال لهم:
4: أهكذا أنتم أيضا لا تفهمون؟ ألا تعرفون أن ما يدخل الإنسان من الخارج لا ينجسه، لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى جوفه ثم يخرج من الجسد.
2: وفي قوله هذا جعل يسوع الأطعمة كلها طاهرة، وقال لهم:
4: ما يخرج من الإنسان هو الذي ينجسه، لأن من الداخل، من قلوب الناس، تخرج الأفكار الشريرة، الفسق والسرقة والقتل والزنا والطمع والخبث والغش والفجور والحسد والنميمة والكبرياء والجهل. هذه المفاسد كلها تخرج من داخل الإنسان فتنجسه.
2: وانتقل من هناك إلى نواحي سور، ودخل بيتا وكان لا يريد أن يعلم به أحد، فما أمكنه أن يخفي أمره. وما إن سمعت به امرأة كان في ابنتها روح نجس، حتى أسرعت إليه وارتمت على قدميه وسألته أن يخرج الشيطان من ابنتها. وكانت المرأة غير يهودية ومن أصل سوري فينيقي، فأجابها يسوع:
4: دع البنين أولا يشبعون، فلا يجوز أن يؤخذ خبز البنين ويرمى للكلاب.
2: فقالت المرأة:
5: يا سيدي، حتى الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات البنين.
2: فقال لها:
4: اذهبي، من أجل قولك هذا خرج الشيطان من ابنتك.
2: فرجعت المرأة إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير والشيطان خرج منها. وترك يسوع نواحي سور ومر بصيدا راجعا إلى بحر الجليل عبر أراضي المدن العشر. فجاءوا إليه بأصم منعقد اللسان وتوسلوا إليه أن يضع يده عليه. فابتعد به يسوع عن الجموع ووضع أصابعه في أذني الرجل وبصق ولمس لسانه ورفع عينيه نحو السماء وتنهد وقال للرجل:
4: إفتا،
2: أي
4: انفتح.
2: ففي الحال انفتحت أذن الرجل وانحلت عقدة لسانه فتكلم بطلاقة. وأوصاهم يسوع أن لا يخبروا أحدا، فكان كلما أكثر من توصيتهم أكثر من إذاعة الخبر. وكانوا يقولون بإعجاب شديد:
6: ما أروع أعماله كلها، جعل الصم يسمعون والخرس ينطقون.

0: الأصحاح الثالث.
1: وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يبشر في برية اليهودية فيقول:
2: توبوا لأن ملكوت السماوات اقترب.
1: ويوحنا هو الذي عناه النبي إشعيا بقوله:
3: صوت صارخ في البرية، هيئوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة.
1: وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، وعلى وسطه حزام من جلد، ويقتات من الجراد والعسل البري. وكان الناس يخرجون إليه من أورشليم وجميع اليهودية وكل الأرجاء المحيطة بالأردن ليعمدهم في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ورأى يوحنا أن كثيرا من الفريسيين والصدوقيين يجيئون إليه ليعتمدوا، فقال لهم:
2: يا أولاد الأفاعي، من علمكم أن تهربوا من الغضب الآتي؟ أثمروا ثمرا يبرهن على توبتكم، ولا تقولوا لأنفسكم إن أبانا هو إبراهيم. أقول لكم إن الله قادر أن يجعل من هذه الحجارة أبناء لإبراهيم. ها هي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة لا تعطي ثمرا جيدا تقطع وترمى في النار. أنا أعمدكم بالماء من أجل التوبة، وأما الذي يجيء بعدي فهو أقوى مني، وما أنا أهل لأن أحمل حذاءه. هو يعمدكم بالروح القدس والنار، ويأخذ مذراته بيده وينقي بيدره، فيجمع القمح في مخزنه ويحرق التبن بنار لا تنطفئ.
1: وجاء يسوع من الجليل إلى الأردن ليتعمد على يد يوحنا، فمانعه يوحنا وقال له:
2: أنا أحتاج أن أتعمد على يدك، فكيف تجيء أنت إلي؟
1: فأجابه يسوع:
4: ليكن هذا الآن، لأننا به نتمم مشيئة الله.
1: فوافقه يوحنا، وتعمد يسوع وخرج في الحال من الماء، وانفتحت السماوات له، فرأى روح الله يهبط كأنه حمامة وينزل عليه، وقال صوت من السماء:
5: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت.

0: شباب
1: يا اخونا هيثم،
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي. الليله
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادرين نقعد،
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: ممكن نمشي مع النجيل اللي هناك ده، ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي، تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته، الجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص حيقرا لنا منو الليله؟
1: انا ممكن اقرا لكم، ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11، وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب: إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع: مكتوب أيضا: لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل،
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده، احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع، بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع، والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه، واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له: إذا كان أنت يعني يا ابن الله، ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي، يقول خلاه إنه تبقى عيش، لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم، قال له خلي الحجار دي تبقى عيش. وقام المسيح رد له وقال له: ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا، لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم، صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له: يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك، وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس في الكتاب قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضو بنشوف إنه إبليس برضو قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له، صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان،
1: قال له: لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب،
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك، زي ممالك حقته هو كده المهم، وقال له: يا أخي أنا بديك هذا كله لو انت بس شنو
1: سجدت
3: لي. قام المسيح رد لي وقال: اسحب عني يا شيطان، لانه مكتوب: للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدف. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في آية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن
2: تصير هذه
0: الحجارة
2: كبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك للأسفل. يعني بليز داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسل ملائكته الله يرسل ملائكته عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. يعني أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله
3: أكيد.
0: جميل. يعني احنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كله إنه لأنه مكتوب مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بدأ بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب الخبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
4: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاب نفس الفكرة
3: بتاعه.
1: قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكد يعني بقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المجسد أو هو ابن الله يتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها يتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: انتحار يعني بينتحر فيه
4: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي. أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمناه.
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: لا يعني جيب النص والنص الثاني بيكون ما والله.
0: وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم اللي حتاكلوا منها أكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة جميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت اللي بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد.
4: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الضيقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بتوالب خش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده، بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي، عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
1: الله،
0: في الشركة مع
1: صح؟ داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة، من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله، داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي، أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول إنه يدخله في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب، على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في كلمة الله، انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه، واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمه جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي، أسلوبة أو أسروقة أو أنهبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
4: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ، يعني بأن الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاعته بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه، وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا كلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هنده كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جبي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، يعني إحنا كمان عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيه، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
4: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه
0: جميل. عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكل أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تختم النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دماء خطية ودي خطية ودمائنا، يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز، يعني أنا على لقاز ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة،
0: بنحلل لنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي، يعني
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: لا الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم؟
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق. الله يخليكم. المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان. لا لا ما بنغير يا اخي.
0: كويس. منو حيصلي لنا؟
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله.
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها، لانه موضوع الليله كان شيق جدا، بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا. فخلينا نصلي مع اخونا الصابر.
2: صلي. يا رب نشكرك يا رب من اجل كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب، خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب.
3: طول اليوم هفضل اغني لك على راديو سن.
4: الرابع.
5: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك ودافع.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرن على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنضرب بالسيف يا رب؟
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أحبتي الكرام في هذا الليلة المباركة، هذا اليوم الرائع، يوم الجمعة الذي الكل فيه بيفكروا في أشياء كثيرة، خاصة أن في بلادنا اليوم هو يوم إجازة، بس للأسف في المأساة والوضع الذي بنعيشه الواحد ما عاد بيحس لا بإجازة ولا بغير إجازة، كل الناس خايفين ومرعوبين. لكن بنحاول أن احنا نخاطب الله ونقضي الساعة هذه مع بعض، نقرب من بعض بأرواحنا ونخاطب الله. وكما عودناكم عن نبدأ كما بنبدأ كل يوم بالصلاة، نفتح قلوبنا وندعي لله ونصلي له ونقول له يا رب ساعدنا، يا رب كن معنا، فنفتح قلوبنا ونصلي مع بعض.

يا رب، أعلم أنك تحب العالم وترعاه وتفيض عليه بخيرك وعطاياك، ولأنك تحبنا فلا تشاء أن تمتلئ بيوتنا بالحزن، وما أكثر البيوت الحزينة، ما أكثر البيوت الممتلئة من الدموع والألم، وما أكثر الذين يبيتون على الجمر، لأننا نصنع بيوتنا من خامات رديئة. لذلك أضع نفسي بين يديك، فأنت فاحص القلوب، وأنت العارف بما في الضمير، وأنت المدرك لضعف طبيعتي، وأنت العارف بأنانية نفسي. فأنر قلبي يا رب، أنر فكري وضميري، قوم طريقي ومسلكي، واهدني طريقا أبديا أجد فيه خلاص النفس ووضوح الحق ووعد الحياة التي لا تفنى. يا الله، اجعلني إنسانا روحيا يملأني فيض من روحك، ويبني بي بيتا ثابتا لا تزحزحه الرياح، بيت من صنع يديك يا رب. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا احنا محتاجين للكلام هذا خاصة الآن، فعلا محتاجين له. بعد الكلام الرائع هذا، وان احنا خاطبنا الله، نرنم له ونسبح له ونقول له يا رب أنت، أنت وحدك. في ترنيمة أخونا العزيز من الاستوديو نزال الحسيني جهزها لنا، نستمع لها وبعدين نكون مع قراءات في الكتاب المقدس، نشوف الله إيش يقول لنا. إحنا شكينا له وحكينا له والآن عن سبح له، بعدها نشي نعرف إيش الله إيش يقول لنا. فالله بيكلمنا، نعم الله بيكلمنا من الكتاب المقدس لما نقرأ. هذا كلام الله يا ناس، كلام الله. دشتوا تعرفوا إيش الله إيش يكلمكم، اقرأوا في الكتاب المقدس، اقرأوا في الكتاب المقدس، قراءة الكتاب المقدس بعد الترنيمة هذه.

0: كتاب يشوع الفصل السادس. وكانت بوابات أريحا مغلقة بإحكام، لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الله ليشوع: انظر، إني أعطيتك في يدك أريحا وملكها وأبطالها. اعملوا مسيرة حول أريحا مرة واحدة في اليوم لمدة 6 أيام، يسير كل الرجال القادرين على الحرب حول المدينة، ويكون أمام الصندوق 7 أحبار يحملون أبواقا من قرون الكباش. وفي اليوم السابع تعملون المسيرة حول أريحا 7 مرات بينما ينفخ الأحبار في الأبواق. وعندما ينفخون نفخة طويلة في الأبواق يهتف الشعب هتافا عظيما، فيسقط سور المدينة في مكانه، فيتقدم الشعب ويدخل كل واحد إليها مباشرة. فدعا يشوع بن نون الأحبار وقال لهم: احملوا صندوق العهد، وليحمل 7 منكم 7 أبواق أمامه. ثم قال للشعب: تقدموا واعملوا مسيرة حول أريحا، ويذهب الحرس المسلح أمام الصندوق. فعمل الشعب كما قال يشوع، تقدم الأحبار 7 حاملين الأبواق 7 أمام الله، وهم ينفخون فيها، وصندوق عهد الله يتبعهم. وذهب الحرس المسلح أمام الأحبار وهم ينفخون في الأبواق، وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق والأبواق تضرب طول الوقت. وقال يشوع للشعب: لا تهتفوا ولا ترفعوا صوتكم ولا تخرج كلمة من فمكم حتى يوم أقول لكم أن تهتفوا فتهتفون. فسار الصندوق حول المدينة 1 واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وباتوا هناك. ثم قام يشوع في الصباح الباكر وحمل الأحبار الصندوق، وتقدم الأحبار 7 حاملين الأبواق 7 وساروا أمام الصندوق وهم ينفخون في الأبواق، وكان الحرس المسلح أمامهم وباقي الجماعة تسير وراء الصندوق والأبواق تضرب طول الوقت. فداروا بالمدينة في اليوم الثاني 1 واحدة، ثم رجعوا إلى المخيم وعملوا هذا 6 أيام. وفي اليوم السابع قاموا عند طلوع الفجر وعملوا المسيرة حول أريحا بنفس الطريقة 7 مرات. هذا هو اليوم الوحيد الذي عملوا فيه هذا 7 مرات. وفي المرة 7 لما نفخ الأحبار في الأبواق قال يشوع للشعب: اهتفوا، لأن الله أعطاكم المدينة، فتكون المدينة وكل ما فيها وقفا لله. راحاب العاهرة فقط تحيا وكل من معها في دارها، لأنها خبأت الجاسوسين الذين أرسلناهما. أما أنتم فإياكم أن تأخذوا شيئا من الوقف، لئلا تجلبوا على أنفسكم الهلاك وتجلب الخراب والمصيبة على مخيم بني إسرائيل. كل الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد تكرس للمولى وتدخل في خزانة الله. فلما نفخ الأحبار في الأبواق وهتف الشعب هتافا عظيما، سقط السور في مكانه، وتقدم الشعب إلى المدينة، ودخل كل واحد إليها مباشرة، واستولوا على المدينة، وقتلوا بالسيف كل من في المدينة، الرجال والنساء والأطفال والشيوخ حتى البقر والغنم والحمير. وقال يشوع للرجلين اللذين تجسس الأرض: ادخلا دار المرأة العاهرة وأخرجاها من هناك مع كل من لها كما حلفتما لها. فدخل الشابان الجاسوسان وأخرجا راحاب وأباها وأمها وإخوتها وكل من لها، أخرجا كل عائلتها، ووضعاهم خارج مخيم بني إسرائيل، وأحرقوا المدينة وكل ما فيها بالنار. أما الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد فوضعوها في خزانة بيت الله. وأبقى يشوع على راحاب العاهرة وكل عائلتها وكل من لها، فأقامت بين بني إسرائيل إلى هذا اليوم، لأنها خبأت الرجلين اللذين أرسلهما يشوع ليتجسسا أريحا. في ذلك الوقت حلف يشوع يمينا وقال: يلعن الله الرجل الذي يأتي ويبني هذه المدينة أريحا، بينما يضع أساساتها يموت بكره، وبينما ينصب بواباتها يموت صغيره. وكان الله مع يشوع، وذاع صيته في كل البلاد.
1: فعلا فعلا كلام رائع وكلام مبارك، كلام الله في الكتاب المقدس. أحبتي، في اجتماعات رائعة أسبوعية للكنيسة اليمنية، بنجتمع فيها يمنيين مسيحيين مؤمنين. هدفنا الأول والأخير هو أن احنا نسبح الله ونشكره وندعيه ونصلي له، وأن احنا نروي الناس الثانيين الذي بيستمعوا لنا كيف أنك تقدر تكون مسيحي في أي مكان. لو ما عندكش ناس مؤمنين صلي معنا وتشارك معنا. كلام رائع وكلام مبارك. وأنا أقول لكل أخ وأخت ما مشوا مصدقين في مسيحيين يمنيين، استمعوا لاجتماعات الكنيسة اليمنية وانتوا تعرفوا في مسيحيين يمنيين، نستمع لاجتماعات الكنيسة اليمنية.

0: يا مرحبا يا
1: اهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟
0: الحمد لله نشكر.
1: يلا ابدأي تدخلي يا جواهر.
0: يا تفضلي.
2: هلا هلا،
0: كيف الحال؟
2: بخير الحمد لله.
0: كيف الجو، ساخن ولا بارد شوي الايام؟
2: اليوم شويه احسن من امس بكثير. يا
0: نشكر الرب، نشكر الرب. اليوم جبتي اختك معك ها؟ بس ما تحب تجي تسجل معانا؟
2: هي قالت تبغى تيجي بس تشوف اذا كانت تتابع معانا بعد كده ولا لا.
1: عادي صغيرة بتستحي.
0: 15 سنة هدول لسه عادوا.
1: بس هم الخير والبركة مالك.
0: أكيد أكيد. بس عجبتنا أنه بصراحة تسأل على الرب وحبة تعاليم المسيح والمحبة وكل شيء. قالت هذا كلام أني ما سمعته قبل كده. رغم أنه 15 سنة بس واعية.
1: صح.
0: تفهم. نشكر الرب أنه قابل الرب باختيارها. يعني أختها أخت جواهر ما ضغطت عليها.
2: ما ضغطت عليها أبدا.
1: ولأنها شافت تغيير الرب في حياة جواهر. وشافت نور الرب وكيف أني لا ضغط عليها ولا شيء، بالعكس احترمتها وحبتها. فهذا خرج ثمر في قلب
0: أختها. إيه. قالت أختي جواهر عصبية مدري إيش وكذا، لكن قالت صراحة لما صارت مسيحية صارت يعني لطيفة معي ومع كل واحد. يعني هي قالت لطيفة، كانت معانا وبتحب إحنا، بس إيش قالت تغيرت، شوف فيها تغيير
1: أحسن. صح
0: أكيد المسيح يغير.
1: آمين.
2: نشكر الرب.
0: يا جماعة نحنا نتأمل من إنجيل لوقا من الأصحاح 12.
3: هذا موضوع كبير.
1: صدق
0: عدم الرياء. وكل واحد ايش رايكم مشان كلنا نتعزى بالايات، كل واحد يقرا 5 وحاجه زي كذا.
1: يلا لو تبدا انت علي.
0: مرحبا. امين. وفي تلك الاثناء اذ احتشد عشرات الالوف من الشعب حتى داس بعضهم بعضا، اخذ يقول لتلاميذه: اولا احذروا لانفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور لن يكشف ولا من سر لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلام سوف يسمع في النور، وما تحدثتم به همسا في الغرف الداخلية سوف يداع على سطوح البيوت. على إني أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر من ذلك، ولكني أريكم ممن تخافون: خافوا من القادر أن يلقي في جهنم بعد القتل، نعم أقول لكم من هذا خافوا.
3: أما تباع 5 عصافير بفلسين ومع ذلك لا ينسى الله واحدا منها؟ بل إن شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. ولكن أقول لكم كل من يعترف به أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكر أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له.
2: وعندما يؤتى بكم للمثول أمام المجامع والحكام والسلطات فلا تهتموا كيف أو بماذا تردون ولا بما تقولون، فإن الروح القدس سيلقنكم في تلك الساعة عينها بما يجب أن تقولوه. وقال له واحد من بين الجمع: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الإرث. ولكنه قال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال للجمع: احذروا وتحفظوا من الطمع، فمتى كان الإنسان في سعة لا تكون حياته في أمواله.
1: وضرب لهم مثلا وقال: إنسان غني أنتجت له أرضه محاصيل وافرة، ففكر في نفسه وقال: ماذا أعمل وليس عندي مكان أخزن فيه محاصلي؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم منها، وهناك أخزن جميع غلالي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، عندش خيرات كثيرة مخزونة لسنين عديدة، فاستريحي وكلي واشربي وافرحي. ولكن الله قال له: يا غبي، هذا الليلة تطلب نفسك منك، فلمن يبقى ما أعددته؟ هذه حالة من يخزن الكنوز لنفسه ولا يكون غنيا عند الله. فعلا يعني كلام بيمس القلب والوجدان فعلا. والبداية على موضوع الصدق وعدم الرياء، يعني لو نشوف ان 80% من كلام الرب يسوع كان تأنيب وتوبيخ وتعليم بسبب الرياء وعدم الصدق. المفتاح للإيمان مع الله، المفتاح للإيمان مع الله هو الصدق وعدم
0: أكيد
1: الرياء. يعني كم كلمة يا مرؤون، يعني الذي يظهر من خارج أنه
0: الله الله والظاهر يعلم الله،
1: يعلم الله، ها الصالح الطالح المدري إيش، ومن داخل بالعكس. تمام. الرب بيركز على موضوع الرئاء هذا لأنه أساس كل شرور.
0: أكيد.
1: الإنسان، أنا من من من من شوف في نفسي وفي من خلال اجتماعاتنا، من خلال الكنائس، من خلال الأخوة والأخوات، كيف إن الإنسان لما يكون صادق ويتكلم ويعرض، أنا ليش أخبي؟ لو أنا مثلا بزعل كثير بتكلم، يا جماعة ساعدوني، ها ليش أرائي وأبين إن أنا إنسان ما يزعلش نهائيا؟ تمام. ففي الإنسان أشياء مش غلط الواحد يكون أمين فيها، بالعكس هذا هو الصح من أجل حصل مساعدة. الإنسان ما فيش حد كامل، تمام، ما فيش أحد كامل، لكن نفس الشيء لو سلمنا قلبنا للرب يسوع وفتحنا قلوبنا لبعضنا الناس المؤمنين، صح أوكي، نلاقي الخير ونلاقي المساعدة ونلاقي. لكن أنا لو أخفيت كل شيء وكنت مرائي وأظهر أن أنا صالح وأن أنا كذا وأن ما بش علي أخطاء وأن ما بش، هذا كله كذب. بيجي بعدها يقول أنا لا أعرفكم.
2: فإيش لأنه أهم شيء أتفضل
0: هنا لما يقول لهم على الخمير، احترسوا من خمير الفريسيين.
1: أيوة.
0: على الفريسيين هذول ناس جماعة تعدين ماسكين زي ما تقول الكهنوت والعلاقات الدين وزي القضاة وزي كل شيء في المجمع هذول، وهذول ناس مرائين يسموهم الفريسيين، يعني ناس يتظاهروا بالتقوى ولكن هم بعيدين عن التقوى بس مظهرية كده. والرب يسوع المسيح لما حذر التلاميذ قال لهم احذروا من خمير الفريسيين، الخميرة لأنه إيش تكبر في زي العيش لما تخمر العيش الدقيق والعجين تنتفخ، فقال لهم انتبهوا من النفخات هذه والكذا، يحذر التلاميذ لأنه إيش لما يشوفوا المسيح يعمل المعجزات وهم يكونوا وراه، يعني كأنه هم اللي أصحاب المسيح وهم أتباعه، يعني مشان ما يجيش واحد يقول لهم أوه أنتم زي ما يكون واحد إيش رئيس جمهورية وعنده علاقات مع ناس، يقول لك يا أخي فلان هذا له علاقة بالوزير، له علاقة بالكذا، يكون يفتخر إنه هو أيوة هو يقدر يتوسط لك وكذا. فمشان لو أنت مريض بركلم المسيح يمد إيده عليك ويشفيك، قال لهم احذروا من هذا الكلام، يعني حذرهم مشان ما ينتفخوش.
2: بالضبط. الرسالة اللي جاء بها المسيح أساسا مضادة تماما للرسالة اللي جايين بها الفريسيين. صح. هم يمكن يبينوا إنهم بيعملوا اللي يعملوه عشان ربنا، بس الفرق إنه ربنا جاي بالعكس، ربنا جاي ربنا يبغى القلب قبل كل شيء. صح. والرسالة اللي جاء بها المسيح هي اللي قال إلا إلا إلا إلا ربنا أساسا من البداية من العهد القديم حط القانون والشريعة عشان إنه هم الإنسان ينظف نفسه من البداية، بس الناس تشبثوا بظاهر الشريعة وسابوا عمقها والأساسها إلا ربنا أساسا حط هذه القوانين كلها عشانها. قال ربنا يا بني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي. أهم شيء يبغى مننا ربنا القلب وإننا ننقي هذا القلب. ما يبغى الشيء اللي عملوه الفريسيين زي ما قلت يا يا يا أخ علي إنه الخمير يخلي الواحد ينتفخ كده. الدين برضو خلي الواحد ينتفخ في المجتمع ويبين إنه إنسان كويس ظاهريا بس. المسيح ما يبغى هذا. قال اللي يعمل شيء عشان الناس فإنهم قد استوفوا أجرهم. أنت تأخذ أجر من اللي أنت قاعد تسعى لرضاه. إذا أنت قاعد تسعى لرضا الناس وقاعد تعمل هذه الشكليات عشان الناس يشوفوك شافوك ومدحوك خلاص هذا أجرك من اللي أنت تبغاه. بس اللي يبغى الأجر من ربنا رح يركز على قلبه
0: الأجر الأبدي
2: رح يركز على تغيير قلبه هو اللي هذا المسيح يبغاه.
1: صح. طيب يا أخ عبد الله إيش رأيك؟
3: كلام رائع صراحة يعني وعظيم. لأنه صح المسيح كان دائما يهاجم المتدينين لأنهم كانوا قادة الشعب وكانوا هم المسؤولين عن إطعام الشعب. لكن أيضا فيه يعني ما أقدر أزيد على الكلام اللي قالوا إخوتي، ولكن أحب أقول على الآيات اللي هي المسيح يهتم فينا أنه يطمن المؤمنين يقول لا تخافوا أنه الروح والنفس في يد الرب. فهم كيف؟ وعلى العصافير هذه يقول 5 عصافير بفلسين، يعني 5 عصافير بفلسين بس في عصفور واحد. هذا مش منسي يعني، هذا يجي كده إضافة مع الـ4 عصافير يعني ما حاجة كده يعني أنت تشتري الأربعة وبعدين يقول لك خذ الزيادة. هذا المسيح ما نسيه، هو 5 عصافير يعني ممكن ما له قيمة جاي مجانا بس المسيح له نظرة في إذا كان ما ينسى العصافير فالله لا ينسى كل واحد منا. كل واحد منا معروف وله قيمة. حتى شعر رأسنا مرقم يعني هو معدود. طيب. كل شعرة تخيل ما حيقدر يجي يعني شوف الاهتمام والرعاية والرحمة قد إيه المسيح يورينا قديش هو يحبنا ويهتم فينا لدرجة تفوق الوصف أنه شبه أنه كل شعر رأسنا معدود ومرقم. وقال أنتم أفضل من عصافير كثيرة. هو عارف العصافير دي، حتى العصفور اللي ما له قيمة المنسي هذا اللي جاي كده مع العصافير باكج كده هذا جاي كده معاهم يعني من هو ملوق له قيمة.
0: أذن الله يعني إيش يطمن المؤمنين. الإنسان المؤمن اللي مسلم حياته للمسيح ما أنا ما خافش ده واحد يقتلني. ليش؟ لأنه أنا عارف ما يقدرش يمسك شعرة من شعراتي إلا بأمر من الرب له توقيت.
1: صح.
0: لكن
1: صح.
0: لما لكن أما هو يحميني. لكن إذا أجل يوم حقي أنا عارف لأنه هو الروح هي خالدة، الجسد من التراب من التراب حتى صح. لو قتل جسدي وراح ده عادي، لكن إذا إلا بسماح من الرب، غير من سماح من الرب ما يقدر لا هو ولا أي شيء. هذا المؤمن يكون عنده ثقة ويقين إنه ما في واحد يقدر يمسني إلا بأمره، على أساس كده إنه ما حد المؤمن ما يخاف.
1: صح.
0: لكن مش معناته إنه المؤمن يروح يندفع. أنا مثلاً أكون في اليمن وأنزل رحت عند المسجد الكبير ولا مسجد البيحاني في عدن في كريتر وأروح أقول لهم يا جماعة المسيح هو الله وأنتم ماسيب بيسحلونا قبل ما أخرج الكلمة.
1: صح.
0: ما أقدرش بعدين أقول فين الله ما حماناش.
1: صح.
0: لا هذا اندفاع عدم الحكمة. صح. لأن الرب قال كونوا حكماء كالحيات ورحماء كالحمام.
1: صح.
0: يعني أنا أعرف متى أتكلم ومتى. صح. أسكت ومين أكلم وأصلي قبل ما أتكلم حتى أخذ إرشاد من الروح القدس عندها حتى أصلي وحس راحة يقول لي كلم صهرك كلم ابن عمك أبدأ شوية شوية كده يعني.
1: صح.
0: ما اندفعش.
1: صح. بس انه ايضا قال يعني هذه في ناس كثير اخذوا الكلمه هذه واندفعوا تمام، بس في نفس الوقت بتمر علينا مواقف في حياتنا من المفروض ان احنا نتكلم. يعني بعض الاوقات الواحد بيوصل في في في مكان روح الرب يقول له يتكلم تمام، فمعناته مش حكمة ان انا اسكت.
0: لا هذا لا تخاف.
1: صح. هنا
0: اذا كانك انت ما تشرفتش السيد المسيح.
1: صح.
0: ولا تستحق الخلاص.
1: صح. والانسان اعتقد ان اي واحد قبل الرب يسوع وعاش معاه مستعد الشخص هذا يضحي بحياته من اجل الرب يسوع. يعني كم ناس قتلوا من اجل ايمانهم، كم ناس ضحوا بحياتهم من اجل اسم المسيح.
0: اكيد اكيد
1: تمام. القصه إن المسيح جاء بالخلاص. المسيح جاء ينور العالم من الظلمة صح؟ فأكيد عدو الخير إبليس شيطان بيحاول وبيحاول وعي حاول تمام. فالحياة اللي احنا فيها احنا الآن المسيح ما وعدناش ان احنا عن نكون أغنياء وعن نكون حياة بقوا من غير مشاكل تمام، الحياة كلها ورود لا تمام. مشاكل الحياة للناس كلهم مسلمين مسيحيين يهود بوذيين، هذه مشاكل الحياة، وزيادة عليها زيادة لأن احنا مسيحيين بنحمل أمل المسيح ونوره، فأكيد إبليس عدو الخير يحارب أكثر تمام. فالمسيح بيقول إن بعضكم عيمثلوا أمام المحاكم، بعضكم يحصل لهم كذا، بعضكم ما، لكن بيقول لنا إن إحنا نثق فيه تمام. إن إحنا نثق فيه وبعدها يعني قضية ومن أنكرني، يعني تخيلوا
0: أنكرني أمام الناس، أنكروا أمام أبي
1: تمام. يعني

0: نكون صريح معه. أنا ما ليش علاقة يا هو يقول مثلا أنا أعبد بالله الواحد، طيب هو يقول كذا أنا كمان إلهي إلهي واحد، لأنه حتى في الإسلام هو يؤمن أن أنا الإسلام يعترف أنه إلهي وإله واحد، لأنه في الحديث يقول لك ولا تجادل الآية القرآنية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا إلهنا وإلهكم واحد. هو يعترف أنه إلهي وإله واحد، لكن أنا بقول له لا أنا إلهي غير إلهك بكل صراحة، أنا إلهي المسيح الله المتجسد. فهذه لازم نكون نحدد من الإله ومن كل شيء وبالمحبة، مش معناته أنا أحتقر أخوي المسلم ولا شيء، لا بس أكون معه صريح يعني في الإيمان بالحوار معه. حتى إيش حتى هو يسألنا يقول لي ليش تقول المسيح الله، أنا أقدر أجوب له وأشرح له وكل شيء إيش أساس الإيمان حقي، لكن ما قامل
1: بالضبط. أنا أشوفها من مسألة إنه صح هو المسلم يفكر إنه بيعبد الإله الصح والإله الواحد، وإحنا معاه في هذه النقطة. يمكن كلنا نعبد الإله الواحد بس إحنا نعرفه أكتر منه، هو عنده صورة مشوهة على هذا لهذا صح. الإله ولا شوه صورة هذا الإله الدين اللي هو بيتبعه، نسب صفات ما لها دخل بهذا الإله وقال إنها فيه. هو عنده فكرة الإله الواحد الإله الخالق بس صورة مشوهة جدا. إحنا عندنا الصورة الحقيقية، إحنا عارفينه أكتر وعارفين منه وعارفين إنه هو أرسل ابنه ونزل على الأرض. الصورة المشوهة اللي عند المسلم أنكرت كل هذا الشيء، أنكرت من هو الإله، أنكرت طبيعته الأساسية. بس هو في إله واحد خالق الكون كله، هم عارفين إنه في إله واحد خالق الكون كله بس ما هم عارفين مين هو بالضبط. إحنا عارفين مين هو.
0: صح. هم مشكلتهم تقول لهم الابن يفكروا إنه مثلاً إيش إنه الله تزوج وعنده ابن يعني بكذا حاجة، لا الله المتجسد الابن معناته الكلمة، الله عنده كلمة، الله عنده عقل وفكر
2: الذي جاء من عنده
0: الفكر هذا الفكر الكلمة المتجسدة. الله أخذ جسد إنسان، لكن الإنسان ما يقدرش يأخذ حتى جسد فيل ولا جسد بقرة، لكن الله أخذ جسد عشان يفدين إحنا.
2: صح. ولما المسيح قال ومن قال كلمة بحق ابن الإنسان، هو يقصد كلمة بحق ابن الإنسان لما كان عايش كبشر. تمام. الناس جابوا عليه كلام، مثلا بولس كان ضد المسيحيين، فالذي جاب كلام عليه هذاك الوقت ابن الإنسان. تمام. الآن إحنا ما نقول ليش نقول يا ابن الإنسان، لا
1: بالضبط.
2: في الوقت هذاك وكان ابن الإنسان وخلاص.
0: لما كان متجسد في الأرض،
2: لما كان متجسد
0: يأكل ويشرب كإنسان مثلي ومثلك،
2: الذي كان يجيبوا كلام عليه ولو يعني كلام ضده، إذا رجعوا وتابوا تمام بيغفر لهم. لكن هو وضحها بكل وضوح وكلام واضح، ما فيش في أي جدل، بس من قال كلمة وأما من ازدرى بالروح القدس فلن يغفر له. شوف ما قال شو أما من كذب، يعني الذي يكذب باسم الروح القدس هذه ازدراء، هو جاب أسهل شيء يعني الازدراء أنك تستهزأ. الكذب أعلى درجات الاستهزاء. أوكي. فهو جاب الذي يزدري أوكي فلن يغفر له، يعني جريمة هذه. كم يا ناس للأسف بيكذبوا باسم الروح القدس. الرب قال لي وقال لي
1: بالضبط.
2: الرب قال قالوا له من قالوا له
0: وحلفان
2: ويحلفوا
0: كله بالكيد وتكديف هذا يعتبر.
2: والذي يستهزئوا
0: لا كمان الفريسيين لما قال له أنت تخرج الشياطين في بعض الزبور، معناته تخرجهم بالشيطان، قال لهم الشيطان ما يخرج الشيطان، الشيطان ما يجيش يحارب شيطان.
2: صح.
0: يعني شوف القهلة.
2: صح.
0: حق الفريسيين
2: يعني فعلا روح الله ببكتنا، روح الله بيكلمنا، روح القدس بيكلمنا. تمام. بس ضروري ما تكون كلام الروح القدس مش ضد كلمة الله، لأن كلمة الله في الكتاب المقدس هو أعلى من أي شيء. تمام. فالذي الرب يكلمه في حاجة، الذي الرب يحط على قلبه أوكي، ضروري ما تكون متماشية مع كلمة الله.
1: بالطبع.
2: لو كانت ضد كلمة الله هذه مش من الله. بعض الناس بيعتقدون ان ارادتهم هذه بيمشوا على اساس ان هي الروح القدس تكلمهم، وهذا غلط، لان الازدراء والكذب هذا معناته جريمه فعلا.
0: لانه لما قال لهم لو تقدفوا

0: على ابن الإنسان معناته أنا، لأن المسيح لما تجسد في الأرض المسيح هو أزلي، لكن التجسد قبل 2016 سنة التجسد، لكن هو أزلي المسيح لأنه هو عقل الله فكر الله، لكن التجسد قبل. فقال لهم من يجدف على ابن الإنسان، لأنه نحن نؤمن أن المسيح هو 100% إنسان كامل يأكل ويشرب ويتألم مثلنا زي من إيزة، بس جسد ممجد من غير خطية. لكن الروح القدس هو الله، الابن هو الله، الأب هو الله، واحد، كلهم واحد، بس لهم تميز، كل واحد له دور، لكن هو إله واحد. زي ما أنا إيدي لها دور، رجلي لها دور، عيوني لها دور، لكن أنا إنسان واحد. وهكذا هو التالوت الأقدس اللي نحن نسميه. فنشكر الرب أن الرب ينور القلوب.
1: يا رب يا رب. إيه طيب، إيش رأيك يا أخ عبد الله؟
2: طبعا يمكن المسيح تكلم أنه حيجي كابن إنسان أيضا، وهذا موجود في الإنجيل وموجود حتى في سفر دانيال، أنه تكلم أنه هناك سوف يأتي شخص مع السحاب اللي هو يكون له ملك لا نهائي ولا وسلطان إلى المنتهى، وأنه هو حيجي. قال في أنه لما التلاميذ بعد صعود المسيح في أعمال الرسل كانوا يعني يطالعون في السماء، جاء الملائكة قال لماذا تحدقون أن الإنسان الذي صعد منكم سوف يعود بالطريقة التي صعد فيها. لكن موضوع الروح القدس هنا، في أنا أروح لموضوع أعمق شوية، أن المسلمين أو الإخوة العادين يقولوا الله المسيح والله والروح القدس مش واحد مش الله، ولا الروح القدس غير معناته هذا المسيح مش، لا، هو الموضوع أيضا في يعني مو إضافة بسيطة، أنه الروح القدس يعني التوبة، يعني اللي بيتكلم يستهين بالتوبة الناس ممكن ما يكون فرصة، فكده يكون استهانة بروح الله. وأيضا الكتاب يقول الروح القدس أول شيء يحزن لما نعمل خطية، يحزن اللي هو التبكيت. فالكتاب يقول لا تحزنوا روح الله الذي فيكم الذي ختمتم به بروح الموعد. وبعدين لو ما سمعنا يقصي، لأنه الله قال خلا خطية قصي، قال أنه قصوا قلوبهم فلم يدخلوا راحتي لأنه هم قصوا. ثالث شيء زي ما حصل لو المؤمن خلاص ما رفض يفارق الروح القدس، وهذا دينونة مثل ما قال الأخ سامي يعني. نعم
1: نعم، كلام رائع. طيب لو كملنا وشفنا كيف الرب كمل وقال إن لا تخافوش، لا يكونش عندكم خوف، لا يكونش عندكم مشكلة، تمام، الروح القدس هيتكلم بلسانكم. وإحنا فعلا شفناها يعني في إخوة وأخوات وصل الحد إنهم أخذوهم ودوهم في محاكم. يعني أنا أذكر واحد من الإخوة كان رايح دولة إسلامية ممنوع الكتاب المقدس يكون فيها، وكان معاهم شنطة كاملة 25 كيلو كتاب مقدسة
2: كده داخل المطار كده فيها
1: هكذا، ها، فلأنهم عملوها شحن في ظنهم إن ما يفتشوش. المهم ففتشوها لقوها كتب مقدسة.
3: يا إله. طيب إيش حصل؟
1: جو حققوا معهم، جاء ضابط حقق معهم، أخذ هذا الكتاب المقدس وقال له أنت داخلين بكتب مقدسة ليش؟ تمام. فهذا الروح القدس تكلمت عليه. أوكي، قال له قبل ما تزعل ولا تحاكمني افتحه وشوف، هو مكتوب بالعربي. بيقول له الضابط قال افتحه وشوف. طيب. لو شفت في أي غلطة، لو شفت في أي جريمة أنا مستعد تحاكموني. الضابط قال له أوكي، وقال انفتح طخ طخ طخ قرأ شوية، وبعدين قال أنا منشوف أنه كلام الله، وضابط يعني مش مسيحي. فقال بس ممنوع. قال له طيب ليش ممنوع؟ قال في عندكم أجانب كثير بيشتغلوا مسيحيين ما مش معهم كتب، وهو بيقصد كل إحنا في الحياة مسيحي، ما يقولوا أجانب يعني احنا في الحياه اجانب. بيتنا الحقيقي كل الناس لو يامنوا بالرب بيتهم فوق، صح؟
3: بالضبط.
1: فقال بس تعرف انه ممنوع، وهذا قال يمكن منشان تعرف انا في جريمه اعدام، ما انا مش عارف ليش الذي يجيب الكتب المقدسه. لكن ايش انا عاد اسوي؟ انا باخليه هنا اوكي عندي في حفظ وصون، انت اقضي عملك في الدوله حقنا ولا ما ترجع
2: تاخذهم معك
1: تاخذهم معك اوكي، ولا بتكلم ولا شيء. قال أخي إيش ذنب المساكين هذولا؟ قال أوعدك ما أعطيه الواحد ما يستحقاش، أوعدك ما أعطيش ولا أعمل أي مشكلة ولا شيء. قال له توعدني؟ قال أوعدك. قال بس هذه مسؤولية عليا. قال أكتب لك تقرير. قال خلاص وطلعها بالشنطة حقه وفيها أعداء.
3: شوف الصدق بس كافيين.
1: وكيف روح الرب كيف تكلم. فالموضوع مهم والموضوع رائع، بس أرى لو نحن نختم جلستنا هذه بصلاة والعطاء يا شباب،
0: واجب
1: هذا نساعد إخواننا ونساعد في أسر مسكينة فقيرة.
0: أنا أحب أقول لكم إنه المبلغ اللي تكلمنا فيه وصل.
1: نشكر الرب.
0: نشكر الرب.
1: أوكي، ولا تقول لهم منين ولا تقول لهم شيء.
0: لا
1: ما نشي إحنا لا ريا ولا شيء.
0: لا لا ما لأنه هو اللي جاب المبلغ قال لا تقول حتى لحد.
1: حلو.
0: يعني إلا أكلمكم أنتم بس.
1: الرب يبارك فيك. لو ترفعنا في صلاة يعني نختم بها الجلسة الحالية هذه ونشوف إيه جهز لنا من أكل. الحاصل أنا
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح كم تشكر قلوبنا يا رب على عظيم نعمتك يا رب على الخلاص يا رب يسوع المسيح يا رب. نحن خطاه لكن محبتك يا سيدي الذي هي انسكبت بروحك القدوس يا رب حتى تخلص نحن يا رب، قوي نحن يا رب، ويا رب يعم السلام في اليمن يا سيدي وفي كل جميع الدول العربية، وأن لا يتقاتلوا بعضهم بعض يا سيدي، بل أزرع المحبة وسطهم يا رب. أحفظ أهالينا يا رب يسوع المسيح، وأشفي كل مريض وكل مجروح وكل جريح في الحرب يا سيدي. نباركك يا سيدي ونسجد أمام قدميك ونقبلها أيها السيد المسيح ملك الملوك ورب الأرباب، لك كل الكرامة والمجد إلى أبد الدهور. آمين
1: آمين آمين, آمين.

0: فعلا اجتماعات رائعة كلها بركة وكلها نعمة. الرب يبارك في كل من حضر الاجتماع هذا.
1: أنوار كاشفة.
2: أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا. هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذه الفقرة معد البرنامج ومخرجه شادي حبيب. أهلا ومرحبا بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نتابع تقديم هذه السلسلة وهي تحت عنوان أقوال المسيح.
3: كل منا أصدقائي يرغب أن يكون الأول وأن يصبح الأعظم، حتى بين أفراد أسرته يحب الإنسان أن يحوز على المركز الأول، وفي المجتمع يحب أن يكون هو المتقدم بين زملائه وأقرانه. هذه هي طبيعة الإنسان، فمن البديهي أن يحب الإنسان نفسه ويطلب الأفضل لها.
2: هل تعلم مستمعي أن هذا الأمر ينطبق أيضا على علاقتنا مع الله؟ قد يستغرب البعض هذا القول، لكن إذا استعرضنا تاريخ البشرية لوجدنا أن الكثيرين ظنوا أنهم هم المفضلون أمام الله، أو أنهم أحباء الله أو شعبه. وفي لقاء اليوم سنتحدث كيف يصبح الإنسان مفضلا أمام الله ومن شعبه.
3: كنا قد تأملنا في اللقاء الماضي عن إجابة المخلص المسيح عن تساؤلات النبي يوحنا المعمدان أو النبي يحيى بخصوص حقيقة شخصيته وإرساليته، مؤكدا أنه هو المسيح المنتظر الذي تنبأ عنه أنبياء العهد القديم، ومبرهنا أن العجائب الباهرة تشهد له. ثم تحدث المخلص المسيح إلى الجموع عن يوحنا قائلا:
2: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. لكن ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأفضل من نبي.
3: فإن هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. الحق أقول لكم، لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. سنتأمل بحديث المسيح الهام هذا بعد فاصل موسيقي قصير، فابقوا معنا.

0: من المسلم به أن الله قد أرسل النبي يوحنا المعمدان لكي يمهد الطريق أمام المخلص المسيح. وكان يوحنا المعمدان يبشر بالبرية قائلاً: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. ولم يكن يوحنا كما ذكر المسيح يلبس الثياب الناعمة، بل وبر الجمال، وكان يقطات الجراد والعسل البري.
1: وأكد المسيح في تصريحه أن يوحنا المعمدان كان أفضل أو أعظم من نبي، وأضاف قائلا أنه لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان، أي كان حتى ذلك الوقت أعظم إنسان يولد، إذ قام بأعظم مهمة يؤديها إنسان، والسبب لأنه مهد الطريق أمام مجيء المسيح المخلص المنتظر.
0: إلى هنا أصدقائي يبقى تصريح المسيح معقولا ومنطقيا، لكن المسيح فاجأ مستمعيه قائلا: ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، أي أعظم من يوحنا المعمدان. أجل إن أصغر إنسان يدخل إلى ملكوت السماوات أو ملكوت الله سيكون أعظم من النبي يوحنا المعمدان الذي مهد لمجيء المسيح بالنسبة لنظر الله أو من منظور الله.
1: وهنا تطرح التساؤلات الهامة التالية: هل من المعقول أن يصبح أي إنسان يقبل ملكوت الله أعظم من النبي يوحنا المعمدان؟ ولماذا وكيف؟ للإجابة عن هذه التساؤلات علينا أن نعلم أولا أن مجيء المسيح إلى عالمنا هو الحد الفاصل بين ما قبل المسيح وما بعده، وهو الحدث البارز في التاريخ البشري.
0: فكل ما كان قبل مجيء المسيح كان مجرد تمهيد لما بعد مجيئه. وبما أن يوحنا المعمدان كان آخر نبي في فترة العهد القديم وقد مهد لمجيء المسيح المنتظر، لهذا اعتبر أعظم نبي. لكن الذي يؤمن اليوم بالمسيح المخلص أي يدخل إلى ملكوت الله يعتبر أعظم حتى من النبي يوحنا المعمدان.
1: أجل، لقد بدأ المسيح بمجيئه عصرا جديدا يختلف بالكلية عن العصر الماضي، أي عصر العهد القديم، ولهذا إن كل من يؤمن به يصبح عضوا في هذا العصر الجديد، عصر ملكوت الله، وبالتالي لابد أن يعتبر أعظم حتى من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
0: مستمع العزيز، لعل السؤال الذي لابد أن نطرحه الآن هو: ماذا يعني ملكوت السماوات أو ملكوت الله؟ وكيف باستطاعتنا الدخول إليه؟ لابد لنا أولاً أن نحدد معنى كلمة ملكوت. تعود كلمة ملكوت إلى فعل ملك، أي صاحب السلطة العليا أو القادر على التصرف بأمر ما.
1: والملكوت هو المكان الذي ينشر صاحب السلطان الملك عليه، أو الزمان الذي يكون فيه سائدا، وأيضا قد يكون الملكوت وضعا ما أو حالة معينة تخضع لسلطان الملك وسيادته. وهكذا نقول إن ملكوت الله أو ملكوت السماوات هو سلطان الله أو سلطان السماء على البشر.
0: وعندما تحدث المخلص المسيح عن ملكوت الله فهو قصد بدء عصر حلول سلطان الله وسيادته على البشر وتحقق وعود الله منذ القديم للإنسان. ولهذا اعتبر هذا العصر أفضل وأعظم بكثير من زمن العهد القديم. وكذلك يعتبر كل شخص يدخل إلى ملكوت الله أعظم من أنبياء ومؤمني العهد القديم.
1: نجيب الآن عن الشق الثاني من السؤال الذي طرحناه، وهو: كيف باستطاعتنا الدخول إلى ملكوت الله؟ فنقول: لقد أتى المخلص المسيح إلى عالمنا لهذا الغرض بالذات، أي لكي يفتح الطريق أمام دخول الإنسان الخاطئ إلى ملكوت الله، وذلك عندما أتم عمل الفداء على الصليب.
0: أجل مستمعي، إن المسيح بعمله الكفاري على الصليب فداء لخطايانا، وقيامته الظافرة من بين الأموات، ثم صعوده حيا إلى السماء، فتح الطريق واسعا أمام أي إنسان خاطئ يؤمن به لكي يدخل إلى ملكوت الله، أي يملك الله عندئذ على حياته بواسطة روحه القدوس، ويصبح بالتالي من أولاد الله.
1: ألا ترغب مستمعي أن تدخل إلى ملكوت الله؟ ما عليك إذن إلا أن تتوب عن خطاياك وتؤمن بالمخلص المسيح الذي مات على الصليب لكي يكفر عنها، وعندها تصبح عضوا في هذا الملكوت ومن أولاد الله المبررين الحائزين على الحياة الأبدية. لا بل تغدو أعظم من النبي يوحنا المعمدان نفسه.

0: يا سلام ما أروع وأحسن أقوال المسيح وكلام المسيح والحياة مع المسيح. جربوا وعيشوا مع المسيح. أنا عشت وشفت التغير في حياتي، تغير جذري 360 درجة، نعمة وبركة وسلام. أحبتي الآن وصلنا لآخر فقرة لبرامجنا، هي فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور من سفر المزامير الذي كتبه نبي الله الملك داود. نتعلم كيف نخاطب الله، كيف نتكلم مع الله. الذي معه ورقة وقلم يكتبوا وصلوا بالكلام الرائع المبارك هذا، فصدقوني ما تندموش أبدا، بالعكس هتلقوا كل الخير والبركة.
1: كتاب المزامير المزمور الرابع.

استجب لي حين أدعوك، أعني في الضيق، ارحمني واسمع صلاتي. أيها الناس، إلى متى تحولون مجدي إلى عار؟ إلى متى تحبون الباطل وتلجؤون إلى الكذب؟ اعلموا أن الله اختار لنفسه من يخلص له. الله يسمع حين أدعوه. إن غضبتم فلا تخطئوا، افحصوا قلوبكم بهدوء وأنتم في فراشكم، قدموا قرابين الصلاح واتكلوا على الله. كثيرون يقولون: من يرينا خيرا؟ أشرق علينا بنور وجهك يا رب، ملأت قلبي بفرح أعظم من فرح من امتلأت ديارهم بالغلال والخمر. أرقد وأنام في سلام، لأنك أنت وحدك يا رب تحفظني في أمان.

تصبحوا على خير. ألقاكم أنا سامي الخولاني في حلقة يوم غدا يوم غدوة بنفس التوقيت. بركة وسلام وسعادة لكم يا أحبتي. مع السلامة.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

اليوم نحب نحكيكم على موضوع اللي هو الكنيسة. هل الاسم هذا كنيسة؟ شن معناها وشن دورها في حياتنا نحن اللي نؤمن بالمسيح؟ طبعا كلمة كنيسة جاية من كلمة يونانية اللي هي تعني في اللغة معناها مجمع أو مكان اجتماع. والكنيسة جات في الكتاب المقدس أو نشوفوها في الكتاب المقدس مكتوبة بمعاني مختلفة يعني، لكن مفهوما واحد. وكيف ما نشوفه في كتاب في العهد الجديد اللي هو اسمه أعمال الرسل، هذا اللي يوضح المشوار اللي داروه الحواريين واللي هم الرسل تاع سيدنا المسيح، وكيف أنشأوا وكيف داروا والحاجات اللي واجهتهم في تكوينهم للكنيسة الأولى. طبعا الاسم الكنيسة جاي بمعنى اجتماع أو مكان يجتمعوا فيه المؤمنين للصلاة. وفي مكان ثاني في الكتاب المقدس نلقاه بمعنى اللي هي جماعة المؤمنين، الناس المؤمنين نفسهم هم جسم المسيح عليه السلام وهم الكنيسة. وفي معنى ثالث جاية باسم يعني كنيسة معينة، كيف ما نقوله كنيسة بنغازي، كيف ما نقوله كنيسة طبرك، كيف ما نقوله كنيسة لبرك، يعني اسم كنيسة معينة اللي هم يمشوا لها الناس المؤمنين ويصلوا فيها. وجاية بمعنى رابع اللي هو معناها كنيسة صغيرة، كيف ما نقوله اللي هي تكون من أسرة واحدة مثلا أو جماعة قاعدين في حوش ويصلوا مع بعضهم، هذا اسمهم كنيسة برضو. عموما لما نقوله كنيسة نعنو به اجتماع أكثر من واحد، يعني أكثر من شخص واحد يجتمع عشان يمجدوا الله ويصلوا لله ويتعبدوا ويسبحوه. والمؤمنين طبعا اللي هم يؤمنوا بالمسيح هم كلهم كنيسة المسيح لأنهم هم جسم المسيح على الأرض. طبعا المسيح بذل جسمه عشان يخلصنا وعشان يفدينا من الخطايا.